الفرش لم ينتهي، وانتقل تدريجيا من الإيواء وإعادة البناء إلى التأهيل والتنمية. تم إنجاز 54,425 مسكنا مع أكثر من 3,000 مسكن في طور الإنجاز. صرف أكثر من 7.2 مليار درهم لفائدة الأسر المتضررة لإعادة البناء والتأهيل. استفادت أكثر من

0: 90 مؤسسة. تم إنجاز 110 مراكز صحية مع انطلاق أشغال مراكز إضافية. أعيد فتح 1239 مسجدا. تتواصل أشغال ترميم المواقع التاريخية. هذه الصورة في أرقام واستناداً كما أسلفت الذكر على وكالة تنمية الأطلس الكبير. الصورة بشكل أدق وأوضح مع بعض من مستمعينا وأيضاً من الفعاليات الجمعوية في الحقيقة، لأنهم أيضاً نعرفهم منذ 3 سنوات وفي تواصل معهم، نشكرهم في كل مرة. نجدد التواصل والتجديد التحية لأهالينا بالحوز، واتباعاً استقبل الأستاذ إجماعاً عبد الرحمن الفعل الجمعوي إقليم الحوز، تحديدا تيزي تشكا، وهو من جمعية النحنة. أهلا ومرحبا بك سي عبد الرحمن.
1: السلام عليكم، صباح النور لحنا ولكل مستمعين الكرام، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة وعلى التتبع ديالك وعلى التتبع ديالك المستمر لأحوال ساكنة الحوز عامة والمتضررين ديال الزلزال ديال الحوز بشكل خاص. اتذكر جيدا منذ الوهله الاولى النهار الاول ديال الزلزال، وانت في اتصال معنا سبحان الله العظيم من ذاك النهار من ذاك الصباح الى يومنا هذا كل سنه وانت تتابعين هذا الملف، وشكرا جزيلا لك
0: كما يتابعها كل المغاربه بالتاكيد، لانكم جزء من هذا الوطن. على الطرف الاخر الاستاذ منتصر اثري، عضو التنسيقيه الوطنيه لضحايا زلزال الحوز. اهلا ومرحبا بك استاذ منتصر.
2: اهلا ومرحبا استاذه فرحانه ولضيوف الكرام ولمستمعي ميديا تي في، شكرا على الاستضافه وشكرا على الاهتمام بهذا الموضوع المستمر.
0: ميديا راديو، يا اهلا ومرحبا، وان كان الشكر موصول ايضا لزملائنا ميديا تي في لانهم ايضا في اطلاع مباشر وسؤال مباشر عن احوالكم. استاذي سابدا بك الاستاذ اتري، على طبيعه الحال بمناسبه او تزامن مع هذه الذكرى الثالثه لزلزال الحوز، اصدرتم التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بلاغا ورسالة مفتوحة، لو تحدثنا عن أبرز مطالب التنسيقية.
2: مجددا شكرا جزيلا أستاذة فرحانة، شكرا لمستمعي ميديال. بالتأكيد يعني التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز هي كتبع الملف، ما غاديش نعاود نهضر على المعطيات والمعلومات والأرقام الرسمية اللي ديجا هضرت عليهم واللي عطتهم وكالة تنمية الأطلس الكبير، وأيضا هي المعطيات والمعلومات الرسمية اللي كنلتقيها بشكل دائم من المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. نهضر شوي على هذاك الشق ديال الرسالة وأيضا البلاغ اللي صدرنا أو البيان اللي صدرنا بمناسبة الذكرى الثالثة، وهي الذكرى اللي ضروري مؤكدة قبل ذلك نجدد فيها الرحمات على روح الشهداء ديالنا اللي فقدناهم من الآلاف، زيد من 3000 يعني اللي توفات وعشرات الآلاف المشردين، وأيضا فرصة باش نجددوا الشكر والتقدير والامتنان للشعب المغربي قاطبة اللي كان عبر على واحد التضامن واحد التلاحم كبير جدا في هذيك المرحلة، بالإضافة طبعا إلى الأجانب اللي وقفوا معنا. أظن أن ننسى دور المؤسسات من المؤسسة الملكية إلى المؤسسات المختلفة اللي كانت وقفات ودارت واحد الضوء كبير، وكانت فعلا سند لنا في هذيك المرحله اللي كانت صعبه جدا، وفضلها وفضل التضامن المغربي الكبير والقوافل التضامنيه والوقوف الشعب المغربي قدرنا على الاقل في هذيك المرحله نتجاوزوا المرحله الاولى للصدمه، ومن ثم بدينا يعني كنتبعوا الملف الى حدود اليوم يعني بعد 3 سنوات. صحيح كان مجموعه من الاوراق الكبرى اللي تتحط في المنطقه، صحيح ترصدات الملايير لإعادة الإعمار يعني لكل ما يتعلق بملف الزلزال، لكن نحن من جانبنا مازالين مصرين على الملف ديال مجموعة من الأسر اللي مازالت إلى حدود الساعة لم تنلحقها من التعويض، لم تنلحقها من الدعم، وخا أنها فقدت المنازل ديالها وخا أنها فقدت الممتلكات ديالها. كاين صحيح أنهم عشرات الآلاف تمكنوا من إعادة البناء المنازل ديالهم، صحيح أن عشرات الآلاف عادوا إلى حياتهم الطبيعية، لكن مازالت هناك المئات من الأسر مازالت تنتظر ومازالت كتسنى تسوية الملف ديالها. واليوم يعني
0: هل هناك أسر لازالت، سمحني أستاذ ثرية، هل لازالت هناك أسر تحت الخيام اليوم؟
2: بدرجة أقل صحيح، هناك ما زال يعني بعض الضوابط التي ما زال عندها مشكل ديال التحويل، وما زال عندها مشكل ديال إعادة البناء، ومشكل تقني في بعض الضوابط مثلا خصوصا في جامعة الزكر في أمزميز وفي بعض الجامعات اللي كنعرفوا. صحيح إلى حد الساعة ما زال بزاف ديال الناس ماشي في الخيام، إنما في هذوك البيوت المتناقلة في هذوك الليضالاتيك ولا شو يسمونهم، مازالين ساكنين
0: يعني بيوت يعني مؤقتة، خلينا نسميها بيوت مؤقتة، إنما لا وجود للخيام، إنما لا وجود للخيام.
2: بعض كان مازال إلى حدود الساعة مازال هناك بعض الخيام، مازال هناك بعض الخيام، هي قليلة جدا لكن مازالت إلى حدود الساعة بعض الخيام. حتى المعطيات الرسمية أكدت بأنه مازال كاين 30 خيمة وأزيد من 1000 كوخ، وهذا الشيء اللي صرحت به السيدة وزيرة الإسكان والتعمير مؤخرا.
0: قلتي معلومة.

0: مهمة
1: فعلا.
0: سمحني سمحني أستاذي في نفس الصدد قلتي معلومة مهمة، هو أنه كان بعض الأسر اللي ما استفدت. لماذا لماذا إلى يوم هذا إلى يومنا هذا ثلاث سنوات مرت، كيف ما وصلهاش يعني ما وصل للآخرين؟ أم أنه في إشكاليات؟ لأنه في حينها ووقتها والسنة الماضية بالتحديد أنا أذكر جيدا أنه من الإشكاليات اللي تشهدها يعني حتى كل أجهزة الدولة وكل القطاعات اللي منخرطة في إيواء وإعادة إسكان الناس، هناك أمور تتعلق بطبيعة جغرافيا المنطقة وطبيعة أيضا عقلية سكان المنطقة. هو أنه في منطقة متضررة من الزلزال المهندسين يقولوا بأنه مثلا على سبيل المثال أن هذه المنطقة لا يمكن البناء فيها بتاتا، وهذوك الأشخاص فيهم البعض اللي يقول لك لا أنا ارتباطي كبير وكبير جدا بهذا الجبل أو هذا المكان، ما يمكن لي نسكن أو نبني إلا على رأس هذا الجبل، وبالتالي تبقى هنا فهو في خطر على حياته. وما يمكن ليش نعطيك أنا تصريح الجهة المعنية نعطيك بناي في أرض ما زلت مهدد يعني فيها تهديد خطر زلزال؟ هل هذا هو هل هو يعني هو لب المشكل؟ هل هو مشكل أرض ملكيتي أو غير أملكها ولا أملكها؟ ما هو المشكل بالذات مع هذه الأسر اللي ذكرت؟
1: صحيح أستاذة فرحانة، ولكن هذه نسبة قليلة جدا. الناس اللي عندهم المشكل يتحول من دوار إلى دوار ومن منطقة إلى منطقة هي واحد نسبة قليلة جدا لا تتجاوز يعني واحد الدوار ولا جوج ديال الدوار اللي عندهم مشكل في التحويل. الأسر اللي كنهضروا عليهم هم أسر تتوفر فيهم شروط الاستفادة وما تستفدوش، هم أسر كاينين أسر تقطن داخل هذه الدوائر، كان ربما في مشكل في الإحصار، ربما في مشكل في الإعداد، ربما لكن كاينين أسر عندنا شكاياتهم ووثائق ديالهم. ولا بغيت نعطيك نموذج بي شخصيا، أنا فقدت المنزل ديالي، عندي الوثائق ديال المنزل، عندي شهادة السكنة، عندي شهادة الجيش اللوائح الانتخابية، عندي كل ما يثبت أنني الدار ديالي والدار ديالي ديال الإسمان ديال جوج طبقات ونصف، وعندي كل ما يثبت وفقدت المنزل وما خديتش التعويضات فقط لأنني كنشتغل في المدينة وعندي عنوان ديال البطاقة الوطنية، علما أنه كاينين ناس آخرين عندهم عنوان ديال البطاقة الوطنية.
0: شكون اللي كان ساكن؟ طيب خليني نمشي معك قليلا قليلا حتى نفهمه. أنت كنت ساكن في أي دوار يا أستاذي؟
1: أنا ساكن في دوار تنصغار في جماعات وقيادة أسني، وعندي كل الوثائق ديال المنزل باسمي الشخصي.
0: ممتاز. طيب أنت كنت ساكن ولكن تعمل في المدينة وهذيك هي دار.
1: شأني في ذلك شأني في ذلك شأن الملايين من المغاربة اللي كتفرض عليهم الظروف السوسيو-اقتصادية والاجتماعية يخرجوا من الدوائر والقرى باش يشتغلوا في المدن.
0: بالتأكيد
1: طبيعي جدا، هذه الطبيعة ديال المغرب.
0: بالتأكيد أنا ما نفيت هذا، أنا قلت بأنه أنا ممكن أن يعود عندي سكن في البادية وفي نفس الوقت عملي في المدينة، ولكن هذاك السكن اللي في البادية قد نمشيله السبت والحد والله الجمعة والله عطل أو أي كان، المهم على أني عندي سكن. أنت قلت على أنه من ثلاث طوابق. طيب تسجلت في زمن التسجيلات؟ سجلتي؟
1: طبعا جات اللجنه الاولى وسجلتني، ثم طلب مني ندير ملتمس فاش كنضرب فاش تعاود المجاري دار الملتمسات، درنا ملتمسات، وهذا اعتقد ان هاد الامور كلهم ذكرتهم في الكتاب الاخير اللي صدرت ديال حكايه مواطن غير مقيم. صدرت فيه التفاصيل، انا تسجلت وفعلا مشيت لعمليه ديال الاقليم ولقيت راسي ولقيت التوصيف ديال الدار بينا فقدتها ولقيت كل شيء هادشي، لكن فاش كنجي للتعويض تيقول لك ودير عندك لا بطاقه في المدينه اللي تشتغل بها، علما انني ما عنديش الدار في المدينه ولا نشأني في ذلك. شان بزاف ديال المغاربه يعني المنزل الوحيد اللي عندي اللي كان ملك هو اللي عندي في هذيك الدوار. اكثر من ذلك انا كنعرف الاسر بجنبي كيسكنوا في هذيك الدوار عمرهم غادروا وما استفدوش. كاين الاشكالات، كاين الاكراهات.
0: شنو الجواب؟ شنو الجواب يا استاذي؟ شنو الجواب اللي
1: انا مع الاسف الشديد الى حدود اليوم بعد ثلاث سنوات من النضال، ثلاث سنوات من الاحتجاجات، ثلاث سنوات من المراسلات والشكايات الى مختلف الجهات، اتحدث على القياده المحليه الى العملات الاقليميه الى الولايات الجهويه الى العاصمه الرباط طبعا الى وزاره الداخليه الى مؤسسات الوسيط الى رئاسه الحكومه الى الدول الملكيه. الى حد اليوم لم نتلقى ولا جواب واحد مكتوب.
0: رسلت كل هذه الجهات؟ رسلت كل هذه الجهات
1: طبعا
0: بالتنسيق
1: ماشي مره واحده، رسلناهم مرارا وتكرارا ونتوفر على عشرات نسخ من الشكايات التي وجهنا الى الى الى, إلى المختلف المؤسسات المعنيه بهذا الموضوع، ومنذ ثلاث سنوات ونحن نراسل ونشتكي، بل اكثر من ذلك عقدنا سلسله من اللقاءات المختلفه مع المؤسسات الحزبيه مع احزاب سياسيه في المعارضه، وفي قبل ايام استقبل رئيس الحكومه التنسيق الوطني حديد الحوز وقدموا له شكايات لمجموعه من المواطنين الغير مستفيدين، واعترف فعلا بان هناك بعض الاسر تستحق ان تستفيد. اليوم يعني مع اقتراب الانتخابات خرجوا مختلف السياسيين يعترفون بانه كاينين اسر تستحق ان تستفيد وباقي ما استفدتش، وكاينين اسر عندهم مشكل تقنيه، فعلا كاينين اسر عندهم مشكل في الوراثه، فعلا كاينين اسر عندهم مشكل في التحويل من دوار الى دوار، لكن كاينين اسر ما عندهمش حتى شي مشكل باستثناء انهم ربما عندهم

0: بالبطاقة في المدينة، وحتى ما عندهمش بطاقة. أنا أعرف أسر، أنا الذي أتحدث معكم الآن، أعرف أسر أقول لك لا يتحدثون حتى بالدرجة المغربية، ما زال كيهضروا غير الأمازيغية من دوك الدواور، وعمرهم زاروا المدن، ما استفدوش إلا في الأشهر الأخيرة تدخلت بعض الجمعيات الخيرية فكات مجموعة من الأسر، وهذا الشيء كاين في الميدان وموجود.
1: طيب كم عدد الأسر الآن اللي فعلا فعليا مثل حالتك؟
0: بصدق ما نقدرش ندقق لك في المعطيات والأرقام، لكن عندنا قبل الأشهر كان عندنا أزيد من 3000 شكاية. مؤخرا في لقاء ديالنا مع رئاسة الحكومة وفي لقاء مع الأحزاب توصلنا ب 700 شكاية. لا استطيع ان اؤكد لك بان 700 كلهم كيستحقوا.
1: طيب اعطيني مناطقها، اعطيني مناطقها يا استاذ.
0: مختلف الاقاليم بالمناسبه، التنسيقيه الوطنيه لدى حجز الحوز تمثل مختلف الاقاليم والمناطق المنكوبه من ترودانت الى شيشوا الى اقليم الحوز الى اقليم ورزازر، وهذه الحالات من كل هذه الدواوير، حتى من تيزينتاس ضيفنا من تيزينتاس، حتى من تيزينتاس عندنا حالات التنسيقيه الوطنيه لم تستفيد الى حدود الساعه.
1: طيب خليني استقصي ايضا عن امور في تيزي تشكا. استاذ عبد الرحمن اجماعا اهلا ومرحبا بك، اعطيني الحالة وصف لي الآن التحديات اللي لا زالت قائمة.
2: أظن أن ريحانة بالنسبة لنا احنا بالنسبة لإقليم الحوشة قلت لك هناك مناطق اللي هي متضررة جدا واللي هي مصنفة كلما دوزنا فهذوك التدخلات اللي كانوا دازوا خلال الثلاث سنوات. بالنسبة للمناطق ديال مثلا ديال مناطق ديال زرق تماك، فالحالة الحمد لله كما قلنا ما كانش حالات اليوم صعب، يعني كانوا شي ديول اللي طايحين ما واصلينش مثلا بحال داكشي ديال امزميز واسني وجوكاك ودوك المناطق اللي هي بالحق فيها البؤر ديال الزلزال. هذوك هاد المناطق الاخرى فعلا كاينين الناس اللي تحدوا، ولكن الاشكال تقريبا بواحد النسبه ديال 99% الحمد لله الامور رجعت لبلاصتها. انا غادي
1: شنو تغير من استاذ عبد الرحمن، شنو تغير من السنه الماضيه اللي حدثتك فيها واعطيتني الامور، تغيرت من السنه الماضيه الى اليوم؟
2: كما قلت لك بالنسبه لنا كجمعيه كنا خدمنا مشينا للمناطق المتضرره اللي فيها البؤر ديال الزلزال، ماشي المناطق اللي مثلا اللي كنتموا ليها، المناطق اللي كنا كنتموا ليها حنايا ما كانش فيها اكيد فيها الزلزال، ولكن ما كانش في الحق الله ما كانش شي خسائر كبيره.
1: تمام.
2: خسائر مثلا الحمد لله تم التكفل بها والامور دازت بخير. وفي بالنسبه لهذه المناطق اللي كيهضر لك الاخ تماك، هنا مناطق الحق الله باقي الاكراهات، باقي شي اكراهات كاينين واخا ما كثرش، ولكن الورش باقي مستمر، الورش باقي مستمر والخدمه كاينه، ولكن الامور غاديه بواحد الوتيره اكيد كما قلنا ذاك العام. ربما هضرنا في هذا الموضوع ديال الناس اللي ما نستافدهاش، هضرنا فيه بما فيه الكفايه. كاينين حتى ذاك الموضوع في الحق الله انا كنحاول، ما كان حنا ما كنا كنتلفوا ما عرفناش مين كيجي المشكل، واش كناش واش كاين اللي كانوا ما كانوش موجودين في نفس الوقت. المهم انا بالنسبه لي ما عنديش فيه شي في حق الله شي ديرها، لان بالنسبه لي لوبجيكتيف ديالي انا هو تضامني خيري، ما عنديش علاقه مثلا بشي حوايجات اخرين ولا
1: تماما. لاني انا اقول لك يعني لانه للاسف الشديد وهذه بكل مراره الدنيا اقولها، هناك بيننا من يتصيد الام الناس ومعاناه الناس، وللاسف الشديد في بعض الاحيان نتشدد في القوانين ونكون صارمين جدا في مساله التدقيق حتى يذهب الدعم لمن يستحقه. هناك مثلا من ينتحل صفة أنه لديه منزل أو لديه كذا وأنه فقده وكذا وينضم إلى لائحة المستفيدين، ومن أجل حصر هذه المسألة لربما أنا هذه مجرد انطباعات، لأنه المحتلين موجودين للأسف الشديد أيضا، ويضيع حق من يستحق أيضا فعلا يكون بيته فعلا ضاع وأسرته ضاعت وهو وابن المنطقة، وللأسف الشديد يأتون أشخاص من مناطق أخرى ويسجلون أنفسهم على أنه. هل هذا هو الإشكال يعني في البطء في عملية التدقيق للاستفادة؟
2: استاذ كانت حالات للناس في الحق ديال المنطقه وما تشدوش، الله يعلم واش وقع صراحه ديك الوقت. اكيد ما غاديش نلومو شي حد، ولكن
1: الصدمه كانت اكبر بكثير، الواحد اللي فقد اسرته باكملها.
2: تماما، كانت واحد الوقيته من الاوقات وكان واحد شويه ديال الضغط وكان هذا. يعني بالنسبه لي انا غادي نمر لواحد الاشكال اخر اللي كيطلع للسطح. انا بالنسبه لي كولد الجبل اللي ربما الناس الحمد لله دوك الا مشيتي للجبل بداو تيبان بان الجبل بداو تيتكدوا، اكيد كاينين اكراهات لا بالتا كاينين وغادي يكون هذه سنة الحياة، ولكن كاين انا بالنسبه ليا كاين واحد الاشكال اللي يدخل مثلا واحد الفاكتور اخر اللي يدخل بالنسبه ليا انا. فبالنسبه للجبل كما تعرفوا ماشي بحال المدينه، الجبل مثلا ماشي الجبل الناس اللي كيسكنوش تعطيه بحال تعطيه واحد لابارتمون يكون فيها مثلا في واحد السوبرفيسي ديال 65 متر كاري ويقعد فيها الجبل. ماشي هو هذا الجبل خاصه فين يجي. اهم حاجه بالنسبه للجبل هو ان تيبغي واحد الاسباس كبير اللي كتعرفوا الدور ديال الجبل، يعني كتخصو فين حيت الا ما كانش المعيشه ديالو حداه كانوا البهيم ديالو حداه ويكون لنا داكشي باش كيعيش حداه داير به، اش بيدير في الا عطيتيه كاع فين يسكن اش بيدير تما. ولكن كاين هنا واحد الاشكال اللي ربما اللي خصو يتخدم عليه هو هاد المساطير ديال التعقيد، هاد المساطير ديال البناء في العالم القروي اللي ولات جات الواجهه غير مؤخرا. ما كانتش كنا حنا كبرنا في الجبل كيطيح شي حيكل شي واحد كيمشي كيبنيه عادي كيهز لحظه ديال المنطقه ولا التراب وتيمشي. ولكن اليوم ولا في الحق واحد الاشكال كبير كبير. انا كنظن على جميع المناطق المغرب اللي هي جميع القرى.
1: علاش نقول لك علاش؟ لانه نقول لك علاش تعقيد المساطر والتدقيق في عمليه هندسه البناء، لان ما بغيناش فواجع فاس تتكرر مره ثانيه. ما بغيناش يعني منازل تنهدم على اصحابها. يلزمنا انها تبنى بناء وفق المعايير الهندسيه المعماريه. هذه ارواح ناس ايضا.
2: انا كنت تحدث عامه بالنسبه للديور اكيد دوكا كاين لو بلون الناس كانت عينو بالهندسه ديالو خدامين فيه، ولكن هذاك لافامي اللي عندها واحد 10 ديال الناس وكتعطيهم واحد لا سوبرفيسي صغيره فين غادي يديروا البان ديالهم. الا جاو غدا غير بغا يديروا البان ديالهم غير يحرك الحجر يوقف عليه يقدموا له يوقف عليه شي حد فين. ان حنا كبرنا كنا كنبنيو الديور ديالنا غير في التراب والناس عايشين في العالم القروي.
1: صحيح
2: كتجي المغرب جوست مو غير على قبل هذاك البناء ديال داك الاوتونتيسيتي ديال داك البناء ديال الصواوات.
1: بمعنى انه مطلبك انت اليوم عبد الرحمن على انك باغي مساكن اللي تعود متلائمه مع حياتنا البدويه او حياتنا القرويه.
2: اكيد ولا على الاقل خليو الناس فين يديروا البهيم ديالهم. انا ما كاين حتى فين يديروا البهيم ديالهم لا والو. ملي كتعطيه لواحد بحال ابارتمون راه ما كاينش في المدينه، ما خدامش، ما عندوش ان سالاري. انا لو مسكين تما غدا هذاك المواطن القروي راه عنده علاقه قديمه باش بالبهيم ديالو بالفدان ديالو بالماء بهادشي هادشي باش كيفاش خدام. الا جيتي انت تقول لها فين تسكن ابارتمون وقعدنا زعما اش بين ديال تما دوك. انا هنا فين كنوجه اللوم الناس اللي كيترافعوا على الساكنه اللي ما عندهم حتى شي دور صراحه، اللي ما عندهم حتى شي دور. لان بالنسبه لاقليم الحوج غير في الخمس سنوات الاخيره راه مر من واحد العدد ديال الظروف اللي هي صعيبه بزاف.
1: طيب الفرصه امامهم ساكنه الحوج، الفرصه امامهم، الانتخابات مقبله والرهان في 23 ان شاء الله. من سيختارون لتدبير شؤونهم ويسهر ويستمع إلى معاناتهم؟ هل سيختارون أشخاص اللي ذمتهم يعني بريئة جدا ومعروفين بمصداقيتهم، أم أنه يعني الخيار خيارهم هم من سيختارون؟ العملية عملية ديمقراطية صرفة. أستاذ إثري، ماذا تنتظرون من الحكومة المقبلة؟
0: شكرا أستاذ هذا المجتمع. غير في الموضوع ديال البناء ضروري واحد التعليق صغير فيما يتعلق بالبناء في المناطق القرويه والجبليه خصوصا المناطق المتضرره من الزلزال الحوز. اعتقد انه البلاغ الصادر عن الديوان الملكي منذ 14 شهر 2023 كان بلاغا واضحا مركزا موجها للمناطق المتضرره، اكد وشدد على ضروره احترام الخصوصيه المحليه. مع الاسف الشديد في اعاده البناء ما كانش احترام الخصوصيه المحليه كيف قال الضيف. كاين مجرد يعني منازل عباره عن بحال المنازل اللي كنشوفوا في اهواميش المدن 65 60 70 30 متر، ما كانش دوك المنازل الممتده، ما كانش بهذيك الطريقه، وما كانش حتى تسهيل للناس يبنيو مناطق يبنيو يعني فين يزيدوا عطلوا يكون البهائم ديالهم والمشيه ديالهم. لانه كيف كنعرفوا جميع المناطق الجبليه في الحوز كيعيشوا بالفلاحه وحيتهم كلها في الفلاحه، وبالتالي اليوم عندهم مشكل كبير. وانا كنعيش هادشي بشكل يومي في الضوابر ديالنا فاش كنمشي كتلقى بزاف ديال الناس عندهم هذيك 60 و70 متر. صحيح عندهم البني جديد، صحيح عندهم البني يحترم يحترم يعني المعيار ديال الزلزال غير ذلك، لكن مازال عندهم هذاك المشكل الكبير المتعلق بالمشيه ديالهم وبالمواد الفلاحيه ديالهم الى غير ذلك. هذه نقطه اخرى تتعلق بالطرف وعلى مستوى الاقليم. صحيح يعني منذ 3 سنوات مترافع، صحيح 3 سنوات وحنا كنطلبوا وكنجدوا المطالبات ديالنا بالتدخل يعني واستغلال هذه المعاناه وهذا الالم اللي زدنا منها واستغلال هذه الظروف باش تكون الحوز احسن بكثير مما مضى. خصوصا بعد ما كانت وكاله التنميه الاقتصاديه الكبير وكاين الملايير رصدت لهذه المناطق. نتمنوا انها تكون شويه العداله المجاليه وتكون فعلا التنميه في هذه المناطق هذه، لانه اصلا هذه المناطق كانت كتعيش لها هشاشه وكانت كتعيش يعني في واحد الظروف كانت قاسيه جدا. نتمنوا ان اليوم نشوفوا الحوز يعني يصل الى المغرب الذي ينشد جلاله الملك وينشد كل المغاربه، والمغرب بدون يعني ماشي المغرب بسرعه
1: طيب
0: انما المغرب بسرعه واحده
1: بالتاكيد. طيب اعطيني انت من شباب المنطقه وبخيره شبابها لانك مؤلف كتابين، سمحني انا اعطيني نعطي المعلومه، الفت كتابين من قمه المعاناه عن هذا الزلزال وهذا شيء جميل جدا. طيب انت كيف تتصور التنميه، لانه نبحث عن التنميه المستدامه تمام، هذو ناس لا يلزمهم فقط الإعمار اللي نجحنا فيه إلى مستوى كبير رغم التحديات اللي ذكرتموها، لكن المسألة التنمية المستدامة بماذا سيشتغلون؟
0: سيدة
1: تفضل أعطيني مقترح أنت شاب.
0: التنمية في التنمية في المنطقة تتطلب أولا إشراك الساكنة المحلية في هذه التنمية. ما يمكنش تجي من فوق وتفرض عليهم شروط معينة، سكن معين، طريقة معينة، وتقول لهم هذه هي الحياة اللي غتعيشوا. مناطق جبلية عندها الخصوصية ديالها. التنمية تقتضي إشراك الساكنة، إشراك فاعلين في المجتمع المدني، إشراك الفاعلين السياسيين، إشراك كل المتداخلين، باش أنه على الأقل نعرفوا نشخصوا المشاكل اللي كنا في المناطق ديالها. المناطق ديالنا ماشي هي المناطق ديال الأخرى، المناطق لا ماشي هي مناطق الصحراء، مناطق الصحراء ماشي هي مناطق الشمال، الشمال ماشي هو الجنوب، الجنوب ماشي هو الوسط. كل منطقة عندها خصوصية ثقافية، عندها خصوصية سكنية، عندها خصوصية جبلية، وبالتالي أول أولويات هو إشراك الساكنة. مع الأسف إعادة الإعمار ما كانش الإشراك ديال السكينة، جاءوا مهندسين كيغيروا في البلانات كيغيروا الأسماء في البلانات وكيتعطاو السكينة، هذه خصنا نكونوا واضحين فيها. التنمية هو إشراك السكينة، وهي فرصة اليوم بعد شفنا يعني شخصيا طلعت على مجموعة من البرامج الانتخابية الأحزاب السياسية اللي كانت حاليا كتصارع وكتدابز على الانتخابات المقبلة في 23 شتنبير، والحمد لله أن اليوم الأحزاب السياسية وحتى البرلمانيين من الإقليم اللي كنتميوا له اليوم أصبحوا يعترفون بصعوبات والمشاكل والمعاناة التي يعاني منها إقليم الحوز، أصبحوا يعترفون بأن هناك أسر لم تستفيد، أصبحوا يعترفون بأن هناك إكراهات وتحديات التي كنا نرددها على مدى 3 سنوات. اليوم الكرة في ملعب السكينة، الكرة في ملعب المتضررين، الكرة في الملعب الناس الذين مروا من تجربة قاسية مؤلمة وحزينة جدا، فقدوا فيها أفراد من أسرهم، فقدوا فيها بيوتهم، فقدوا الممتلكات ديالهم، تشردوا في الخيام لمدة تفوق سنة وسنتين ولا 3 سنوات. اليوم الكرة في ملعب الناس، في ملعب شباب، في ملعب أبناء المنطقة، لاختيار الأنسب ووجوه يمكن لها أن تساهم فعلا في تغيير الخريطة في المنطقة للترافع والعمل على ديور ثقافة، دور شباب، ملاعب القرب، مدارس، مستشفيات، مؤسسات مختلفة. طبعا
1: هل هناك عقلية أستاذ، الكلمة الأخيرة ستكون لك عبد الرحمن، هل هناك عقلية كما ينشد المنتصر إثري، عقلية يعني تتماشى مع الواقع على أنني أمام استحقاق وطني ويعني تاريخ حقيقي استثنائي في أن أختار الشخص المناسب في المكان المناسب ليترافع؟
2: للأسف الشديد أنا فول زحوس وأتابعه عن كتب تفاعل جمعوي بعيد كل البعد عن السياسة، ولكن أتابع يوميا تقريبا كل الدواوير كما قلت لك. فأكلم الحوز عرف واحد العدد ديال ديال ديال المراحل اللي صعبة ديال الحوز، حتى بالنسبة للترحيل ديال دوك ساكنة ديال ديال بناء ديال السد ديال الإدبيات، تهما النفع عاشوا مشاكل كبيرة. وأؤكد لك أنه غياب تام لأي منتخب لأي برلمان، غياب تام. فباستثناء السلطات المحلية والدرك الملكي اللي كنعرفهم أنا كيعيشوا مع الساكنة يوميا، وخصوصا في تلك الظروف الصعبة فاش كتلقاهم هما اللي كيجريو، إذا كان شي فيضان هما اللي كاينين، كاين شي زلزال هما اللي كاينين. وفي حين هاد الناس هاد اللي المؤسف جدا أن المواطن في الجبل عامة ماشي في الحج، فهو لا يحتاج إلى خطب انتخابية ولا إلى صور موسمية ولا وعود انتخابية اللي وصلوا لهذا المستوى اللي وصلوا لهذا اليوم. الوعود اللي كيشوفوا الناس كلهم في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي واحد المستوى متدني. فالحاجة الوحيدة اللي محتاجينها اليوم الناس في الجبل هما رسيت المساطير ديال اللي بناء في المناطق الجبلية للأسف الشديد لما عمرتي.
1: شكرا للأسف. شكرا للأسف انتهى توقيت البرنامج. من القلب أشكرك الأستاذ جماعة عبد الرحمن الفاعل الجمعوي بإقليم الحوز جمعية إن حنا بتيزي تشكى. شكر موصول لعضو تنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز منتصر إثري. شكرا جزيلا لك أستاذ منتصر. شكرا لكما. شكرا شكرا بالتأكيد لكم مستمعين في كل مكان، دمتم أوفياء لبرنامجنا، غدا حديث آخر يجمعنا.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
2: ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا نص ساعه جديده فيها الموسيقى اللي كتنقل بين الوان مختلفه وبين اعمال الاصل ديالها معروف، ولكن النسخه اللي غادي نسمعوا ليها اليوم اكيد كتقترح علينا واحد زاويه اخرى للاستماع والاستمتاع. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو بميتر جيمس ونيسكا في واحد النسخه ديال سابي كوم جامي، ان ريبريز ديال البلوز والفانك، لان الاغنيه الاصليه كانت صدرات سنه 2015 في واحد الالبوم اللي سميتو مونكور افي raison, où il y a mal à

اللي مشتركة بين نيسكا وميتر جيمس. النسخة اللي غادي نسمعوا ليها اليوم فهي إعادة تقديم العمل بواحد الطريقة مختلفة باستعمال الذكاء الاصطناعي. نسمعوا كيفاش نفس العمل

ودابا مستمعينا الكرام غادي نتنقلوا للاجواء ديال ديب سول وواحد ريميكس ديال هي هي للفنانه الراحله الحاجه الحمداويه. ومن بعدها مستمعينا الكرام غادي نبقاو ديما في الاجواء المغاربيه ولكن هذه المره مع الفنان التونسي بالتي والاغنيه ديالو الو في واحد ريميكس ديال تشيلسيا وهي النسخه اللي غادي نسمعوا ليها اليوم. جوج ديال الاعمال جوج طرق مختلفه في التعامل مع الايقاع. نسمعوا هي هي والو وغادي نعاود نرجع لكم. خليكم معنا في اون فيزيون مستمعينا الكرام.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام اون فيزيون. وغادي نبقى مع الموسيقى المغربيه وغادي نرجعوا لواحد الاسم كبير في الاغنيه المغربيه، الموسيقار عبد الوهاب الدكالي مع مرسول الحب، ولكن في واحد لا فيرسيون ديال دي جي راش بي اللي دار واحد الريميكس اللي ما نقدروش نهضروا عليه اكثر لان هذا الريميكس هو اللي غادي يقول لنا اكثر على الاغنيه. فنخليكم مع عبد الوهاب الدكالي في مرسول الحب فيرسيون ديال دي جي راش بي.

هكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أونفيزيون. فبدينا مع جيم سونيسكا ومشينا الأجواء ديال البلوز فانك ومن بعد ديب سول وأكيد رجعنا لواحد من الكلاسيكيات ديال الأغنية المغربية مع عبد الوهاب الدكالي. وكيف ما العادة الهدف ماشي هو نبتلو الهوية ديال الأغنية ولكن شوفوا كيفاش كتقدر الموسيقى تعطيها حياة وإحساس آخر. شكرا بزاف على حسن المتابعة وعلى هذا الوقت اللي كتقتسموه معنا مستمعينا الكرام. كنت معكم محمد البدوي, نتلاقاو في موعد جديد من أونفيزيون. أما دابا فغادي نخليكم مع مرحبا ديال ماجد بقاس ويا تاشي. هاد القطعة موجودة ضمن ألبوم أفريكان جاز إن بار اللي صدر في 2009 وهو عمل اللي كينتمي للمساحة ديال الجاز وكيعكس كذلك اهتمام ماجد بقاس بالمزج بين الألوان الموسيقية. نخليكم على إيقاع مرحبا وإلى اللقاء.

0: تبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: الرادئة على إيقاع السهرة العربية.
1: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. المغرب يدخل المرحلة الانتخابية بمؤشرات نمو واستثمار قوية، لكن في المقابل ما تزال أسئلة التشغيل والقدرة الشرائية والماء والإنتاجية والعدالة المجالية والاجتماعية مطروحة بقوة. فأي اقتصاد ندرجه خلال السنوات الخمس المقبلة، وبأي كلفة وبأي اختيارات؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ما الذي ينتظر الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات المقبلة؟ التوقعات الاقتصادية تضعنا أمام هامش واسع للنقاش. صندوق النقد الدولي يتوقع نموا في حدود 4.4%، بينما يقدر البنك الدولي النمو ب 4.2% مع استمرار الاستثمار العمومي والطلب الداخلي كمحركات أساسية. المؤسسات المالية الدولية إذن ترسم صورة اقتصاد قادر على الحفاظ على نمو متماسك، لكن السؤال الأهم، كيف سينمو هذا الاقتصاد المغربي؟ أي اقتصاد نريده خلال السنوات المقبلة، ومن سيستفيد من هذا النمو؟ هذا ما سنناقشه مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو أكثر من مليار دولار هي قيمة صادرات الطيران والفضاء الأمريكية إلى المغرب خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2026، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي بلغت هذه

0: الصادرات نحو 1.6 مليار دولار مقابل حوالي 743 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة تجاوزت 35%. بالمقابل ارتفعت واردات الولايات المتحدة من المغرب ضمن الفئة نفسها إلى نحو 120 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار قبل عام، أي بزيادة تناهز 22 مليون دولار. تشمل أرقام قطاع الطيران والفضاء إلى جانب الطائرات محركات الطائرات ومعدات وأنظمة وتجهيزات مرتبطة بهذا القطاع، ما يعكس تنامي المبادلات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والولايات المتحدة وتزايد حضور المملكة في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران والفضاء.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في الاقتصاد لا تكفي الأرقام لكي نحكم على المستقبل وعلى المرحلة المقبلة، كما لا تكفي أيضا المؤشرات الإيجابية لكي نطمئن إلى أن هذا النمو يتحول فعلا إلى فرص شغل، إلى دخل أفضل، إلى عدالة اجتماعية. المغرب يقف اليوم على عتبة مرحلة اقتصادية وسياسية دقيقة، استحقاق انتخابي سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، استثمارات ضخمة مرتبطة بالبنية التحتية وكأس العالم، وتسارع في مشاريع التحول الطاقي والرقمي مقابل تحديات ثقيلة عنوانها التشغيل والقدرة الشرائية وإنتاجية الاقتصاد والفوارق الاجتماعية والمجالية. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من الاقتصاد للجميع، تضع هذا الاقتصاد المغربي خلال المرحلة المقبلة تحت المجهر، وأسئلة أخرى سنطرحها على الأستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، سعيد أولا باستضافتك، وكذلك سعيد أن نتناول هذا الموضوع المهم جدا، خاصة ونحن نعيش الاستحقاقات التي شتنبير، نعيش كذلك مجموعة من الأحزاب قدمت برامجها، وكانت هذه البرامج كانت تقديمها بالأرقام والمعطيات والإحصائيات والنسب، ولكن سوف أعود إلى ما أشرت إليه أستاذ أسماء، وسؤال جد مهم، من سيستفيد؟ هذا هو السؤال الجوهري، وكذلك هل نحن نبحث عن المؤشرات، نبحث عن معدلات نمو كبيرة، أم نبحث عن التنمية؟ لأنه اليوم السؤال الجوهري والذي جاء في النموذج التنموي الجديد هو أنه للأسف ما كان يعني الإحصائيات أو المعطيات التي كانت متوفرة بأنه المواطن المغربي لا يلمس يعني هذه المعدلات النمو والمؤشرات الإيجابية، بقدر ما أنه اليوم النموذج التنموي الجديد يجب أن تكون هناك تنمية حقيقية وأن تنعكس هذه النسب على المواطنين.
0: كيف ستنعكس هذه النسب وهذه المؤشرات أستاذ ساري؟ ولكن قبل ذلك، ما الذي ينبغي أن يكون يعني كعنوان وفي صلب العقد الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة بناء على هذه المؤشرات، بناء على هذه السنوات، وبناء على كل هذه المعطيات التي طبعت هذه الفترة السابقة؟
2: اولا يعني اليوم هناك مجموعه من المرتكزات التي يجب الاعتماد عليها، وكذلك يجب التاسيس عليها للمرحله القادمه. هناك اولا هذا عنصر جد مهم، والتنمية المستدامة. لماذا؟ لأننا نحن أمام مجموعة من الإكراهات الحقيقية في المناخ. نلاحظ بأنه مرت على المغرب تجربة 7 سنوات من الجفاف، هناك ارتفاع الحرارة، هناك حرائق، هناك كذلك كوارث طبيعية. إذا المسألة الأولى اليوم التي يجب الانتباه إليها هي التنمية، هي التنمية المستدامة. اليوم يجب أن نكون أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة. المسألة الثانية والتي تدخل في إطار يعني أهم من المؤشرات الاقتصادية أظن، هو أنه يكون هناك تعليم جيد لجميع الفئات لأطفالنا لشبابنا، كذلك الصحة يجب أن تكون يعني هي متوفرة للجميع، وأن تكون لنا مجموعة من المستشفيات وكذلك مجموعة من المصحات تستجيب للمعايير. ولكن اسمحي لي، هناك نقطة يجب أن نشير إليها.

0: قبل هذا في مجال التعليم. نريد أن نرى بأنه تعليمنا بخير إذا كنا كلنا توجهنا في يوم بأبنائنا بأحفادنا إلى المدرسة العمومية ونرجع إليها من جديد. المسألة الثالثة وهي تدخل في إطار الاقتصاد هو أن تنعكس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية على حياتنا على أن نشعر بها. نريد أن يكون هناك ليس هناك تضخم كبير، لا نريد أنه عندما نذهب إلى السوق نشعر بأن هناك ثقل ما نشتريه، يعني هناك أسعار مرتفعة. لا نريد كذلك أن نرى بأن هناك هشاشة، هناك فقر متعدد الأبعاد، وهناك أسر تعاني من مجموعة من المشاكل. كما أننا نريد أن تكون أقولها نريد هذه، لن أقول الأرقام التي تم استعراضها مثلا في البرامج الانتخابية، ولكن نريد أن تكون هناك التنمية لأنه هنا.
1: طيب ما مدى يعني قابلية تحقيق كل هذه المطالب وهذه الطموحات اليوم؟ طبعا اعتمادا على ما حققه المغرب في مجالات متعددة. صحيح أن هذه الفترة كانت موسومة يعني غلاء الأسعار بمجموعة من التحديات المناخية أيضا، ولكن أيضا استثمارات بنيات تحتية قوية، اشتغل المغرب على مجموعة على الطاقات المتجددة على قطاع التصنيع. اليوم ما مدى يعني سهولة أو اقتراب المغرب من هذا الطموح وتحقيق يعني تنمية شاملة تجيب عن كل هذه التطلعات التي نتحدث عنها وأهمها الصحة والتعليم؟ طبعا
0: صحيح اليوم أستاذة أسماء، لا ننكر بأنه المغرب قطع أشواط كبيرة في تقوية بنيته التحتية، في تحسين ظروف العيش، في الرفع من المؤشرات الاقتصادية، ولكن هناك مجموعة من الجوانب أظن أو الاختلالات التي يجب معالجتها. لأنه اليوم نلاحظ بأنه يعني أسعار مجموعة من المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير. نلاحظ بأنه على المستوى التعليم ربما ليس هناك تغيير كبير، رغم أنه الميزانيات التي رصدت برسم قانون مالية 2026 كبيرة، كما في المجال الصحي بأنه مجموعة من الأسر تعاني، كما أنه اليوم يعني كانت إشارة جد مهمة للملك محمد السادس، هو أنه يعني اختصر كل شيء عندما قال لا نريد مغربا يمشي بسرعتين. الإشكال الحقيقي الذي نعيشه اليوم هو ذلك الفرق الشاسع بين الجبل وبين يعني بين المدينة، بين مناطق تتمتع يعني بامتيازات أفضل من غيرها، بين جهات ثلاث ربما أنها تستحوذ على، لن أقول تستحوذ، ولكن يعني الاقتصاد المغربي يشكل أكثر من 74%. أظن بأنه من بين الإشكالات التي يجب معالجتها اليوم هي أن تكون تلك العدالة المجالية، خاصة وأننا نحن أسسنا لمجموعة من الأسس المهمة عندما تم إحداث الميثاق الجديد للاستثمار. ميثاق جديد للاستثمار الذي يشجع ويدعم يعني أن تكون هناك مجموعة من المقاولات في المناطق البعيدة بدعمهم، يعني هناك دعم ترابي وهناك دعم مجالي، ولكن رغم ذلك نلاحظ بأنه هذه المناطق لا زالت تعيش وما كانت عليه. ربما هذه من الخلالات التي
1: إذن ربما العنوان الأبرز، وإذا كنت توافقني أستاذ ساري، هو الدولة الاجتماعية اليوم عنوان المرحلة المقبلة. لكن السؤال أيضا كيف يمكن خلال هذه المرحلة وخلال الخمس سنوات المقبلة تمويل الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، دعم القدرة الشرائية والاستثمار في الوقت نفسه دون خلق ضغوط كبيرة على المالية العمومية؟ هل يعني كيف يمكن تحقيق ذلك؟
0: هذا سؤال وجيه جدا أستاذة أسماء، على اعتبار بأننا اليوم نحن دولة تدبر أمورها يعني اعتمادا بشكل كبير على الضرائب، يعني تقريبا نتحدث عن 90%. هذا واقع اليوم نعيشه ويجب أن نعالج أول مسألة وهذا ليس في النظري لأنني أتحدث يعني بشكل دقيق اليوم. أولا يجب أن نرى أن

0: تبحث على القيمة المضافة الحقيقية، قيمة مضافة اقتصادية حقيقية. معدلات النمو التي اليوم نحققها هي تكلفتها كبيرة أستاذ أسماء، لأنه أعطيك مثال، المعدلات النمو اليوم التي نحقق أكثر من 5% هي نتيجة لأننا رفعنا من مستوى كبير للاستثمارات، والدليل على ذلك رغم هذه المعدلات النمو لازلنا نعاني للأسف من معدلات البطالة كبير. أول مسألة هو أنه هذه المعدلات النمو يجب أن تنعكس، أقول يجب أن تنعكس على القيمة المضافة على الاقتصاد المغربي. ثانيا التمويلات المبتكرة التي نتحدث عنها دائما في قوانين المالية أن تكون حتى في حد ذاتها أن تصبح مبتكرة، مسألة جد مهمة كذلك. أظن بأنه إذا كنا نريد أن نقوي اقتصادنا أن يكون أفضل يجب تشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا لا يمكن دعمها، ونحن نفرض عليها يعني تضريب الضريبة على الشركات في حدود 20%، يجب تخفيض. يجب مسألة أخرى وأنه الأبناك يجب أن تدخل على الخط، لأنه في خطاب العرش للملك محمد السادس أشار إلى هذه المسألة بشكل واضح، وأنه المؤسسات المالية والمؤسسات البنكية يجب أن تدخل على الخط من أجل أن تكون هناك تنمية حقيقية. لا نريد فقط هذه المؤسسات المالية أن تقدم قروض فقط يعني بفوائد تفضيلية، ولكن لما لا أنها تدخل على الخط، أن تدخل في مجال الاستثمارات، أن تدخل في مجموعة من المشاريع. أظن اليوم هذا ما نحن نحتاجه، نحتاج إلى يعني معدلات نمو ومؤشرات اقتصادية تنعكس على اقتصادنا أساسا وتنعكس على المواطن المغربي. وهنا اسمح لي أن أفتح قوس لابد منه. أنا بالنسبة لي يعني اليوم كنا يعني لاحظنا كانت مجموعة من الأحزاب قدمت مجموعة من الأرقام، الأرقام بالنسبة لي لن أقول لا تعني شيئا، لا لا لا يعني رقم في إضافة في الميزانية، ترقم إضافة في تخفيض معدلات الضرائب، يعني الحدود يعني يكون الحد الأدنى في هذا المبلغ. ولكن اسمح لي في هذا القوس أنا أطرح عليك، لن أطرح يعني بشكل يعني نحن نتحدث أستاذ أسماء، ماذا لو اقترحت عليك السيناريوهين؟ أقول لك سوف أعطيك 10,000 درهم أو 20,000 درهم إضافية، ولكن لن أضمن لك شيئا، لن أضمن لك بأنه سوف لن تكون هناك أسعار ملتهبة لمجموعة من يعني من المشتريات، لن أضمن لك بأنك سوف تتوفرين على مسكن لائق أو تعليم أو صحة. وأعطيتك السيناريو الثاني، السيناريو الثاني لن أعطيك، لن أعيدك ولو بدرهم، ولكن أقول لك سوف أضمن لك العيش الكريم، الصحة، التعليم، مستوى الرفاهية. ماذا ستفضلين أستاذ أسماء؟ أظن بأنه بالنسبة لي أظن بأنه الجواب هو الثاني، لأنه الأهم أن تكون هناك مجموعة من الأشياء متوفرة. وسوف أغلق القوس.
1: أو الاثنين معا أستاذ ساري.
0: أو الاثنين معا، ولكن أقول لا، لأنه الثاني يعني يتوفر على الأول. الثاني يعني فيه إضافات، فيها مجموعة، نحن لسنا محتاجين إلى دقة في مجموعة من المعدلات أو الميزانيات، نحن محتاجين إلى تعهدات بأن يكون هناك القادم أفضل، أن يكون هناك تحسين الوضعية، أن تكون التنمية. وأنا سوف أكرر هذه الكلمة كلما استضفتني لنناقش مثل هذه المواضيع، أقول لك بأنني لا أبحث عن النمو أستاذ أسماء.
2: طيب هنا هنا هناك هناك سؤال أيضا يتكرر دائما في هذه المرحلة وفي هذه الفترة أستاذ ساري، كأس العالم 2030، التحول الرقمي، الطاقات المتجددة، الصناعة، السياحة، مجموعة من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب في هذه القطاعات، لكن ما الذي سيبقى للاقتصاد المغربي بعد انتهاء هذه الموجة من الاستثمارات المرتبطة على المدى الطويل؟ هل نملك اليوم استراتيجية تضمن أن تتحول هذه المشاريع إلى إنتاجية، إلى صادرات، إلى وظائف ودخل أعلى لعشرات السنوات المقبلة، وليس فقط طفرة استثمارية مؤقتة؟
0: هذا يعني هذه الأسئلة كلها أو هذه المعطيات كلنا أجبنا عليها أستاذة أسماء في تقريرنا للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة حول أفق الشغل.

0: المغربي، يعني الشغل المغربي في أفق سنة 2035، وكنا يعني رصدنا هذه المجموعة من المعطيات التي لن أقول مخيفة ولكن يجب الحذر منها. اليوم هناك يعني توقع أن يرتفع عدد المشتغلين في مجال البناء ب 450 ألف شغل. يمكن أن في أفق 2030 يعني نفقد مليون منصب شغل أو مليون وربعمائة وخمسين ألف شغل بشكل اللي كنا أحصينا. ولكن الإجابة الحقيقية اليوم كما أشرت هناك مجموعة من القطاعات التي يجب اهتمام بها، ونحن ركزنا على قطاعين مهمين جدا. قطاع الطاقات المتجددة لأن هناك آفاق واعدة على المستوى العالمي، والمسألة الثانية هو المجال الرقمي والمجال الذكاء الاصطناعي يجب الاهتمام به. أقول لك بأنه اليوم الهند كدولة ربما أنه قطاع الخدمات يعني في تكوينة الاقتصاد الهندي يصل إلى أكثر من 65%. هذا رقم يعني رقم جد مهم، بين الباقي عندما نتحدث عن 35% هي في المجال الصناعي. أظن أنه الاهتمام اليوم يجب أن يكون في هذين القطاعين لأن هناك تغييرات كبيرة تطرأ على يعني على المجال الاقتصادي، على مجموعة من القطاعات الشغل. ربما سوف تختفي مجموعة، ليس ربما ولكن أكيد أنه سوف تختفي مجموعة من المهن يجب تعويضها، يجب أن نواكب ما يقع اليوم من تطورات. أقول لك يا أستاذة أسماء أننا في مجموعة من المحطات كنا نتوقع بأنه مجموعة من المهن سوف تختفي نقول بعد 5 أو 6 سنوات، اليوم مجموعة من المهن اختفت. أقول لك هناك منظومة في يعني AI اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني ما كنا نتوقعه سوف يختفي في مجال الديزاين مثلا لمجموعة من الأغلفة أو أنه لمجموعة من الإشارات. اليوم لم نعد في حاجة لاستشارة أي شركة في هذا المجال، ربما أنه سوف يتم الحد من التخفيض من عددها أو أنها سوف تتأثر بشكل كبير. يكفي أن تستعمل منظومة للذكاء الاصطناعي لتعطيك ما تريدين. هذا اليوم ربما أننا سوف حتى في مسألة الاستوديو لكي نقوم ببودكاست أو أشياء غيرها ممكن أن تكون بالمنزل بفضل هذه التقنيات الجديدة. اليوم يجب الحذر من هذه المسألة كيف تتسارع. أن اليوم هناك يعني سرعة كبيرة فأنه يتم يعني التخلي عن مجموعة من المهن وتعويضها بأخرى. يعني اليوم مجموعة من الإشكالات التي يجب أن نعالجها الآن ونفكر. أقول التفكير لا يجب أن يكون في أفق سنة 2030، يجب أن يكون في أفق ما بعد تنظيم كأس العالم. وهناك قوس صغير سوف أفتحه وأختم. أنا لي يعني ملاحظة أخرى، لماذا البرامج التي قدمتها الأحزاب يعني لم تأخذ بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد في أفق 2035؟ النموذج التنموي في أفق 2035 خارطة الطريق يجب أن تكون ذلك يعني الأساس الذي نعتمد عليه من أجل أن تكون تنمية حقيقية في أفق سنة 2035. وأغلق القرآن.
1: طيب انطلاقا من التقارير ايضا التي تشتغلون عليها استاذ ساري، وانطلاقا من كل هذه المعطيات، كيف ترون يعني المرحله المقبله، ملامح هذا الاقتصاد المغربي يعني بوضوح ماذا بوضوح كيف تبدو ملامح؟
0: وليس بتفاؤل استاذه اسماء، بوضوح وليس بتفاؤل. اليوم ما نتوفر عليه يجب استثماره وتثمينه. اقول لم نكن دولة تعتمد على الصناعة، أصبحنا باستراتيجية ملكية أصبحنا دولة صناعية. هذه يعني نسبت اليوم دخلنا إلى مجال الطاقات المتجددة، دخلنا إلى المجال الرقمي، قوينا من البنية التحتية، نحقق مجموعة من الإنجازات التي نريد أن تكون هناك استدامة في المجال السياحي. ماذا ينقصنا؟ لا ينقصنا، أقولها، نتوفر على عامل بشري. ربما أنه العامل البشري كان ينقصنا، لم تكن لنا مجموعة من الكفاءات العالية في مجال التحصيل وفي مجال مجموعة من المهن التي يمكن أن نقول معقدة. اليوم بدأنا نعتمد على مدن المهن والكفاءات. هذا اليوم ما يجب أن نتوفر عليه، أن تكون هناك حكامة في التدبير، أن تكون هناك حكامة في السير، وأن يكون هناك عقلنا في إعطاء الوعود، لأنه نحن ملزمين أن

0: نكون صريحين مع المغاربة، أن ننقول لهم يعني إن كانت هناك إكراهات نقولها إكراهات. اليوم نحن نعيش إكراهات بأنه تقلبات مناخية، نعيش إكراهات بأنه هناك على مستوى الشرق الأوسط هناك مجموعة من يعني من احتدام الصراع، وربما هذه الأزمات داخل الشرق الأوسط ليست متشائمة، ولكن أقولها بموضوعية حسب المعطيات المتوفرة اليوم. ربما أنه المرحلة القادمة ربما الشرق الأوسط مقبل على مجموعة من توترات أخرى، ربما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لهذه لمجموعة من هذه الإكراهات التي سوف نعيشها.
1: ورغم هذه الإكراهات هناك مؤشرات دائما تذهب لصالح المغرب، انطلاقا من مؤسسات مالية دولية. اليوم البنك الدولي رأى أن المغرب يملك إمكانية إضافة أزيد من 1,000,000 وظيفة بحلول 2035 برفع الناتج الحقيقي إلى نحو 20%، لكن طبعا ذلك مشروط بإصلاحات قوية لرفع الجاذبية والإنتاجية وجذب الاستثمارات أيضا. أليس الخيط الناضم اليوم والخيط الرفيع هو كيف تنعكس نسب النمو بشكل مباشر على المواطن؟ هذا هو التحدي.
0: نعم، التنمية التي قلت لك أستاذة أسماء لن أكف عن ترديدها لأنه تنظر هي مفتاح يعني الاقتراحات التي الاقتراحين الذين اقترحتهما عليك عندما قلت لك ماذا تفضلين. الاقتراح الثاني هو ما يدخل في مجال التنمية، يجب وهذا كان إشارة صريحة في إعداد نموذج التنموي الجديد. التقرير كانت هذه يعني من بين الملاحظات أنه النمو لا ينعكس على المواطن المغربي. ما نريده اليوم ما يجب، أظن مفتاح النجاح هو أن تكون هذه الإنجازات تنعكس على المغربي على المواطن المغربي، لأن في بعض الأحيان عندما عندي في مجموعة من الحديث أو مجموعة من المواضيع التي سوف نتناولها مستقبلا ربما يقول قائل أستاذ أسماء وكذلك مع رشيد يتحدثان عن أنه حققنا طفرة، ولكن دائما في الاقتصاد معدل النمو في إنجازات في الرفع من الصادرات ولكن نحن لا نشعر بهذا الإنجازات. نريد أنه الإنجازات نشعر بها جميعا، عندما نقول جميعا لسنا فقط يعني فئة عمرية خاصة ولكن الجميع. المواطنين المغاربة الجميع فعلا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة على هذه المداخلة على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: السماح الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش في هذه الأيام ذكرى مولده الشريف في شهر ربيع الأنور، شهر ربيع الأول من سنة 48 و400 للهجرة. وهذه الذكرى تدعونا لاستحضاره صلى الله عليه وآله وسلم، واستحضار آياته، واستحضار خلقه وخلقه، واستحضار

كل ما يمت إليه صلوات الله عليه وعلى آله، استحضار القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه وقراءته وتلاوته وكثرة الصلاة عليه. دعوا مقال النصارى في نبيهم: يا مادحيه ومهما شئتم قولوا. هذا الذي مدحه جاء الكتاب به مفصلا وله ذكر وترتيل، هذا الذي ليس يحصى فضله وله حقا على أفعل التفضيل تفضيل، صلى الله عليه وآله وسلم.

تستعظم أيها المؤمن ما تراه من المعاني العظيمة مما شاهده أولياء الله من علو منزلة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم عنده، فليس ذلك بكثير على فرد العالم وفخر آدم وبني آدم سيد عبيد الله وأحبهم إلى الله الذي ليس فوقه في الكمال إلا الله، ومهما كانت فهي لا تخرج عن كونها من جملة مقدورات رب العالمين، وهي في الحقيقة تفصيلات وشروح لمعنى علو قدره المسلم عند جميع المؤمنين، وهي مبنية على مكاشفات ومشاهدات شاهدها أولئك السادات حينما خلصت أرواحهم من شوائب الكدورات، فأدركوا ببصائرهم من الأسرار والأنوار ما لم تدركه الأبصار. الشيخ العلامة القاضي العارف يوسف بن إسماعيل النبهاني رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل خلق الله وأعلاهم منزلة عند الله، وهو النور الأعظم السائر في جميع الموجودات، والأصل المقدم الذي

تفرعت عنه جميع الكائنات، فكل من تكلم عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العارفين إنما هي بذور عرفان اقتبسوها من شمس كماله، وبحور إحسان استمدوها من فضله المحيط وفيض أفضاله، فكل ما وصفوه به صلى الله عليه وآله وسلم هو منه وإليه، وليس لهم بذلك منة عليه، كالبحر يمطره السحاب وما له من عليه لأنه من مائه، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي في الفتوحات المكية عين سابقة النبوة البشرية، لقوله معرفا إيانا: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وهو عين خاتم النبيين، لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لما ادعي فيه أنه أبو زيد الصحابي الجليل، نفى الله تعالى أن يكون أبا لأحد من رجالنا لرفع المناسبة وتمييز المرتبة. ألا تراه صلى الله عليه وآله وسلم ما عاش له ولد ذكر من ظهره تشريفا له، لكونه سبق في علم الله أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هو المنة الكبرى، هو النعمة التي يقل لها شكر الورى وتبيل، هو المنهل الفياض بالفضل والندى، وما بعده للواردين مزيد. فلولاه ما كانوا ولا كان كائن، ولا كان وعد بيننا ووعيد. هو العروة الوثقى، هو الحجة التي يصدقها منه عليه شهيد، عليه صلاة الله ثم سلامه، وآل وصحب ما أتاه مريد صلى الله عليه وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الخميس نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جلنا وحل في لحية ديالنا، ما عدا في جنوب العيون فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي اشتوات في الريف وفي ناحية فيقيق. الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب المناطق، ما عدا في الحوز سوس درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح، ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في الريف، ما بين 26 و 33 درجة في عبدة، ما بين 27 و 30 درجة في دكالة، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 34 درجة في السوس، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 34 درجة في ناحية الحوز، 31 درجة في ناحية السايس، ما بين 31 و 36 درجة في تادلا وناحية التافيلات، ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 35 درجة في الساقيه الحمراء، وما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الحال بدا يتحسن شوية بشوية، لكن غادي يولي مناسب أكثر للتكاثر ديال مرض الشهيبة في زراعة مطيشة والبحيرة بحال الخيار والدلاح والبطيخ اللي عاد سايرين يوجدوا ويطيبوا، وإلا تسلط عليهم المرض غادي توقع فيهم خسارة يمكن تكون كبيرة. وهذا علاش ما كاين محسن من الاحتياط منه بالسقا المقاد وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث انطلقت منذ الساعة الأولى من يومه الخميس العاشر من شتنبر الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من الشهر الجاري. وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتضمن حرية الناخبين وتكافؤ الفرص، وتتضمن هذه الضوابط حظر استخدام الإدارات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة في التأطيل الانتخابي، إضافة إلى تشديد العقوبات على محاولة التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما يشمل المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

0: نواصل الموجز ببرقية تضامن واستنكار التي بعتها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وأكد الملك محمد السادس في هذه البرقية أنه تابع ببالغ انشغال واستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية، وذلك في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربي. وأضاف الملك محمد السادس أنه أمام هذا الحدث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني. وفي التطورات الميدانية للحرب الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أوضحت إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط جزيرة قشم مصدرها المياه المجاورة. ومن واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط عقب إجرائها. وشدد ترامب على عزم واشنطن شن هجمات إضافية ضد إيران. وفي إطار زيادة الضغوط الدولية على طهران، صوت مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. على الجبهة الإقليمية في لبنان، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة وادي السلوق جنوب لبنان بالتزامن مع شن غارتين إضافيتين طالتا بلدة المنصور ونبطية في الجنوب اللبناني. في الجوار اللبناني في سوريا تحديدا، افادت مديرية الصحة السورية في محافظة إدلب بأن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون يوم أمس في انفجار مخزن مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمادة بريف إدلب الشمالي. على الساحة الدولية، إلغاء اتصال بالمستشار الألماني وترامب، حيث ألغى مستشار ألمانيا فريدريك ميرس المكالمة الهاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إشادة الأخير علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات محلية. في الولايات المتحدة الأمريكية، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 5,000 دولار لكل مواطن بالغ في حال احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. في الرياضة، استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا ب6 أهداف لهدف في باريس ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. وبدوره افتتح برشلونة مشواره القريب بالفوز على فايرنود ب5 أهداف لهدف، فيما واصل على أراضي إيطاليا قاد النرويجي مارتن أوديغارد أرسنال للعودة بفوز ثمين على نابولي بهدف دون رد، في حين حقق ليفربول انتصارا مهما على أتلتيكو مدريد ب2 أهداف. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى تفاصيل حكاية إنسانية ومهنية استثنائية عبر فقرة القصة. وقصة اليوم عن رجل اقترن اسمه بمصاري المؤسسة المالية الأولى في البلاد. فعلى مدى أكثر من 2 عقدين يقف عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب كواحد من

0: تبدأ قصة عبد اللطيف جواهري الإداري الصارم من مدينة فاس، حيث ولد في 10 من يونيو عام 1939، وهناك نشأ قبل أن يباشر تعليمه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط. وبعدها انتقل الرجل لفرنسا ليستكمل دراساته العليا في القانون والمالية، ولم يكد يبلغ 23 من عمره حتى التحق بمكاتب بنك المغرب عام 1962 ليبدأ مساراً مهنياً حافلاً تدرج فيه بين أقسام التفتيش والموارد البشرية والرقابة المصرفية وإدارة القروض. لم تقتصر مسيرة الجواهري على أروقة البنك المركزي، بل امتدت لتشمل العمل الحكومي والقطاع الخاص والدولي، فقد عين وزيراً منتدباً لإصلاح المؤسسات العمومية عام 1978، ثم وزيراً للمالية بين عامي 1981 و86. وعقب مغادرته الحكومة تولى رئاسة البنك المغربي للتجارة الخارجية بين أعوام 86 و95 900 وألف، قبل أن ينتقل للعمل كمستشار دولي لدى كبريات المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وفي أبريل 2003 عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس محافظاً لبنك المغرب ليبدأ فصلاً طويلاً من التحديث والاستقرار المالي. رافق عبد اللطيف جواهري التحولات الاقتصادية الكبرى للمملكة، فكان دائما في قلب الأزمات، بدءا من تدبير برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي، مرورا بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولا إلى جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من موجات تضخمية. لعل أبرز ما طبع قيادته النقدية هو حذره الشديد وحرصه على حماية النسيج الاقتصادي الوطني، ففي العام 2018 قاد إصلاح نظام الصرف المرن للدرهم بشكل تدريجي وحذر. ومع الحديث عن مغادرته منصبه مع بداية سنة 2026، سادت مخاوف حقيقية بين رجال الأعمال والمقاولين من لجوء الحكومة لتنفيذ توصيات البنك الدولي بالتعويم الكلي للدرهم. فقد ظل الجواهري طوال سنوات ولايته معارضا حازما أمام مساعي السياسة المالية للحكومة لمنع التعويم الكلي، تفاديا لأي خسائر قد تتكبدها الشركات والأبناك، وحماية للقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة من خطر تراجع قيمة العملة الوطنية. خلال إدارته سعى عبد اللطيف جواهري إلى تحويل بنك المغرب إلى مؤسسة عصرية مستقلة، وتكلل المسعى بصدور قانون عام 2019 الذي منح البنك استقلالية كاملة تمنع تلقي أي تعليمات من الحكومة، كما جعل من البنك نموذجاً في الشفافية عبر نشر التقارير الدورية وعقد المؤتمرات الصحفية المستمرة عقب كل اجتماع لمجلس البنك. هذا الأداء المتميز مكن عبد اللطيف جواهري من أن يكون عميداً لمحافظي البنوك المركزية العرب، وجلب له اعترافاً دولياً واسعاً تمثل في حصده لجوائز متعددة، من بينها لقب أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنوات عدة من مجلة The Banker البريطانية ومجلة Global Finance. مع انتهاء ولايته القانونية بنهاية دجنبر 2025 وبدء التكهنات حول خليفته المنتظر في العام 2026، يترقب الشارع الاقتصادي المغربي بفضول وحذر هوية والي بنك المغرب الجديد، وسواء تم تجديد ولايته أو تعيين خلف تكنوقراطي له بقرار ملكي، فإن البصمة التي تركها عبد اللطيف الجواهري على جدار المالية المغربية تظل علامة فارقة في تاريخ التدبير النقدي الحديث للمملكة.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن مدينة سلا وميديا روبورتاج. استهلت المؤسسات التعليمية بالمغرب موسمها الدراسي الجديد بفتح أبوابها خلال الأسبوع الأول، مواصلة لتنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026.

0: وفي هذا السياق خصص الشهر الأول من السنة الدراسية لتقديم الدعم والمراجعة وتقييم الثغرات لصالح التلاميذ. فكيف تبدو ملامح الدخول المدرسي الجديد؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا عادل الزبيري.
1: في حي معمورة في مدينة سلا في مدرسة محمد تيمد في الساعة 9 صباحا في يوم صيفي، عشرات التلاميذ في صفوف متوازية لأداء جماعي للنشيد الوطني في اليوم الأول من الموسم الدراسي الجديد. اللقاء الأول لتلاميذ المدارس العمومية بعد نهاية العطلة السنوية الصيفية.
2: في يوم الدخول المدرسي كنحس بالفرحة لأنني غادي التقي أصدقاء جداد وغادي التقي الأساتذة ديالي اللي كيبدلوا الغالي والنفيس باش يحقوا لنا مستقبل واعي.
3: الصراحة الإحساس ديالي رائع حيتاش غادي نتلاقى مع أصدقائي وغادي نتعرف على أساتذة جداد، والأكثر حماس هي أنني غادي أرجع لمدرستي اللي كنضموا لنا فيها كثير من الورشات.
4: إحساسي في هذا النهار ديال الدخول المدرسي هو أن فرحانة بزاف حيث غادي ندخل وغادي نتلقى بأصدقائي اللي شحال ما شفتهم، وغادي نشوف أستاذات جدد اللي غادي يعلمونا بزاف ديال الحوايج وغادي يبقوا يشرحوا لنا بأحسن طريقة لديهم.
1: في قسم تعليمي في الطابق الأرضي أول لقاء للتنسيق بين أستاذات المرحلة الابتدائية. تواكب أستاذة اللغة الفرنسية لطيفة البطيخي تلاميذ ينتظرون دورهم في إنجاز اختبار تقييم المستوى في اليوم الأول من الموسم الدراسي.
5: مشروع تربوي اللي كيخدم خريطة ديال الطريق، يعني من 2022 حتى 2026 الوغ دونك حنا الأكل ديالها ما غاديش يمكن يبان مثلا في العام الأول أو في العام الثاني، ولكن هو غادي يكون على المدى البعيد. لقينا النتيجة البنت على التلميذات ديالنا على الأقل بعدا في المستويات الأساسية، يعني تعلمات الأساس.
1: فرحة في العيون وبهجة على المحيا، هكذا يبحث التلاميذ عن أقسامهم التعليمية بين طابقين اثنين في المدرسة. من المنتظر أن يلتحق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي العمومي أكثر من نصف 1,033,000 من التلاميذ.
6: إحساسي بالفرحة حيت غندخل وغنبدا نقرا.
7: انا تجيني مدرسه زوينه وتنبغي نجي نقرا فيها حيت كاينين صحاباتي وخاصني نجي نديروا الانشطه ونبقاو نلعبوا باش ملي نكبروا نبقاو نتفكروا هاد الاوقات الزوينه.
8: انا صراحه طلع كيعجبني هاد النهار ديال دخول المدرسه باش كنتلاقى مع الاساتذه ديالي كانوا قراوني، وكنتلاقى مع الزملاء ديالي وكنتعرف على الاساتذه اللي غادي يقريونا مع الزملاء اللي غادي نتصاحب معاهم.
1: بشكل فردي وتتابعي يستقبل أستاذ اللغة العربية عبد اللطيف بومهيد 60 عاما يستقبل التلاميذ لاجتياز امتحان التقييم قبل ملء استمارة نظام منصة مسار لتتبع التلاميذ رقبيا. الأستاذ عبد اللطيف يدرس للعام الثالث على التوالي في مدرسة للريادة.
9: اختبار ديال المستوى كنعرفوا كل واحد المستوى دياله في الاخر، فاش كنسجلوهم في مسار وكل واحد فين وصل هو اللي كيتكلف وكيعطينا مجموعات اللي عندهم مستوى متقارب في الرياضيات اكتسبوا بزاف ديال الكفايات. حل المسائل كان عندهم دائما مشكل في حل المسائل، عطاوهم طرق كيفاش يتعامل مع مسألة ويحلها.
1: بعد 4 ساعات في يوم دراسي يغادر التلاميذ في اتجاه منازلهم بعد أول لقاء مع الأسرة التعليمية ومع زملاء ستمتد الصحبة معهم سنة دراسية كاملة. من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع هو الشعار الرسمي للدخول المدرسي الجديد، مع استقبال 7 ملايين تلميذ يؤطرهم قرابة 314,000 أستاذ. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
10: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: 5:15 بميديا، إليكم أهم الأنباء. انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب.

0: بالمغرب رسميا وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات الأحزاب والمترشحين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث ببرقية التضامن والاستنكار إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الصاروخية الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة الأردنية. أنباء عن ذوي انفجارات في المناطق الساحلية لمحافظة هرمزغان وجزيرة قشم جنوب إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع طهران ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع اللقبه بدور أبطال أوروبا بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بستة أهداف لهدف، وبرشلونة يتغلب على فاينورد بخمسة أهداف لهدف. مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من تفاصيل بحث وطني يضع الأرقام والحقائق أمام صناع القرار بشأن وضعية الإعاقة وسوق العمل في المغرب، حيث كشفت مديرية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن تفاصيل إجراء البحث الوطني الجديد حول الإعاقة بعد مرور 12 عاما على آخر بحث حول هذه الوضع بالمغرب. البحث أوضح أن 41% من الأشخاص في وضعية إعاقة في حالة بطالة، واعدا برسم سياسات عمومية جديدة للأشخاص في هذه الوضعية. مراسلنا في الرباط عادل الزبير التقى محمد نوفل عامر مدير مديرية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعيات إعاقة في كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وأجرى معه الحوار التالي.
1: يحضر معنا الأستاذ محمد نوفل عامر مدير مديرية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بعد صدور النتائج الأولية والخلاصات الأولية التي كشفت عنها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي حول وضعية الإعاقة في المغرب. الأستاذ محمد نوفل عامر، شكرا على تلبية دعوة ميديا ومرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: سي محمد نوفل عامر، إذا سمحت لي لو تقدم لنا العناوين البارزة في هذه الدراسة الدسمة والغنية والتي تقولون إنها غير مسبوقة في طريقتها وإنجازها في المغرب.
2: الدراسة هي دراسة يمكن اعتبارها من الممارسات الدولية الفضلة على المستوى البحوث والمسوحات المرتبطة بوضعية الإعاقة على المستوى العالمي، أولا من حيث الوسائل الموظفة والأدوات العلمية والمنهجية، وكذلك من حيث عينات البحث، بالإضافة إلى مستوى مهم ومتقدم من تقليص للمستوى الزمني إعداد البحث. أولا على مستوى الآليات والأدوات، أظن أن تضيف الآليات والمنظومة المعيارية الدولية كان أمرا بارزا في هذا البحث الوطني، على اعتبار أن اليوم تم اعتماد الاستمارة الموسعة لمجموعة واشنطن، وهي المجموعة المرتبطة بقسم الإحصاء والإعاقة في الأمم المتحدة، والذي يعتمد يعني دراسات دولية وله تجربة وخبرة دولية يمكن اعتباره هو المؤشر الرئيسي في المنظومة المعيارية المرتبطة بالأمم المتحدة على مستوى هذا النوع من البحوث المتعلقة الإعاقة. وأظن أن المغرب اعتمد هذه المرة القائمة أو الاستمارة الموسعة، وهي استمارة للأشخاص ما فوق 18 سنة. ثانيا، اعتماد المغرب لأول مرة على مستوى قائمة والأسئلة المرتبطة باليونيسف، خصوصا القائمتين المرتبطتين بسنتين وأربع سنوات، إضافة إلى القائمة الثانية 5 سنوات 17 سنة. الاستمارتين هي أدوات أممية كانت لها الجرأة الوطنية والدولية للمغرب حتى يعتبر الآن رائدا على المستوى العالمي من خلال استعمال هذه الأدوات التي تستعمل بشكل قليل جدا على المستوى الدولي. بلدان مجاورة في منطقة ميناء لم تستعمل هذه القائمة، وأظن أن المغرب يصنف الآن من الممارسات الدولية الفضلة في هذا الإطار، على اعتباره حول الاستمارة التي كانت تبلغ 120 سؤال سنة 2014 إلى أزيد من 300 سؤال في إطار الاستمارة الموسعة والعامة.
1: طيب أستاذ الكريم، على ضوء هذه المعطيات الوصفية بلغة الأرقام، العناوين البارزة في هذه الدراسة التي قال السيد كاتب الدولة في تقديمه هنا في الرباط إنها جاءت بعد انتظار استمر لعشر سنوات
2: 12 سنة، لأنه في الحقيقة كان يجب أن ينضم هذا البحث سنة 2024، وأظن أنه هناك تأخر لسنتين، لكن يجب تأكيد على أن هذا البحث هذه السنة. واسمح لي أن أستسريد فقط في النقطتين المتعلقتين بالأدوات. أولا هي مهمة جدا، لأن حتى يعرف الناس أن هناك أولا انفتاح على أنواع جديدة من الإعاقة
1: وهذا عنوان باري جدا.

0: أن هناك مطالب حقوقية للمجتمع المدني المغربي أن يتم الانفتاح على اضطرابات النمائية العصبية وكذلك على مستوى اضطراب طيف التوحد، وتم كذلك توفير خرائط جهوية، وهذا الأمر هو من الخلاصات الرئيسية لهذا البحث الوطني. أظن أن العنوان الأكثر هو النقاش الدائر حول الحقوق. اليوم هناك تعميق النقاش حول الحق في الصحة، الحق في التعليم، كذلك الحق في الشغل. تم انفتاح كذلك على الحقوق المدنية والسياسية من انخراط في المجتمع المدني، انخراط في الأحزاب السياسية، انخراط في النقابات. كذلك هناك صورة واضحة يوفر هذا البحث الوطني على مستوى الحقوق الثقافية، على مستوى الحق في الترفيه. البحث الوطني أعطى صورة مهمة جدا لبناء سياسة عمومية دامجة للأشخاص فوضيات إعاقة بعناوين وموضوعات مختلفة، وكذلك بمستويات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي. وسيكون كذلك هذا البحث مهم لأن هناك عنوان مهم جدا داخل هذا البحث، هو أننا انتقلنا إلى تقييم إيجابي على مستوى مجموعة من الموضوعات، منها الموضوع المتعلق بالشغل. أظن أن الرقم السابق 67% كمعدل البطالة في 2014 هو اليوم له انعكاس إيجابي جدا من خلال السياسات العمومية المتعاقبة، واليوم نتحدث عن رقم 41% فقط كمعدل للبطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا الأمر هو مهم ومهم جدا على اعتبار أنه يعطي الإيجابية للسياسات المنجزة على المستوى الوطني، خصوصا في إطار إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وكذلك المنجزات المرتبطة بإحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة أشخاص في وضعية إعاقة وكذلك.
1: هل معنى كلامك مستاذ العزيز عذرا على المقاطعة أن الرؤية أصبحت أكثر وضوحا خصوصا للحكومة المغربية المقبلة لتجاوز التعثرات والمشاكل والاستجابة لمطالب الأشخاص في المغرب في وضعية إعاقة؟
0: اليوم نتحدث عن فئة تشكل أزيد من 3 مليون شخص، وبالتالي نتحدث عن فئة مهمة. كما أشار السيد الوزير 8.7 من مجموع الشعب المغربي، ويجب كذلك الاستدلال على أن هذه الفئة ترتبط بثلث الأسر المغربية، يعني أزيد من 29% من الأسر المغربية لا شخص على الأقل في وضعية إعاقة. هذا الأمر يحيل لنا بأمر مهم جدا، أن اليوم السياسات العمومية الدامجة هي الحل الرئيسي من أجل الإجابة عن انتظارات هذه الفئة، وبالتالي انخراط كل القطاعات ووجود التقائية ما بين القطاعات من أجل الإجابة عن هذه السياسات. ينضاف إلى ذلك بناء سياسات على المستوى المحلي على المستوى الجهوي تستطيع أن تجيب على الخصوصيات المحلية التي أفرزها هذا البحث الوطني، والذي أعطى معالم مهمة لهذا النوع من السياسات، خصوصا وأن البحث الوطني استطاع أن يعطي لنا صورة عامة عن تواجد الإعاقة، عن نوعيتها، عن خصوصيات الإعاقة في كل جهة، وعن مسببات الإعاقة حسب كل جهة على حدة.
1: إذا تكلمنا جهويا، ما الذي تغير بعد هذه الدراسة في الصورة القديمة لخريطة الإعاقة وحملته الدراسة الجديدة حتى يفهم المستمعون والرأي العام المغربي؟
0: الجديد في هذه الدراسة هو أن هناك ترتيب جديد لمستويات الإعاقة على المستوى الجهوي بالمغرب. أظن أن الأرقام اختلفت عن الأرقام السابقة، وأظن أن الأرقام الحالية أكثر وضوح على اعتبار أن عينة البحث هذه المرة قفزت إلى أزيد من 2412 عينة بحث. هذا الأمر يعطي الانطباع على أن هذه المرة كانت الأمور أكثر وضوح، أكثر فهم للواقع الإعاقة على المستوى الجهوي. بعض الجهات كانت متواجدة في بحث 2014، وبعض الجهات اليوم انخفضت معدلات الإعاقة بها. هذه المعدلات يجب التأكيد أنها تبقى معدلات بحثية، الجميع يعلم كيف تتم البحوث، وخصوصا البحوث المسحية من هذا النوع، وهي بحوث لها عينة بحث علمية، لها تقسيمات معينة، كان هناك إجراء لهذه الأمور والاستعداد لها من خلال فريق عمل مكون من لجنة علمية ترتبط بقطاعات حكومية لها علاقة بالموضوع، هي المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وكذلك ترتبط بالبنية التحتية لها تصور على المستوى الترابي. وهنا يجب أن نشكر الدعم الذي وفرته قطاع الداخلية من خلال العمالات والأقاليم حتى يكون هناك تواصل القرب ما بين الباحثين وبين المواطنين، وأظن أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في تيسير الأمور، ما أعطى الصورة الواضحة لموضوعات الإعاقة على المستوى الجهوي. كذلك أعطانا لنا صورة واضحة ما بين الوسط الحضري والوسط القروي، التنوعات على المستوى الجنساني، هناك الفرق ما بين الإعاقة بالنسبة للنساء وكذلك بالنسبة للرجال، المعدلات المرتبطة بكل فئة، كذلك الأنواع والمسببات، وكذلك الخلاصات الرئيسية. وأظن أن الصورة اليوم واضحة لبناء سياسات مختلفة حتى على المستوى التعليمي. نحن نعرف اليوم معدلات الأمية في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة، معدلات التعليم، المعدلات والمستويات، المجالات تم دروس الأشخاص في وضعية إعاقة ما بين القطاع العام والخاص، مختلفة التعليم العتيق وغيرها المراكز المتخصصة. كذلك نعرف ما هي الصورة التي توفرتها على المستوى الجهوي بالنسبة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في المراكز الخاصة التي يدبرها

0: التعاون الوطني والتي لها ارتباط بالقطاع. أظن اليوم أن هذا البحث الوطني كمؤشر رئيسي وإيجابي أعطانا لنا الصورة اليوم حول وضعية الإعاقة، وأظن أن اليوم بلادنا تتوفر على الأقل على معطيات رئيسية لبناء سياسات عمومية أكثر نجاعة لفائدة هذه الفئة.
1: سؤال أخير أستاذ عامر، في الحكومة المغربية المقبلة ونحن على أبواب حملة انتخابية وانتخابات، كيف يمكن الذهاب بهذه الوزارة أبعد، خصوصا أن مجموعة من الجمعيات الشريكة معكم تشتكي من قلة الظرف المالي أو قلة المنحة المالية السنوية، والبحث الذي نتحدث عنه اليوم كشف عن ارتفاع عدد الأشخاص بوضعية إعاقة في المغرب، أي التحدي المالي، التحدي اللوجستيك، وتحدي ميزانية الوزارة.
0: أظن أن اليوم لا نستقبق الأحداث، لكن يجب تأكيد أن التشخيص الحالي يعطي انطباع أننا نحتاج إلى برامج أكثر فعالية ونجاعة لفائدة هذه الفئة. اليوم هذه الفئة تحتاج إلى برامج متعددة في مجالات متعددة إعمالا للحقوق، وأظن أن الأوراش الكبرى اليوم التي يجب تنزيلها من الورش الرئيسي لبطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يكون لها مجموعة من الاستثمارات الموازية التي تجعل من هذه البطاقة أكثر فعالية وأكثر ضمانا للحقوق، وتوفر مجموعة من الخدمات لهذه الفئة سواء على المستوى الوطني وكذلك المحلي والجهوي. ويجب أن أؤكد هنا أن الرؤية اليوم لبناء سياسات عمومية مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يكون الآن هو موضوع النقاش، هو تقييم السياسات السابقة، تقييم المخططات السابقة، تقييم البرامج السابقة، وأن الأولوية اليوم هو هذه المنظومة التقييمية على المستوى الجهوي والوطني حتى تعطي رؤية مندمجة جماعية تشاركية تخضع للمبادئ المعيارية على المستوى الدولي، وتحاول توفير مختلف الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا ما يتعلق بالاحتياجات الرئيسية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
1: في الختام شكر جزيل للأستاذ محمد نوفل عامر على سعة الصدر وعلى الإجابة على أسئلة ميديا. أذكر أنتم مدير مديرية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي في الحكومة المغربية. شكرا جزيلا للأستاذ محمد نوفل عامر.
0: شكرا لكم على الاستضافة، سعيد دائما بالعودة إلى استوديوهات والنقاش عبر أثير ميديا.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4
3: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
4: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس جنوب العيون مشمسا بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على منطقة فيجيك وعلى الريف. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في مراكش، 31 درجة في كل من فاس والعيون، 27 درجة في الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 28 درجة في طنجة، و29 درجة في كل من كدير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا، يسود طقس مستقر في أغلب العواصم، تسجل درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 33 درجة بتونس ونواكشوط، و34 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل 28 درجة في أبيجان، و34 درجة في نجامينا، و29 درجة في ياوندي. أما جنوبا وشرقا فيسود الاستقرار النسبي مع 24 درجة في جوهانسبرغ و26 درجة في نيروبي، بينما تسجل الخرطوم 40 درجة. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 35 درجة في دمشق، و42 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم، تسجل باريس غالبا أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 29 درجة في روما و28 درجة في نيويورك.
5: الخامسة والنصف صباحا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع هيكو فيلا.
6: Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ce message du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, qui a adressé à Abdellah II de Jordanie, le souverain marocain, fait part de sa solidarité et de son indignation à la suite, je cite,

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند تداعيات التغيرات المناخية على القمم الجليدية، حيث لم يتأخر العالم ليكتشف أن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت النيبال أواخر غشت الماضي كانت نتيجة انهيار جليدي مروع في قمم الهيمالايا. الأعين فتحت على قنابل موقوتة في أعالي الجبال، والأكيد أن هذه الكارثة لم تكن والدة الصدفة بل صرخة تحذير من طبيعة تختنق. فما الذي يدفع هذه الكتل الجليدية العملاقة للانهيار بشكل مباغت؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل سفيان أمنحوت.
2: لم تكن فيضانات النيبال الأخيرة مجرد غضبة طبيعية عابرة، بل هي حلقة جديدة ومروعة في سلسلة الظواهر المناخية المتطرفة، وتحديداً ما يعرف بفيضانات الانفجار الجليدي. وفقاً لتقارير شبكة CNN ومجلة نيتشر العلمية، يعود السبب الجوهري لهذه الكوارث إلى الاحترار العالمي الناتج عن تفاقم الانبعاثات الكربونية، إذ ترتفع درجات الحرارة وتذوب الأنهار الجليدية بمعدلات أسرع من قدرة الطبيعة على التكيف، ما يؤدي إلى تراكم ملايين الأمتار المكعبة من المياه في بحيرات جليدية هشة لا تصمد سدودها الطبيعية أمام الضغط الهائل. أبحاث عديدة تعزز هذه الاستنتاجات، فارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات يعجل بتفتت هذا الدرع الأبيض الاستراتيجي. في سياق البحث عن معطيات أعمق، كشفت دراسة علمية حديثة صدرت في مارس عام 2026 صادرة عن المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال، أن أنهار منطقة هندوكوش هيمالايا الجليدية فقدت نحو 12% من مساحتها الكتلية منذ العام 1990، وتضاعفت سرعة ذوبانها بشكل مقلق منذ مطلع الألفية، لتكشف تراجعا خطيرا في استقرار التضاريس الجبلية. أي ثمن إذن سندفعه نتيجة تسارع ذوبان الجليد؟ تشير الأبحاث، ومنها دراسة نشرت عبر منصة ResearchGate العلمية، حول ديناميكيات انهيار الأنهار الجليدية وانعكاساتها المناخية، إلى أن استمرار هذا النزول ينذر بكوارث مركبة. لن يقتصر المشهد المستقبلي على مسح قرى بأكملها وتدمير البنيات التحتية للمجتمعات الجبلية، بل سيمتد إلى أزمة عطش عالمية تضرب زهاء ملياري إنسان يعتمدون بشكل مباشر على مياه هذه الأنهار للشرب والزراعة.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب بالمغرب رسميا وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات الأحزاب والمترشحين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث ببرقية التضامن واستنكار للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر اعتداءات الصاروخية الإيرانية المتكررة التي تستهدف المملكة الأردنية. أنباء عن دوي انفجارات في المناطق الساحلية لمحافظة هرمزغان وجزيرة خشم جنوب إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع طهران ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بدور أبطال أوروبا بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بستة أهداف لهدف، وبرشلونة يتغلب على فايرنورد بخمسة أهداف لهدف.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: حكايات تبدأ من جديد. أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم المنصات الرقمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ومكثف خبر انطلاق الدراسة ابتداء من الساعة 8 صباحا تزامنا مع العودة إلى الساعة القانونية في 20 من شتنبر المقبل، وذلك عقب المراسلة الرسمية التي وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى المؤسسات التعليمية بخصوص برمجة الزمن الدراسي برسم الموسم الجديد. وجهد الإجراء التنظيمي تزامنا مع دخول مرسوم إلغاء الساعة الإضافية حيز التنفيذ، حيث دعت الوزارة المسؤولين التربويين إلى إعداد استعمالات زمن منسجمة تضمن تأمين الزمن المدرسي واستيفاء الغلاف الزمني لكل مادة مع مراعاة الخصوصيات المحلية ولا سيما بالمناطق القروية. وقد أثار هذا النقاش نقاشا هادئا عبر المنصات الرقمية حول تفاصيل التدبير الزمني وجداول الدخول المدرسي، حيث صب اهتمام الأسر والمهتمين

0: على ترقب كيفية تنزيل هذا التوقيت الجديد في المؤسسات التعليمية، متسائلين عن مدى انعكاسه العملي على إيقاع الحياة اليومية للتلاميذ والموظفين، ومستفسرين في نفس الوقت عبر التعليقات عن الإجراءات المرتقبة بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني والجامعات لضمان السير العادي للعملية التعليمية. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر نقرأ: أحد المعلقين كتب: بهذا التوقيت الأصلي العود أحمد، يعود التلاميذ إلى الأقسام في 8 صباحا في ظروف طبيعية متسقة مع البيئة الطبيعية للمغاربة ودون ارتباك صباحي. وفي تفاعل آخر نقرأ هذا التعليق: أعتقد أن الرجوع للساعة القانونية غادي يطلب شوية الوقت باش الأسر يتعودوا الاستيقاظ مبكرا، خصوصا مع تباين مسافات التنقل بين الأحياء. وفي تعليق ثالث: الله يسر الأمور، كنتمنى غير دخول المدرسي يمشي في ظروف ميسرة وتكون استعمالات الزمن متوازنة ومريحة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تنقلنا إلى تحولات المشهد السينمائي العالمي عبر ركننا لنعبر لنرصد تفوق السوق الصينية في كسر هيمنة هوليوود. السوق الصينية في السينما بدأ فعليا يتفوق في كسر التبعية لهوليوود، وكل هذا اعتمادا على بنية تحتية هي الأضخم عالميا. بحلول العام الحالي بلغ عدد الشاشات السينمائية في الصين أكثر من 86 ألف شاشة موزعة على المقاطعات والمدن، متفوقة بفارق واسع على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدور تقديرات شاشاتها حول 40 ألف شاشة فقط. أرقام وتفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع الزميل بلال مرديد.
4: أهلا بكم. كتبت أركانا في الماضي وقلت حينئذ بعد سنوات قليلة ستقترب الصين من العبور نحو الصدارات العالمية فيما يخص البنية التحتية وحجم الإنتاج السينمائي في العالم. كلامي كان مبنيا على تقديرات مؤسسات تشتغل بشكل علمي ورصين في هذا المجال، ولم يكن الأمر نهائيا توقعا أو تقديرا ذاتيا للأمور. الآن أيها السادة، بدأنا نصل فعليا لهذه المرحلة، ولغة الأرقام هي التي تدعم كلامي. السوق الصيني توفق فعليا في كسر التبعية لهوليود اعتمادا على بنية تحتية هي الأضخم عالميا. المرجو منكم أن تركزوا في الأرقام التي سأريدها في ركن اليوم لأنها تشرح كل شيء. هي أرقام رسمية. بحلول العام الحالي 2026 بلغ عدد الشاشات السينمائية في الصين أكثر من 86 ألف شاشة موزعة على المقاطعات والمدن الصينية، متفوقة ببون شاسع على الولايات المتحدة التي تدور تقديراتها حول 40 ألف شاشة فقط. هذا الفارق لا يعكس مجرد رقم في الإحصاءات، بل قدرة على استيعاب جمهور ضخم داخل الحدود الوطنية، بما يعنيه ذلك من قوة شرائية صينية داخلية تقلل حاجة المنتج الصيني إلى الاعتماد على الأسواق الخارجية تعويض تكاليف الإنتاج. هذا التفوق العددي في حجم الإنتاج وحصة السوق يتجلى في معطيات كثيرة أخرى، إذ تظهر تقارير الصناعة السينمائية لعامي 2025 و2026 أن الصين تنتج سنوياً ما بين 700 و800 شريط سينمائي طويل بين روائي ووثائقي وفيلم تحريك، بينما يتأرجح إنتاج هوليوود للأفلام الموزعة تجاريا من الاستوديوهات الكبرى وتلك المستقلة بين 450 و550 شريطا في السنة. على صعيد الإيرادات أيضا هناك مؤشرات كبيرة على التطور الصيني، أو لنسميه الاكتساح الصيني القادم. قبل أيام مثلا اختتم موسم الأفلام الصيفي الصيني لهذا العام مسجلا إيرادات إجمالية لشباك التذاكر بلغت نحو 1,840,000,000 دولار، وهو ما يعني زيادة طفيفة مقارنة برقم العام المصارم والذي بلغ حوالي 1,780,000,000 دولار. ونتحدث هنا عن الفترة الصيفية، أي فقط بين شهري يونيو

0: وغشت أيها السادة. بدوره ارتفع عدد رواد السينما ليصل إلى نحو 340 مليونا هناك، مقارنة بنحو 321 مليون في العام المصرم و284 مليون في العام 2024. النقاش حول صناعة السينما في الصين تحول من السؤال القديم كيف تلتحق الصين بآلة هوليود؟ إلى سؤال أكثر إرباكاً وإحراجاً للأمريكيين، هل ما زالت هوليود فعلاً في الريادة؟ تصوروا معي أني غير قادر في هذه اللحظة بالذات على الإجابة على هذا السؤال. قد تكون صورة هوليود قوية في كل بقاع العالم مقارنة بالصناعة السينمائية الصينية، نعم، لكن على مستوى الأرقام المحققة الصينيون قادمون بقوة، يكتسحون، وحتى في المهرجانات الكبرى يشاركون بعشرات الأفلام في كل الفئات، ويرافقهم إعلاميون يتجاوز عددهم 500 أحياناً. أتذكر بأني كنت الإعلامي المغربي وأحياناً المغاربي الوحيد الذي غطى ويغطي الأحداث السينمائية الكبرى عندنا. هناك فرق؟ نعم، هناك فرق كبير، والسلام، إلى الملتقى.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: كاميرا ريدي اند اكشن.
3: لان بعض التجارب لا تبدا من جديد، بل تبدا من حيث تركت اثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة اوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، افكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
4: ميديا pour toutes les générations. Un contenu à partager. ميديا صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
5: صباح الأخبار مستمعين الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس جنوب العيون مشمسا، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف في باقي المناطق، مع احتمال نزول أمطار على منطقة فيجيك وعلى الريف. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في مراكش، 31 درجة في كل من فاس والعيون، 27 درجة في الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 28 درجة في طنجة، و 29 درجة في كل من أكادير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مستقر في أغلب العواصم، إذ تسجل درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 33 درجة بتونس ونواكشوط، و34 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل 28 درجة في أبيجان، و34 درجة في نجامينا، و29 درجة في ياوندي. أما جنوبا وشرقا فيسود الاستقرار النسبي مع 24 درجة في جوهانسبرغ، و26 درجة في نيروبي، بينما تسجل الخرطوم 40 درجة. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 35 درجة في دمشق، و42 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس غالبا أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 29 درجة في روما و28 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا، لحظة حق بنا محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
6: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر في المغرب، وسط ضوابط قانونية

0: صارمة وعقوبات لحماية نزاهة التصويت. الضوابط امتدت إلى الفضاء الرقمي بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف البلاد. البرقية الملكية أكدت دعم المغرب لاستقرار الأردن وأمنه. وفي رياضة السادسة نهتم بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني يضربان بقوة في مستهل مشوارهما في دوري المجموعة الواحدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. في الساعة الأولى من يومه الخميس 10 شتنبر انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. وتشمل هذه الضوابط منع الحملة في الإدارات والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وتشديد العقوبات على التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. نتابع التفاصيل في تقرير رضا كريفي.
1: حملة الانتخابات التشريعية تنطلق رسميا في ظل مقتضيات جديدة تؤطر التنافس بين الأحزاب والمرشحين. القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وضع ضوابط دقيقة للحملة من توقيتها إلى أماكنها ووسائلها بما يشمل المسيرات والمواكب والإعلانات الانتخابية. وهنا تستوجب المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار، فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. وضوابط الحملة الانتخابية امتدت إلى الفضاء الرقمي لتشمل العقوبات نشر المواد الانتخابية يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يحظر نشر إعلانات سياسية مؤدى عنها على مواقع ومنصات إلكترونية أجنبية. ويشدد القانون أيضا على حياد الإدارة ويحظر شراء الأصوات بالهدايا أو المنافع أو التأثير في الناخبين بالتهديد والتخويف. أما ماليا فتخضع حسابات الحملات للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعد إيداعها خلال 90 يوما من إعلان النتائج. في المحصلة تأتي حملة تشريعيات 23 شتنبر الجاري بقواعد أكثر تفصيلا تمتد من الشارع إلى الفضاء الرقمي ومن حرية التصويت إلى تمويل الحملات في رهان على تنافس انتخابي نزيه وشفاف.
0: نبقى في المغرب دائما. أفاد أمس بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. تقرير نهى يوسف.
2: العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في برقيته للملك عبد الله الثاني متابعته ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن الشقيق وكذا دول الخليج العربية. بلغ الديوان الملكي أوضح أن الملك محمد السادس وأمام هذا الحدث الخطير أعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن الشقيق وترويع أمن وسلامة شعبه. العاهل المغربي أكد في برقيته على تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيها، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شنه هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن على بعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة عمان، مشيرا إلى أن الضربات طالت حظائر

صيانة وتجهيز وتمركز لطائرات مقاتلة، لكن القوات الأردنية أكدت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي استهدف المملكة.

0: من خليج عمان ومناطق خارجه، في حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة نوفمبر المقبل. وغدا استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100. وفي إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، صوت أمس مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. إلى ملف العلاقات الألمانية الأمريكية، تتسع تداعيات الفوز الانتخابي غير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت لتصل هذه المرة إلى العلاقة بين برلين وواشنطن. المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن ألغى أمس مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إشادة الأخير بفوز الحزب اليميني المتطرف في انتخابات محلية بولاية ساكسونيا أنهالت. هل تسبب الأزمة السياسية الداخلية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة؟ نستمع من فرانكفورت لتوضيحات خبير الشأن الألماني الطيب السعداوي، حاوره يوسف النعماني.
1: أن يلغي المستشار الألماني فريدريش ميرتس مكالمة الهاتفية التي كانت مبرمجة بينه وبين الرئيس الأمريكي، في الواقع أمر مفاجئ، بحيث أن هكذا مكالمة تكون مبرمجة بتأني ولا تخضع لتضارب المواعيد. هذا يعني أنه رد فعل على سلوك الرئيس الأمريكي الذي قام باستفزاز الحكومة الألمانية والمستشار الألماني بشكل خاص بتهنئة حزب البديل الألماني مباشرة بعد فوزه بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. المستشار الألماني وجد في هذا تدخل خارجي في السياسة الألمانية، وألمانيا في الواقع ليست في أفضل حالتها، رغم أن بعد استلام فريدريش ميرتس سدة الحكم كان الكل يعول عليها لاستعادة هذه العلاقة بريقها، ولكن الآن وصلت إلى الذروة في الخلافات، والقادم سيكون أسوأ إذا استمر الجانب الأمريكي في التدخل في السياسة الألمانية.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقوم بزيارة للإكوادور إن حملة المكسيك ضد كارتيلات المخدرات غير كافية بتاتا، محذرا من أن العصابات التي تهدد البلاد ستتعين مواجهتها بطريقة أو بأخرى. رياضيا، نهتم بمنافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تغلب حامل لقب باريس سان جيرمان الفرنسي على براتيسلافا السلوفاكي بستة أهداف لواحد، فيما فاز نادي برشلونة الإسباني على فاينورد الهولندي بخمسة أهداف لواحد. تفاصيل في تقرير الحسن الجابري.
2: بتوهج كبير استهل كل من باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني مشوارهما في دور المجموعة الواحدة من دوري أبطال أوروبا. برشلونة وأمام جماهيره على ملعبه الكامب نو واصل نفس عروضه المميزة التي يقدمها مع بداية الموسم في الليغا، فتجاوز ضيفه فاينورد روتردام الهولندي بخمسة أهداف لواحد، مباراة وقع خلالها رافينيا هدفين، وكانت فرصة للوافد الجديد البرازيلي الآخر جابرييل جوجيس لتوقيع أول أهدافه بقميص البلاوغرانا في دوري الأبطال، فيما استمر لامين يامال في التوهج بهدف وتمريرتين حاسمتين. أما باريس سان جيرمان وعكس الصعوبات التي يجدها في الدوري الفرنسي، استهل حملة الدفاع عن لقبه في المسابقة الأرقى أوروبيا بانتصار كبير على براتيسلافا تشيكي بستة أهداف لواحد بفضل تألق كل من الوافد الجديد فيران توريس الذي وقع الهاتريك، وثنائية للمهاجم عثمان ديمبلي، وهدف سادس لفابيان رويز. أما وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي، فبدأ رحلته الأوروبية بانتصار هام خارج قواعده بملعب نابولي الإيطالي بهدف حمل بصمة النرويجي مارتن أوديغارد. توهج إنجليزي آخر حمل توقيع ليفربول فريق الريدز على ملعبه أنفيلد، قلب تخلفه أمام ضيف أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف إلى فوز بهدفين لواحد.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري القادم المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زندين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، كيف تناولت الصحف والمواقع الإخبارية الاستعدادات للانتخابات التشريعية في المغرب، دائما في المغرب. ما قصة تأثير العودة إلى الساعة

0: القانونية على مواعيد وتوقيت الدراسة في المغرب.
1: انتخابات شتنبر اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة دولية تعنون المساء المغربية. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتمدت 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات. العودة إلى الساعة القانونية تغير مواقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية تعنون هسبريس. مراسلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية في موعدها المحدد وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات. صحفيون في تونس يحتجون على تضييق الحريات ويطالبون بالإفراج عن زميلهم محمد اليوسفي، العنوان في موقع فرانس 24. وتقرير لوكالة فيتش تناولته المواقع الإخبارية أكد تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند درجة B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت الوكالة أن يتسع عجز الحساب الجاري في تونس ليصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة العجز التجاري. سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات يثير جدلا في الجزائر، القصة في غير موقع إخباري. أثر تحويل ثكنة عسكرية إلى سجن شديد الحراسة لكبار تجار المخدرات والمهربين جدلا في الجزائر بشأن تشديد المقاربة الأمنية لمواجهة تفاقم الظاهرة، يكتب موقع سكاي نيوز. وفي عربي 21 وصف القرار بأنه تحول في تعاطي الدولة الجزائرية مع ملف المخدرات وفي نقله من خانة الجريمة الجنائية إلى مستوى تهديد الأمن القومي. اتفاق 4+4 هل يعزز فرص المسار الأمريكي وخارطة البعثة الأممية في ليبيا؟ سألت الوسط الليبية. اتفاق 4+4 لا يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا، لكنه يخلق فرصة لأن يعزز المسار الدبلوماسي الأمريكي وخارطة طريق البعثة الأممية بعضهما البعض بدلا من التنافس.
0: نتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط والعين على انتخابات في إسرائيل وانتخابات أيضا خلدون تقودنا إلى فرنسا وألمانيا. ما القصة خلدون؟
1: في إسرائيل أغلق باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيسة الرقم 26 قبل اقتراع 27 من أكتوبر لتطوى مرحلة الاتحادات وتبدأ معركة أكثر حساسية. من يستطيع تحويل الخريطة المتقاربة إلى أغلبية من 61 مقعدا؟ في يد عود أحرنوت نقرأ أن الليكود والديمقراطيين يعتمدان قواعد حزبية واسعة نسبيا، بينما تتركز سلطة الاختيار لدى رؤساء أحزاب الوسط والقوائم الجديدة، في حين تحدد المرجعيات الدينية قوائم الأحزاب الحريدية. المراسلة السياسية في عارف رأت أن المقاعد المحصنة التي اختارها نتنياهو عالجت نقاط ضعف انتخابية. 7 أكتوبر، الجهة القانونية والملف الأمني ومحاولة استعادة ناخبين من الوسط. البرامج المعلنة ليست مكتملة لدى جميع الأحزاب، لكن رسائلها الأساسية واضحة، فنتنياهو وضع إيران وغزة في قلب حملته وفق ما تقول. لوبان في الإليزي والبديل في برلين سألت النهار اللبنانية صباح اليوم لتقول الحدث في شقيه الفرنسي والألماني يبقى محاصرا بين دول عميقة، ما زالت من داخل الديمقراطيات تحصن المتاح وتنهى عن الممنوع. طائرات بدون طيار تصادف مناطق إنتاج الغاز الروسية في شمال سيبيريا للمرة الأولى، القصة في موسكو تايمز. هذا أول هجوم من نوعه يستهدف المناطق الداخلية المنتجة للغاز الطبيعي في البلاد وفق موسكو تايمز. هذا ما في جولتنا.
0: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعنا الكرام نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: دائما في كلامنا على العناية والمقابلة بالشبكة ديال السقاب الكوتاكوت، واللي هو موضوع كلامنا هذه السيمانة في هذا النص الأول من يوميتنا. غادي نبداو اليوم بكل ما يمكن وكل ما خاصو يتدار في المقابلة ديال راس هذه الشبكة، واللي داخل فيها كما قلناها البارح البومبا والموتور ديالها، الصفايات والفانات والمكانات ديال العبا ديال الماء وديال الضغط ديالو، وكذلك المسائل اللي تنصلحوها في التخلاط ديال الأسمدة مع الماء ديال السقاب قبل ما يتطلق في القوادس وفي التويوات. وهكذا إذن خاصنا في الأول بعدا نكونوا تنقابلوا الموتور بالزيت اللي خاصه مرة ونغضوا له البال واش ما بدا

0: يخرج الدخان كتر من اللازم، ولا الضربة ديالو مخنوقة، ولا الدورة ديالو ناقصة. خاصنا كذلك نشوفوا مرة مرة الفانات والمكانات ديال الماء واش خدامين كما خاصهم يكونوا، واش ما تيسيلوش ولا مكوانسين، ولا كانت شي وحدة بدأت تقولها لازم نبدلوها في الحين. كذلك خاصنا نتبعوا مزيان الخدمة ديال الصفايات ديال الماء، لأن الضوء ديالهم من أهم الأدوار في المحافظة على الخدمة ديال الشبكة بالكوتاكوت على ما يرام. وفي الحقيقة إلى المسائل مركبة مزيان راه غير بشوفها مرة مرة كل نهار على المكانة ديال الضغط اللي تتعبر البريسيون ديال الماء من اللي تيدخل ومن اللي تيخرج من هاد الصفايات، يمكننا نتبعوا الخدمة ديالهم. وكل ما بدا الفرق ديال البريسيون الكبار ما بين الماء اللي داخل الصفايات والماء من اللي يخرج منهم، إلا نكونوا متيقنين أن الصفايات ديالنا عمرو بالوساخ وبداو يحبسوا الماء ما يدورش كما خاصو يدور. إذن خاصها تغسل غسلة معقولة من بعد ما تحل وتخرج منها الشبكة ديالها ولا البونج اللي تتصفي به الماء.
1: ملاحظة اليوم
0: في هذا الموضوع ديال المقابلة والعناية بالشبكات الكوتاكوت في الضيعات ديال الليمون ولا الشجر الفواكه ولا ديال الزيتون ولا ديال الورد ولا ديال الكرم ديال الداليا ولا غيرهم، بدا واضح اليوم انه في الحقيقة الا كاينه شي حاجة اللي خاص يبدا بها الفلاح اللي مسك عليه الله وعندو شلا ارض مسقية بهذا النوع ديال الكوتاكوت، ما يمكن تكون الا يعطي هذه المسؤولية ديال المقابلة والعناية لواحد من الدراري اللي عنده يتخصص غير في هذه المسألة، يقابل السقا والحاجيات ديال الزراعة لا الشجر ولا الغص، ويقابل كل تويو تويو وكل قوتور قوتور والبومبا والموتور والماغن ديال الماء وكل ما يمكن له يتعلق بالسقا بالكوتاكوت، لان التجربه بينات عند بزاف ديال الاخوان في بعض النواحي في الحياه ديالنا بان بهذه الطريقه ديال المسؤوليه معطيه لواحد الانسان يقابل الكوتاكوت ويتبعو بالنهار وخوه، فيمكن نعرفوا اش تيتدار واش خاص يتبدل ولا خاصو يتقاد. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة دقيقة الانتخابات، هذه السلسلة الخاصة التي تبسط العملية الانتخابية على ميديا طيلة الفترة الانتخابية. وفي دقيقة الانتخابات لهذا اليوم نوجه الأنظار نحو طريقة احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد داخل الدوائر الانتخابية. فبينما تبدو العملية بسيطة بالنسبة للناخب يوم الاقتراع، فإن انتقال الصوت من ورقة التصويت إلى مقعد برلماني يمر عبر مراحل وقواعد قانونية محددة. فكيف يصوت الناخب؟ وكيف تحتسب الأصوات؟ وكيف تتحول في النهاية إلى مقاعد داخل البرلمان؟ الجواب في العدد الأول من فقرة دقيقة الانتخابات مع الزميل محمد بن عبو.
3: دقيقة الانتخابات.
4: يعتمد الاقتراع باللائحة على اختيار الناخب للائحة تضم مجموعة من المرشحين بدل التصويت لمرشح واحد بشكل منفرد. العملية تبدأ يوم الاقتراع حين يتوجه الناخب إلى مكتب التصويت، وبعد التحقق من هويته يختار اللائحة التي يريد التصويت لها، ثم يضع ورقة التصويت في الصندوق. بعد انتهاء عملية التصويت تفتح الصناديق وتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تجمع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتحدد النتائج على مستوى كل دائرة انتخابية. من هنا تبدأ مرحلة توزيع المقاعد، فالمقاعد المخصصة للدائرة لا تذهب كلها إلى اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإنما يتم توزيعها بين اللوائح المتنافسة وفق القواعد التي يحددها القانون الانتخابي وفي مقدمتها القاسم الانتخابي وقاعدة أكبر البقايا. فإذا كانت دائرة انتخابية تضم 4 مقاعد، فإن كل لائحة تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية وفق نتائج الفرز والحسابات المعتمدة قانونا. وبعد تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة يأتي دور ترتيب المرشحين داخلها، إذ تسند المقاعد إلى المرشحين وفق ترتيب أسمائهم في اللائحة، وهكذا تمر العملية في تسلسل بسيط. صوت الناخب في الاقتراع باللائحة لا يذهب مباشرة إلى مرشح واحد، وإنما يساهم في تحديد قوة اللائحة التي اختارها وعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها في الدائرة الانتخابية.
2: إذن هذه

0: السلسلة المبسطة التي تبسط العمل الانتخابي على مدئة تلتقون بها طيلة الفترة الانتخابية. مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل على مدئة، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها للتوقيعات. وتوقيع اليوم يأخذنا إلى عمق القارة الإفريقية عبر ركننا نبدو إفريقيا، حيث يتزايد الوعي في إفريقيا بشأن مسألة السيادة، ليس فقط فيما هو سياسي ودبلوماسي، وإنما أيضا تجاه الاقتصاد والثقافة ومختلف المجالات الأخرى. لكن هذا المسار ما يزال طويلا، ففي الوقت الذي قطعت فيه القارة الإفريقية بعض الخطوات الإيجابية، فإن عوائق أخرى كثيرة ما تزال تقيدها. مسار للسيادة الإفريقية بين النجاح والإخفاق، موضوع عدد جديد من ركن نبض إفريقيا مع الزميل محفوظ ولد السالك.
1: ببطء لكن بثقة تواصل إفريقيا مسارها نحو التخلص من التبعية وبناء عقيدة سيادية تتيح إعادة صياغة مكانتها في عالم متعدد الأقطاب، عالم لا ترضى فيه القارة بالهامش، بل تحجز لنفسها مكانا ينسجم وحجم الإقبال والتنافس الدولي عليها باعتبارها قارة المستقبل. في أجيال إفريقيا الحالية بات هناك وعي واسع بمسألة السيادة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية وغيرها، مع الشعور بضرورة التحلي بالثقة في النفس في محاولة لإحياء مفهوم الأفرقة، كما كان يتبناه شاعر إفريقيا رئيس السنغال المؤسس الراحل ليوبولد سيدار سانغور. فالأفرقة بالنسبة له هي عملية إحياء الهوية الإفريقية وتأصيلها في المؤسسات والمجتمع دون إلغاء الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى. هي أيضا الاعتزاز بتراث إفريقيا والاحتفاء بقيمتها الروحية والجمالية في مواجهة المركزيات الأخرى. الشعور بالذات والاعتزاز بها هو وقود إفريقيا في رحلة الألف ميل نحو البناء والنهوض وتجاوز النظر إليها من زاوية ضيقة تحصرها في المآسي والتخلف. وقد قطعت القارة خطوات هامة، فعلى صعيد الاستقلال الاقتصادي والتكامل الإقليمي شكل إطلاقها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الأكبر منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية خطوة استراتيجية جادة نحو تعزيز التجارة البينية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وبناء سلاسل قيمة محلية. تنضاف إلى ذلك مساعي إصلاح الأنظمة النقدية عبر التخلص التدريجي من العملات المرتبطة بالاستعمار واستبدالها بعملات محلية أو إقليمية مستقلة، لكن هذا المسار لما يكتمل بعده. ضمن ذات التوجه تتطلع إفريقيا إلى توطين الصناعة من خلال وقف تصدير المواد الخام بشكلها الأولية واشتراط تصنيعها محليا أو نقل التكنولوجيا لبناء قيمة مضافة داخل القارة. وعلى صعيد السيادة السياسية والأمنية تتبنى إفريقيا حلولا ذاتية لأزماتها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وبذات المنطقة تسعى القارة لانتهاج دبلوماسية متوازنة تبتعد عن الانخراط في معسكر دولي واحد وتقوم على منطق الندية. لكن كل هذه المساعي ما تزال تصطدم بتحديات كبيرة لم تستطع إفريقيا بعد تجاوزها بشكل نهائي. فالكثير من دولها مكبلة بأعباء ديون خارجية ضخمة ما يعوق القرارات الاقتصادية الوطنية، كما أن الحروب والصراعات المنتشرة في القارة والتي تودي سنويا بحياة عشرات آلاف الأفارقة تهدد تماسك واستقلال الدول وتضعف مؤسساتها. وما تزال إفريقيا هشة أمام صراع النفوذ بين القوى الكبرى على ثرواتها الطبيعية ومعادنها الاستراتيجية، هشاشة تزيد منها كذلك سطوة التغير المناخي، حيث تعد إفريقيا من أكثر القارات تضررا من الجفاف والفيضانات والتصحر، ما يؤثر مباشرة على أمنها الغذائي ويرسخ حاجتها إلى الاستيراد. هكذا إذن تتحرك إفريقيا بخطى متفاوتة نحو السيادة والاستقلال الذاتي الشامل، تحرز تقدما في جوانب وتراكم التقهقر في جوانب أخرى دون أن تستوي بعد على سوقها.
0: مستمعينا الكرام،

مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تتقون مع هيغو فيلاغ في برنامج ماتا أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.

0: C'était Sam Fender sur Medien avec le titre People Watching. Dans un instant, votre journal arrive avec le retour de l'actualité. Mais avant ça, on jette un coup d'œil aux couleurs du ciel aujourd'hui.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفي الصفا مع الشمس في جل النواحي في الحياه ديالنا ما عدا في جنوب العيون فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يعطي شي اشتوات في الريف وفي ناحيه فيقيق الريح غادي يصوت غربي وشمالي في غالب المناطق ما عدا في الحوز سوس درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال هابطه لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار غادي تزيد تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 26 و 28 درجة في الريف ما بين 26 و 33 درجة في عبدة ما بين 27 و 30 درجة في دكالة ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس ما بين 27 و 34 درجة في السوس ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب ما بين 28 و 30 درجة في الشاوية ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و 34 درجة في ناحية الحوز 31 درجة في ناحية السايس ما بين 31 و 36 درجة في تادلا وناحية التافيلات ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب ما بين 32 و 35 درجة في الساقيه الحمراء وما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس الحال بدا يتحسن شوية بشوية لكن غادي يولي مناسب أكثر للتكاثر ديال مرض الشهيبة في زراعة مطيشة والبحيرة بحال الخيار والدلاح والبطيخ اللي عاد سايلين يوجدوا ويطيبوا وإلا تسلط عليهم المرض غادي توقع فيهم خسارة يمكن تكون كبيرة وهذا علاش ما كاين ما حسن من الاحتياط منه بالسقا المقاد وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضده وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Cette heure, l'heure de votre journal qui vous est présenté aujourd'hui par Marfoud Salek. Marhaban Marfoud.
2: Marhaban Hugo, sabah al khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin an-nashra. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف البلاد. البرقية الملكية أكدت دعم المغرب لاستقرار الأردن وأمنه. انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر في المغرب وسط ضوابط قانونية صارمة وعقوبات لحماية نزاهة التصويت. بين وعود النمو والاستثمار وأسئلة المواطن نتوقف في النشرة مع دلالة الأرقام في البرامج الانتخابية.

0: تحت شعار توحيد الجهود والعمل من أجل كوكب الأرض، باريس تحتضن أعمال القمة الدولية الأولى للفضاء بمشاركة ممثلي 120 دولة. القمة تأتي في ظل سعي أوروبا لتعزيز استقلالها الفضائي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد أمس بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق. في البرقية الملكية تأكيد على تضامن المغرب المطلق ودعم لاستقرار الأردن وأمنه. تقرير نهى يوسف.
1: العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في برقيته للملك عبدالله الثاني متابعته ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن الشقيق وكذا دول الخليج العربية. بلغ الديوان الملكي أوضح أن الملك محمد السادس وأمام هذا الحدث الخطير أعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن الشقيق وترويع أمن وسلامة شعبه. العاهل المغربي أكد في برقيته على تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيها، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شنه هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن على بعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة عمان، مشيرا إلى أن الضربات طالت حظائر صيانة وتجهيز وتمركز لطائرات مقاتلة. لكن القوات الأردنية أكدت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي استهدف المملكة قوامه 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية، تم تدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية ونائية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
0: مثل أمس رئيس الحكومة عزيز خنوش بأوسلو العاهل المغربي الملك محمد السادس في مراسم جنازة ملك النرويج هارالد الخامس. وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى عاهل مملكة النرويج هاكون الثامن، عرب فيها عن بالغ التأثر والأسى إثر وفاة الملك هارالد الخامس الذي عمل طيلة سنوات حكمه على خدمة الشعب النرويجي بكل تفان وإخلاص مجسدا وحدة الأمة. نبقى في الشأن المغربي. في الساعة الأولى من يومه الخميس 10 شتنبر انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. وتتصدر الأرقام والمؤشرات الاقتصادية جانبا مهما من البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، يشمل ذلك النمو والاستثمار والتشغيل إلى المديونية والقدرة الشرائية. حول دلالات هذه الأرقام وكيفية قراءة البرامج والوعود الاقتصادية نستمع لتوضيحات إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد حاورة أسماء بشري.
2: كل الأحزاب من حقها أنها تعطي البرامج ديالها وتعطي الأرقام وتعطي توقعات ديالها أيضا الوعود ديالها، لكن احنا كمواطنين شنو اللي خصنا أننا نردوا له البال؟ وأنه فاش تنقول هذا الحزب قال بأنه مثلا يرفع النمو الاقتصادي 6% أو 7%، لأنني ندير هذاك الإطار ديال 6% أو 7% فين جاي؟ حنا تنعرفوا الاقتصاد الوطني خصو يعطيني أنا التفصيل. عندي القطاع الفلاحي مثلا ما كانش كيدير واحد النمو اقتصادي كبير وكان تأثر على النمو الاقتصادي السنوي. خصها تكون عندي رؤية واضحة. أيضا اللي مهم جدا هو أنه عندنا تقارير لأكثر من 25 سنة وحنا كنخدموا عليها. شنو تقول لنا التقارير؟ بأن الاقتصاد الوطني خصنا ضروري أننا نوصل 7% أو 8%. تتشوف بأن المواطنين ككل يسمعوا أرقام ما عنديش كيفاش غادي تحقق هاد الارقام. تتقول لي ودي بانه غادي نطلع هذاك لو سميك مثلا لواحد المبلغ معين او غادي نخلق مليون منصب شغل. المواطن يشوف الامباكت عليه، هو خصو يشوف بانه هو هذيك القدره الشرائيه ديالو ازدادت. احنا عندنا تجربه ديال هاد مثلا 10 سنوات الاخيره و 15 سنه الاخيره، عندنا استثمارات ما كيخلقوش لينا مناصب الشغل. تنشوفوا الواقع الحالي شنو عندي في الاقتصاد الوطني وتيشوف القدره ديالو انه

يشجع الاستثمار ويشجع المقاولات، لأنه في نهاية الأمر حين نتحدث على نمو اقتصادي نتحدث على نشاط اقتصادي في المقاولات المغربية الكبيرة والصغيرة.

0: له. ولا تكتفي إيران بالمطالبة بوقف الحرب مع الولايات المتحدة، بل تضع شروطا واضحة لإنهائها. أمس اشترط الحرس الثوري على واشنطن وقف التهديدات نهائيا وسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. فهل تقبل واشنطن بهذه الشروط؟ للإجابة نستمع لتعليق الإعلامي والمحلل السياسي الداهي يعقوب، حاوره يوسف النعماني.
1: الشروط الإيرانية مرفوضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلي سقفها حاليا من خلال التضييق على الذين يتعاملون مع طهران في إطار تهريب النفط الإيراني، لكن حاليا المفاوضات تشهد نوعا من الانحسار. الأمر يتعلق حاليا فقط بعملية تمتد إلى مواصلة الضربات العسكرية ومحاولة ترامب أن يحصل على نتائج حقيقية من خلال هذا الحصار المستمر على إيران، ويركز أساسا على مضيق هرمز والابتعاد عن توحيد الجبهات. لكن مضيق هرمز والسيادة الإيرانية عليه مرفوضة من قبل ترامب الذي يرى بأنه منفذ دولي والسيطرة عليه يجب أن تكون تحت السيادة الدولية. بالتالي ما يطرح على الطاولة هو الحصار الاقتصادي وكذلك الضربات العسكرية وفق مبدأ ترامب ناقلة بناقلة.
0: في تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل اليوم 4 أشخاص إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع ببيت لاهيا شمال القطاع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. آخر الملفات يقودنا إلى باريس، بها انطلقت أمس وتستمر ليومين أعمال القمة الدولية الأولى للفضاء بمشاركة ممثل 120 دولة. وتحت شعار توحيد الجهود والعمل من أجل كوكب الأرض، تبحث القمة قضايا تتراوح بين أمن الفضاء واقتصاده والاستخدام المتزايد للمدارات المنخفضة واستكشاف القمر والبحث العلمي وتنمية الكفاءات، وذلك في ظل سعي أوروبا إلى تعزيز استقلالها الفضائي. عن هذا الجانب نستمع من القاهرة لتوضيحات عادل عبد الصادق، مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، اتصل به يوسف النعماني.
2: هذه القمة تأتي لتعبر عن الاتجاه الجديد الذي تتبناه فرنسا وبعض الدول الأوروبية لدعم الاستقلالية الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي، وخاصة في ظل تراجع الدعم الأمريكي للقوى الأوروبية، أيضا تنامي التوجه الأوروبي في دعم الاستقلالية الأوروبية عن المظلة الأمريكية، خاصة في ظل تأثير التنافس الصيني الأمريكي على القوى الأوروبية في مجال الفضاء الخارجي. أيضا هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن وجود خلاف أوروبي، وهو ما يؤكد أن الألمان ما زالوا لديهم وجهة نظر مختلفة تتركز بأنه الأمر ليس بهذه السهولة للخروج عن المظلة الفضائية الأمريكية، بينما هناك توجه تقوده فرنسا بأن الأوروبيين يجب عليهم للمستقبل أن يكونوا لديهم القوة المستقلة في مجال الفضاء الخارجي. تحاول فرنسا أيضا حشد دولي لهذا التوجه، خاصة في ظل تنامي الاتجاهات لدى بعض المناطق الإقليمية للبحث عن بناء قدراتها الوطنية.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك إيغو.
3: Merci beaucoup Marfoud pour ce nouveau point sur l'actualité. On vous retrouve dans un peu moins de 50 minutes pour le prochain, ce sera à partir de 8h. Restez avec nous dans un instant, on passe à une page sport.
4: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Matin Info, Hugo Villard.
3: Il est maintenant temps de parler sport sur Média avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Fouad El Hanaoui. Bonjour Fouad.
5: Bonjour Hugo.
3: Et on commence tout de suite donc avec cette période de mercato allongée au Maroc.
5: بالفعل Hugo, منافسات كرة القدم المغربية على مقربة من انطلاق الموسم. العصبة الاحترافية أعلنت بالأمس عن تمديد فترة الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي القادم، وذلك إلى غاية 25 من شهر شتنبر الجاري، بعدما كانت المهلة المحددة أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين جدد هي 15 من شتنبر. العصبة أوضحت في بلاغ لها بأن عملية التسجيل وانتقال اللاعبين ستظل مفتوحة إلى التاريخ المذكور مع ضرورة احترام جميع الشروط القانونية وذلك والتنظيمية الجاري بها العمل. ويأتي هذا القرار

0: بحسب البلاغية العصبة لمنح الأندية فرصة لاستكمال تركيبتها البشرية وتعزيز الصفوف قبل انطلاق الموسم الكروي، والمقرر في انتظار تأكيد ذلك بشكل رسمي للرابع والعشرين بالشهر شتنبر الجاري. ارتباطا بوضع الأندية المغربية قبل بداية الموسم، طالبت العصبة أيضا مسؤولي المغرب التطواني بتسوية مختلف الالتزامات المالية والتعاقدية العالقة، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث الوضعية المالية للفريق. حسب بلاغ العاصمة للعصبة، فقد استعرض الاجتماع الملفات المرتبطة بمستحقات اللاعبين والأطر التقنية إلى جانب الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة. كشفت أمس صحيفة أو قبل يومين صحيفة فرانس فوتبول عن لائحة تتشكل من 30 لاعبا للتنافس على جائزة الكرة الذهبية البالون دور لأفضل لاعب في العام 2026. لائحة ضمت تواجد قائد أسود الأطلس لاعب نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، كما ضمت معظم اللاعبين المتألقين خصوصا في منافسات دوري الأبطال وأيضا كأس العالم. محلل برامجنا الرياضية زميل نزار نور كان ضيفا أمس على برنامج بوديوم وتطرق عن هاته الاختيارات بخصوص الكرة الذهبية.
1: منطقية بناء على الألقاب فؤاد، يعني بناء على الإنجازات قد يكون هو المعيار الحقيقي لاختيار اللاعبين، هو الإنجاز في خلال الموسم، تسجيل الأهداف، التتويج بالألقاب، اللعب النظيف، لأنه حتى يحسبوا الآن البطاقات الصفراء، إذا تلاحظ في أسماء اللاعبين دائما هناك عدد البطاقات الصفراء التي نالوا البطاقات الحمراء. أعتقد بأن اللائحة حتى الآن منطقية، ليس هناك بالنسبة لي هذا العام ليس هناك لاعب مرشح لم يكن موجود في المسمين أو بالنسبة للإنجازات التي حدثت سواء كان بدور الأبطال أو بكأس العالم على الأقل. هناك كينينوس اللاعب المكسيكي من أصول كولومبية موجود في اللائحة، حتى هو يلعب في السعودية وقدم مستوى يعني ممتاز مع المنتخب بلادي. ليس هناك معيار حقيقي في عدد هو اختيار الأشخاص المعنيين، يعني بالنسبة لي هو اختيار المسؤولين في مجلة فرص فوتبول بالإضافة إلى خبيري الاتحاد الدولي، أعتقد أنهما في قوة معه واحد آخر. فبالنسبة للاختيارات هي هذه الموجودة.
2: Et puis hier soir, c'était la Champions League et Fouad, les grandes équipes ont répondu présent.
0: En l'absence de Marseille, qui est ton équipe
2: malheureusement,
0: préférée.
2: Malheureusement, mes grandes équipes, mes grandes équipes dans une autre compétition, on les supporters en Europa League. Oh,
0: mais t'as pas de préféré, d'équipe préférée dans la.
2: Dans la Champions League, je suis ouvert à tous.
0: Ouvert à tous. Pour Hugo, donc ce matin, Hugo, donc l'Andy Al-Qawiya Ams hakakat intisarat arida fi mukaddimatiha hamil al-laqab Paris Saint-Germain aladi faz bisoudasiya rahis. سلوفان براتيسلافا فريق سلوفاكي 6 إصابات لواحدة بالنسبة للفريق الباريزي، عكس النتائج المسجلة في البطولة. فباريس سان جيرمان استهل حملة الدفاع اللقبي بفوز عريض، شأنه في ذلك شأن نادي برشلونة الذي يضرب بقوة مع بداية هذا الموسم ويفوز مرة أخرى بخماسية تماما كما فعل في لقائه السابق في منافسات البطولة على حساب بالنسيا. برشلونة الذي تفوق على فاينورد روتردام 5 إصابات لواحدة. في لقاء القمة أمس بين ليفربول وأتلتيكو مدريد، فنادي ليفربول حقق الانتصار بهدفين لواحد على الفريق الإسباني. أما نادي الأرسنال وصيف النسخة الماضية فقد عاد بالانتصار من إيطاليا على حساب نابولي بهدف لصفر. نهار اليوم تتواصل المنافسات وذلك بإجراء مباريات 6 مباريات مبرمجة لنهار اليوم، حيث مانشستر يونايتد الفريق العائد لمنافسات دوري الأبطال يستضيف نادي صباح الأذربيجاني على ملعب أولترافورد في مواجهة تبدو خلال الفرصة مواتية للمان يونايتد لتحقيق أول انتصار له في بداية مشواره الأوروبي. نسمع بدأ الخصوص لمدرب نادي مانشستر يونايتد مايكل كاريك.
3: دوري أبطال أوروبا منافسة استثنائية نريد جميعا أن نشارك فيها، عندما لا تكون مشاركا فيها تدرك مدى أهميتها، وحين تخوضها ترغب في الذهاب إلى أبعد دور ممكن، ودائما ما نتابع فيها مباريات لا تنسى، وهي منافسة يمكن لك أن تتحدى فيها طموحاتك

0: لأنك تواجه فرقا صعبة. لسنا هنا من أجل الاستمتاع، لدينا مهمة واضحة وهي الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة.
1: وفي منافسة الأوروبية دائما عن دوري الأبطال، نادي بايرن ميونخ الفريق المرشح دائما للتنافس على اللقب الأوروبي، الفريق البافاري تبدو له الأفضلية نهار اليوم لتحقيق الانتصار على بودو غليمت من النرويج. مدربه فانسون كومباني المدرب البلجيكي يقول بهذا الخصوص:
0: يعجبني ما يقوم به بودو غليمت، خاصة عندما تتعمق في تحليل وفهم الفريق. الكل يركض، إنه فريق متجانس، يجيدون اللعب مع الكرة جيدا ويدافعون بشكل جماعي، والكل يضغط، ويمكنك أن تلاحظ أن أفكارهم التكتيكية واضحة ولاعبوهم واعون بذلك، لذا ستكون مباراة صعبة.
2: And you can see that they have a very clear idea tactically and the players buy into that.
1: في رياضة الغولف، دوري ليف غولف دخل مرحلة غير مسبوقة في تاريخه، وذلك بعدما تقدم رسميا بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي أمام محكمة الإفلاس، وجاء ذلك بعد قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي وقف تمويل هذا الدوري. نستمع لهذا التقرير من توقيع الزميل أكرم الزنيدي.
0: لحظة مفصلية يعيشها عالم الغولف. بعد 4 سنوات من تأسيسه، دخل دوري ليف غولف مرحلة خطيرة تهدد استمراريته، بعدما تقدم رسميا بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، نتيجة إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي توقفه عن دعم الدوري اعتبارا من عام 2027. وخلف هذه الخطوة أرقام كثيرة تثقل كاهل الدوري، التزامات مالية تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار مقابل أصول تقدر قيمتها بين 100 و500 مليون دولار، ما دفع الدوري إلى البحث عن نموذج اقتصادي جديد ومستثمرين جدد. ومن أبرز المعطيات التي كشف عنها طلب الإفلاس أن عددا من نجوم الدوري باتوا مدرجين ضمن دائنيه على غرار جون رام، داستن جونسون وكاميرون سميث. وفي هذا الصدد يدرس الدوري منح لاعبه حصة الأغلبية في ملكيته ليصبحوا شركاء فعليين في المشروع. هو وضع قد يشكل نقطة تحول إيجابية في تاريخ الدوري للانطلاق بنموذج اقتصادي مختلف، عام قد يشهد ميلاد الدوري بحلة جديدة، في حين قد يكون بداية نهايته.
1: في كرة المضرب، تم التعرف على طرفي مباراة الدور نصف النهائي لمنافسات الدوري الأمريكي المفتوح ليوس أوبن. يتعلق الأمر بالألماني ألكسندر زفيريف المصنف في المركز الأول في هذا الدوري، الذي تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب بوتيك فان دي زاندشلوب 6-2 7-5 و6-1، تأهل أيضا للروسي كارين خاشانوف، وذلك بعد انسحاب البلجيكي ألكسندر بلوك بداعي الإصابة. نهر اليوم منافسات الدور نصف نهائي سيدات، حيث المواجهة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة في المركز الأول في هذا الدوري، وستواجه الأمريكية جيسيكا بيغولا. بهذا نسي مستمعين نهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي. الموعد القادم يأتيكم رفقة الزميل منصف زمرات بعد حوالي نصف ساعة من الآن تمام الساعة 9. لا تنسوا موعدكم مع برنامج بوديوم كل صباح على أثير ميديا راديو على شاشة ميديا أن تي في من 9 إلى غاية 10. هذا صباح أنتم برفقة إيغو فيلار، لكن بعد الفاصل.
3: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Matin Info, Hugo Villard.
4: Il est 7h21 sur Média. Après cette page sport, il est temps de prendre la direction du Sénégal. 30 jours pour le prix juste, c'est le hashtag qui inonde en ce moment les réseaux sociaux au Sénégal. Sur place, la mobilisation contre la vie chère s'est bien installée et pendant ce

0: particulièrement incertaine. Le circuit est bien financé depuis son lancement par l'Arabie Saoudite. C'est placé mardi sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Le Live Golf qui avait attiré plusieurs stars comme John Rahm, Dustin Johnson ou encore Bryson DeChambeau reste toutefois suspendu à une question majeure. Ces vedettes seront-elles toujours là la prochaine saison? Et puis on parlera bien sûr de l'US Open. Tout ça, ce sera à partir de 8h40, Hugo.
1: Et on a hâte, Monsef, de vous retrouver pour la prochaine édition de ce Sport Matin. Restez avec nous dans un instant, le journal arrive. Avant ça, on marque une courte page de pause.
2: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste.
3: Nouvelle piste avec Yasmine, du lundi au vendredi, à partir de 17h30 sur Média Afrique.
4: Hadith al-mujtama. Kul qadiyya. لها أكثر من وجه.
5: هذه الشائعات المرافقة.
4: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ماتان فو هوغو فيلار.
1: Juste avant le retour de l'actualité sur Média avec votre journal, on fait le point sur la météo du jour.
6: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس جنوب العيون مشمسا بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على منطقة فيجيك وعلى الريف. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في مراكش، 31 درجة في كل من فاس والعيون، 27 درجة في الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 28 درجة في طنجة و29 درجة في كل من كدير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مستقر في أغلب العواصم، تسجل درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 33 درجة بتونس ونواكشوط، و34 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل 28 درجة في أبيجان و34 درجة في نجامينا و29 درجة في ياوندي. أما جنوبا وشرقا فيسود الاستقرار النسبي مع 24 درجة في جوهانسبرغ و26 درجة في نيروبي، بينما تسجل الخرطوم 40 درجة. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 35 درجة في دمشق، و42 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس غالبا أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 29 درجة في روما و28 درجة في نيويورك.
1: Tout de suite, votre journal sur Média et il vous est présenté par Mahfoud Salek. Sabah al-khair, Mahfoud.
7: Sabah al-khair, Hugo. Sabah al-khair, Moustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashrah. انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر في المغرب وسط ضوابط قانونية صارمة وعقوبات لحماية نزاهة التصويت. الضوابط امتدت إلى الفضاء الرقمي بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف البلاد. البرقية الملكية أكدت دعم المغرب لاستقرار الأردن وأمنه. التغير المناخي يضر بتعليم الفتيات أكثر من الفتيان. في تحليل لها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقول إن الفتيات يواجهن خطرا أكبر بترك الدراسة عندما تتعرض مدارسهن لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات. وفي رياضة الثامنة، الأندية القوية تضرب بشدة في أولى دورات دور المجموعة الواحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. باريس سان جيرمان فاز بسداسية وبرشلونة تفوق بخماسية، واليوم تتواصل المنافسات بأول ظهور

0: كل من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. في الساعة الأولى من يومه الخميس 10 شتنبر انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. تشمل هذه الضوابط منع الحملة في الإدارات والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وتشديد العقوبات على التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. نتابع التفاصيل في تقرير رضا كريفي.
1: حملة الانتخابات التشريعية تنطلق رسميا في ظل مقتضيات جديدة تؤطر التنافس بين الأحزاب والمرشحين. القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وضع ضوابط دقيقة للحملة من توقيتها إلى أماكنها ووسائلها بما يشمل المسيرات والمواكب والإعلانات الانتخابية. وهنا تستوجب المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار، فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. وضوابط الحملة الانتخابية امتدت إلى الفضاء الرقمي لتشمل العقوبات نشر المواد الانتخابية يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يحظر نشر إعلانات سياسية مؤدى عنها على مواقع ومنصات إلكترونية أجنبية. ويشدد القانون أيضا على حياد الإدارة ويحظر شراء الأصوات بالهدايا أو المنافع أو التأثير في الناخبين بالتهديد والتخويف. أما ماليا فتخضع حسابات الحملات للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعد إيداعها خلال 90 يوما من إعلان النتائج. في المحصلة تأتي حملة تشريعيات 23 شتنبر الجاري بقواعد أكثر تفصيلا تمتد من الشارع إلى الفضاء الرقمي ومن حرية التصويت إلى تمويل الحملات في رهان على تنافس انتخابي نزيه وشفاف.
0: ومع انطلاق الحملة الانتخابية واقتراب الانتخابات التشريعية تضع الهيئات النقابية والعمالية أمام الأحزاب المتنافسة لائحة من المطالب المرتبطة بأوضاع أجراء القطاع الخاص، في طليعتها رفع الحد الأدنى للأجور وحماية القدرة الشرائية ومراجعة القوانين المنظمة للشغل، كما تطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحريات النقابية في انتظار أن تتحول هذه المطالب إلى التزامات واضحة في البرامج الانتخابية وخطط الحكومة المقبلة. عن أبرز مطالب شغيلة القطاع الخاص نتابع هذا التقرير لنور الدين إيجاجان.
2: تحتفظ فئة العمال بآمال عريضة للاستجابة لمطالبها خلال السنوات المقبلة. طموحها في ذلك يستند إلى نتائج الانتخابات المرتقبة، ملفات كبرى تدفع هؤلاء إلى التشبث بحقهم في التصويت والنموذج من المنطقة الصناعية الحرة لطنجة.
3: خاص الواحد ضروري يصوت ويعرف على مين يصوت، هذه أهم حاجة. إذا صوتي على أي واحد ما غيتبدل حتى حاجة في البلاد. كنتمنوا يطلعوا في الثمن ديال السميك حتى هو ما يبقاش كما دابا، يجوا بحال الدول الأوروبية إن شاء الله في المستقبل. داكشي اللي كنشوفو بلي الشباب مابقاش باغي يخدم في هذا الوقت الحالي، حيت مكاينش الاحترام صراحة، مابقاش كاين الاحترام، كاين بزاف ديال الضغط، وكنطلبوا البيئة محترمة اللي نقدروا نخدموا فيها براحتنا.
2: على رأس التطلعات النقاش الدائر حاليا حول رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار مراقبة لعدد ساعات العمل، فالتجاوزات قائمة والزيادة التي أقرتها الحكومة خلال مطلع العام الجاري تبقى غير كافية بالنسبة لهم.
4: السميك خصو يتزاد، ولكن المشكل اللي كاين هو السميك إذا تزاد يتزادوا مع مصاريف آخرين، يزيدوا 5000 درهم، 5000 درهم ما كافياش في الواقع.
2: تحسين ظروف اشتغال العمال نقطة لا تلزم الحكومة فقط بل أيضا الباترونة، طرف تطالبه أيضا هذه الفئة بتجويد الظروف المادية والمعنوية.
5: السميك طيح لواحد الدرجة ما يمكنش مقابل مع أنك أنت كاري وعندك مصاريف، يعني التعامل ناقص، الصالير طايح بزاف، وخا كدير واحد المجهود يعني بنادم ما كي موتيفيكش باش انك تزيد للقدام.
2: على اعتاب الانتخابات تبحث الطبقه العامله المغربيه عن فرصه لوصول ظروف اشتغال افضل ما يمكنها من انتاجيه اكبر تواكب تطلعات المغرب المنشود.

في مستهل ملف الشرق الأوسط، أفاد أمس بلاغ للديوان الملكي بأن العاهلة المغربية الملكة محمدة السادس بعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن الشقيق في البرقية الملكية، تأكيد على تضامن المغرب المطلق.

0: العربية. بلاغ الديوان الملكي أوضح أن الملك محمد السادس وأمام هذا الحدث الخطير أعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن الشقيق وترويع أمن وسلامة شعبه. العاهل المغربي أكد في برقيته على تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت واللامشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الأردن وسلامة مواطنيها، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شنه هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن على بعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة عمان، مشيرا إلى أن الضربات طالت حظائر صيانة وتجهيز وتمركز لطائرات مقاتلة. لكن القوات الأردنية أكدت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي استهدف المملكة قوامه 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية، تم تدمير 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية ونائية دون تسجيل أي خسائر بشرية.
1: قالت إيران إنها هاجمت 20 سفينة حاولت عبور هرمز أمس، معلنة أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه، في حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة نوفمبر المقبل. وغدت استهداف إيران سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع استقرار سعر برميل خام برنت فوق عتبة $100. في غزة قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان اليوم في قصف إسرائيلي بشمال القطاع، بحسب مستشفى في غرب المدينة ومصدر أمني في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم ونصبت حاجزا عسكريا وسط البلدة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. في ليبيا حسمت وزارة التعليم الجدل بشأن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الدراسة ستبدأ الأحد المقبل 13 من شتنبر، وذلك رغم مطالب من بعض أولياء الأمور بتأجيلها. في المقابل تصعد نقابات المعلمين في عدد من المناطق الليبية تحركاتها، حيث أعلنت أمس اعتصاما مفتوحا للمطالبة بزيادة المرتبات وتسوية الفروقات والمستحقات المالية وتوفير التأمين الصحي. ارتباطا بالتعليم، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم إن الفتيات يواجهن خطرا أكبر بترك الدراسة عندما تتعرض مدارسهن لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات مرتبطة بتغير المناخ. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي السهر.
2: أكثر من 177 مليون طالب حول العالم تعطلت مسيرتهم التعليمية خلال عام 2025 بسبب الأخطار المناخية، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. التحليل الأممي الذي استند إلى بيانات من 106 بلدان كشف أن صدمات الطقس القاسية جعلت المدارس في مرمى النار، إذ أدت العواصف وحدها إلى حرمان 109 ملايين طالب من الدراسة، فيما شلت الفيضانات وموجات الحر تعليم 120 مليون طفل آخرين. أبعاد هذه الأزمة المناخية تتجسد في عدة مناطق وأمثلة، ففي بابوا غينيا الجديدة تغرق الفيضانات الفصول الدراسية، بينما شلت السيول والعواصف في باكستان ومصر تعليم أكثر من 50 مليون طالب. وفي قلب هذه الأزمة تعد الفتيات الأكثر عرضة لترك الدراسة. تؤكد المديرة التنفيذية لليونيسف أن تدمير المرافق وفقدان دخل الأسرة يحملان الفتيات أعباء إضافية كجلب المياه وأعمال الرعاية. وتوضح المنظمة أن هذه الضغوط تضاعف مخاطر زواج القاصرات، ما يجعل عودة الفتيات إلى الفصول الدراسية مستحيلة حتى بعد إعادة فتح المدارس. هذا الانقطاع الذي يدفع الفتيات بشكل خاص خارج المنظومة التعليمية لا تقف أثاره عند جدران المدارس، بل تحذر اليونيسف من أن خسارة مهارات التعلم سيكلف الاقتصاد العالمي خسائر في الدخل المستقبلي لا تقل عن 200 مليار دولار، ما يستدعي زيادة الإنفاق لبناء بنية تعليمية قادرة على الصمود أمام كوارث المناخ.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن أغشت 2026 كان

0: الشهر الأكثر حراً على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل البيانات. ومن المناخ إلى كرة القدم، يوم منافسات دوري أبطال أوروبا، الأندية القوية ضربت بشدة في أولى دورات دوري المجموعة الواحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. باريس سان جيرمان فاز بسداسية، وبرشلونة فاز بخماسية، واليوم تتواصل المنافسات بأول ظهور لكل من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد. نتابع التفاصيل في تقرير فؤاد الحناوي.
1: كشرت الأندية القوية عن أنيابها منذ انطلاقة منافسات دوري أبطال أوروبا، وحققت انتصارات عريضة كما هو الشأن بالنسبة لحامل اللقب باريس سان جيرمان، والذي استهل حملة الدفاع عن لقب بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بست إصابات لواحدة. الفريق الباريزي الذي بدأ بداية متعثرة في منافسات البطولة الفرنسية عوض ذلك إذن في المنافسات القارية. اكتساح أيضا لنادي برشلونة، أحد أبرز المرشحين للتنافس على لقب هذا الموسم. الفريق الكاتالوني الذي ضرب أيضا بقوة بخماسية، وهاته المرة أمام فاينورد روتردام الهولندي. نادي برشلونة حقق انتصارا بخمس إصابات لواحدة مع تألق لنجمه رافينيا. وفي باقي أبرز نتائج الأمس، الفوز الهام لليفربول على حساب أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد. في فيما وصيف النسخة الماضية، الأرسنال حقق الانتصار خارج الديار، وكان ذلك على حساب نابولي بهدفين لواحد. منافسات دوري الأبطال التي تتواصل نهار اليوم، وذلك بظهور لنادي بايرن ميونخ المرشح الدائم للتنافس على اللقب، سيواجه نادي بودو غليمت النرويجي. أما مانشستر يونايتد العائد للمنافسات القارية فسيواجه فريقا متواضعا هو نادي صباح من أذربيجان.
0: شكرا لك فؤاد الحناوي. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع إيغو فيلاغ.
2: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à condition.
3: Matin Info, Hugo Villard.
4: On vous en a déjà parlé et on va continuer à vous en parler, notamment dans le prochain journal. Ça y est, c'est aujourd'hui que la campagne électorale démarre au Maroc. Les partis ont maintenant jusqu'au 22 septembre, minuit, la veille des élections législatives, pour présenter leur programme et tenter de convaincre un maximum de personnes de voter pour eux. Alors, on parle justement du lancement de cette campagne ce matin avec Mohamed Ezoua, qui est directeur de publication du média en ligne Yabiladi.com. Mohamed Ezouak, bonjour.
5: Bonjour.
4: Alors, donc, la course est lancée, entre guillemets, pour les partis, 13 jours avant le scrutin des élections législatives pour donc cette campagne électorale. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que la campagne électorale aujourd'hui au Maroc, elle ne dure que 13 jours avant donc le scrutin, alors que ces différents partis et leurs candidats respectifs sont déjà actifs plusieurs semaines avant, notamment sur la scène médiatique?
5: Oui, c'est une particularité marocaine avec une période de campagne très courte qui tombe d'ailleurs dans une période un peu particulière après les vacances estivales, en pleine rentrée scolaire, et donc seulement 13 jours pour faire campagne. Mais en réalité, on a bien vu que cette campagne, ou en tout cas la pré-campagne, a commencé bien avant. On s'est retrouvé avec d'ailleurs un été assez animé en rumeur puisque... avant même la Coupe du Monde, on avait déjà en juin, on avait déjà les rumeurs de l'arrivée de Fouzil Rja, ministre actuel, ministre des Budgets au sein du PAM, qui est des rumeurs démenties. Puis ensuite, finalement, comme si la période du mercato était ouverte en été, eh bien il a effectivement annoncé, officialisé son adhésion au PAM. Et il y a eu une

0: Média podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Naoufel Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Fil Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
1: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مسجل فيها وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت رهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.
3: Il est 9h, c'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi et merci à Abdelrahim Etoufik pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité fait son retour et elle vous est présentée par Abdelali Zahar. Marhaban Abdelali.
4: Sabah al-khir, Hugo. نستهل الموجز من المغرب حيث انطلقت منذ الساعة الأولى من يومه الخميس العاشر من شتنبر الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من الشهر الحالي وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتضمن حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. وتتضمن هذه الضوابط حظر استخدام الإدارات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة في التأطير الانتخابي، إضافة إلى تشديد العقوبات على محاولات التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما يشمل المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. نواصل الموجز ببرقية التضامن والاستنكار التي بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وأكد الملك محمد السادس في هذه البرقية أنه تابع ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية، وذلك في استمرار النهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربي. وأضاف الملك محمد السادس أن أمام هذه الحادث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني. في التطورات الميدانية للحرب الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع عدوي انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أوضحت إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات انفجارات مسموعة في محيط جزيرة قشم مصدرها المياه المجاورة. ومن واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط عقب إجرائها. وشدد ترامب على عزم واشنطن شن هجمات إضافية ضد إيران. وفي إطار زيادة الضغوط الدولية على طهران، صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. وعلى جبهة المواجهة الإقليمية في لبنان، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة وادي السلوق جنوب لبنان بالتزامن مع شن غارتين إضافيتين طالتا بلدة المنصور والنبطية في الجنوب اللبناني. وفي امتداد التصعيد الميداني لكن في قطاع غزة تحديدا، حيث قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان تبلغان 8 أعوام و12 سنة، اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بحسب ما أعلنه مستشفى الشفاء. في الولايات المتحدة، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ في حال احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل، مطلقا على هذه المبالغ اسم أرباح ترامب دون تحديد مصادر تمويلها. في الرياضة السهلة، باريس سان جيرمان حمل الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بستة أهداف لهدف في باريس ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. وبدوره افتتح برشلونة مشواره القاري بالفوز على فاينورد بخمسة أهداف لهدف. وعلى أراضي إيطاليا، قاد النرويجي مارتن أوديغارد أرسنال للعودة بفوز تبين على نابولي بهدف دون رد، في حين حقق ليفربول انتصارا مهما على أتلتيكو مدريد بهدف لهدف. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.
8: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, MC, école reconnue par l'État.
9: Média, الدار البيضاء 99.6, الرباط 97.5.
10: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
11: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
10: ميديا بوديوم.

نمتم ثم استيقظتم، ثم منكم من تناول وجبة الإفطار مع شاي أو قهوة الصباح، ثم أنتم في الاستماع أو في المشاهدة، الاستماع أو مشاهدة لموعدكم الرياضي اليومي بوديوم بكلمات استقبال جارف. نرحب بكم أوفياء بوديوم، حيث نصعد جميعا لمنصة البوديوم لتناول مختلف المواضيع بالاحترافية والشفافية والموضوعية المعهودة، والتي نعدكم أنها ستظل القاعدة والأساس رمز الوفاء، الوفاء الذي يفتقده البعض في الحياة بشكل عام، في الرياضة وفي كرة القدم بشكل خاص. هذا الوفاء والإخلاص والامتنان هو الذي افتقده لاعب كرة القدم، لاعب كرة القدم المغربية، والذي دافع عن ألوان المنتخب لأكثر من 13 عاما، لاعب كسر جدار الصمت بقنبلة مدوية، وهو يرهن مستقبله واستمراره مع أسود الأطلس بالاستغناء عن خدمات الناخب محمد وهبي. يتعلق الأمر بطبيعة الحال باللاعب سفيان

مرابط الذي أصدر تدوينة نارية أكد خلالها أنه لن يدافع عن ألوان قميص الأسود ما دام وهبي ربانا للسفينة، مضيفا بأن الاعتزال أو بأن هذه التصريحات لا تعني الاعتزال دوليا. هذا الغياب يمهد لتغييرات عميقة في لائحة الأسود، ثم يكشف

0: مجددا في هذا الفضاء، في هذا الفناء، في هذا البوديوم وبرنامجكم بوديوم للحديث عن شؤون الرياضة في هذا البث المشترك على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا أن تي في، في بث حصري وفي بث انفرادي وتجربة فريدة من نوعها. جد مسرور هذا الصباح وككل صباح بأن نرحب بالضيوف الذين يؤتتون هذا الفضاء ويشاركونني في هذه الحصة. بداية بصديقنا المدرب المغربي لاعب الدولي السابق محمد مديحي. سي محمد أهلا مرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم، وأنت بطبيعة الحال من محللين الأوفياء ما دمنا نتحدث عن الوفاء.
1: صباح خير سي فؤاد، صباح خير سي ياسير، كذلك كل طاقم تقني، مشاهدين المتابعين. تنظن بأن أنا لابد أن أشكرك، أن تنشكرك سي فؤاد على الوفاء ديالك دائما في المقدمة صراحة.
0: والله وغير كنحاول والله نحاول. صديقي ياسر مرحبا بك مجددا. ياسر مربوح في حصة بوديوم، صباح الخير. ما تلقينا شحال هذا الصباح هذا كامل،
2: صباح كامل
0: كان دوزنا كامل. تفضل يا
2: صباح الخير فؤاد. صباح الخير سي محمد، صباح الخير المشاهدين الكرام والمستمعين معين الأوفياء. طالما نتكلم كذلك
0: الوفاء
2: عن الوفاء، هي خصلة لابد أن تكون عند الجميع، ولكن في نفس الوقت لابد أن نتطرق إليها بالطريقة المعهودة من خلال مقدمة قال فؤاد مرة أخرى، وتتعجب دائما سي محمد.
0: علاش مقدمة؟ حيت كنجلس أنا وياسر مقابلين الصباح، هو أنا وأنا فكنشوف فيه كنستوحي.
2: هو ويبحث دائما عن بداية الورقة البيضاء، يعني دائما الورقة بيضاء.
0: عقل الورقة البيضاء دابا صافي.
1: عرفتي البارح تفكرت
0: اليوم كنحسب هذا نقول لكم جود مورنين بعد، لان البارح قلنا جود باي.
2: لا تحفظ مزيان.
0: لا البارح نهينا الحلقه بالانجليزيه، دابا خصنا نبداو بجود مورنين هذا الصباح. هذا اصدقائي تعلمتي شويه الانجليزي؟ خصك تحفظ هذا الانجليزي شويه.
1: اسمع شوف كيما درتي مع نزار في الفرنسي، كتحاول شويه معايا
0: مش عاوني في الانجليزي
1: بطبيعه الحال باش يكون له وفاء ديال التوازن.
2: سي محمد تلميذنا جيبكون على
0: لا لا ورمز الوفاء كما ذكرتي. وكنقولها دائما انه منذ موسمين لما كانت الانطلاقه ديال برنامج بوديوم على ميديا راديو، فكان الاتصال اولا بصديقي مديحي، وكانت وجهت لي الدعوه، وكان كيتنقل كيتحمل عناء السفر من مدينه الدار البيضاء الى مدينه طنجه، ودائما كيلبي الدعوه في كل الظروف، حتى يعني مع الوليدات، وهذا كيسمح في الوليدات وكيجي باش يشاركنا في البرنامج، وكيرجع في نفس اليوم، لان البرنامج كان عندنا ديك الساعه في بعد الظهر، فكان كيجي في الصباح كيشارك معنا في البرنامج وكيرجع لمدينه الدار البيضاء. شكرا لك صديقنا محمد مديحي. هذه يومين سي محمد مديحي كنقلب فيسبوك، كنقلب فيسبوك كنشوف شي رسائل ديال حوارات عندي مع، كنت كنقلب على واحد النمره وشويه، ولكن طلع لي ياسر مربوح. ياسر مربوح اللي هذه السنه كان كيصيفط لي كيسكرين شوت لك ليميسيون ديال بوديوم فاش يلاه بدات في شتنبر الموسم، وما كناش كنتعرفوا وكانت كتبقى فقط صداقه في العالم الازرق، وكنا لقيت ميساجات ديالو كيسكرين شوتي وكيدير لي واحد لو بوس بحال هكا. يعني
2: برافو على البرنامج وكذلك على الرياضه. لا لا لا
0: وبغيت ناخذ رده الفعل ديالك ياسر في هذا الاطار، لانك ربما كنتي واخا كنتي ديك الساعه في قطر، ولكن كنتي كتتابع البرامج في المغرب.
2: ضروري البرامج المغربيه ضروري كانت متابعه من طرف المغاربه وكذلك من غير المغاربه، وكان الحيز الاكبر خصوصا على مستوى التوك شو بالنسبه لميديا تي في وكذلك ميديا راديو. احنا تربينا على ميديا راديو، وفي نفس الوقت المجال الرياضي الخاص بالقناه دائما لديه حيز كبير صراحة، نتكلم على لديك حيز كبير من التعبير، وكذلك في نفس الوقت من سرد الأمور وكذلك صبر الغوار أي موضوع معين. دائما ميديا أن تكون دائما مختلفة، سواء لا بالنسبة للبوديوم كذلك لا بالنسبة للمواضيع اللي كانت يتطرق إليها كذلك الزميل عبد الله الجعفري، لكن في نفس الوقت دائما كان القسم الرياضي الإجمالي بإذاعة وكذلك في التلفزة بالنسبة للقناة كان متميزا، فكانت المتابعة دائما نرى خصوصا على مستوى توك شو، وخصوصا أنك جيتي بالنبوة الأولى انتداب أول البوديوم بمحمد يلعب بالرجلين، نقول دائما على أنه يلعب، أؤكد على القضية لأنها حاجة مفقودة في كرة القدم.

0: من الاول جبنا ياسر، من الاول جبنا ميسي ما
1: كملناش،
0: ما كناش كنديروها وعاد كنطاطو لي جبنا ميسي. شكرا لك صديقي ياسر. يعني انني شفت واحد كان وجه لي واحد الرساله كما ذكرنا في الرسائل ديال الفيسبوك، ومن بعد شي سيمانه من بعد تلاقينا هنا قال لي قلت له السلام، قال لي ياسر مربح، قلت له سيدي كلكو شوز. وشكرا لك ياسر على التفاعل ديالك، وهذه مفخره يعني القناه ميدي ان تي في ولا ميدي ان راديو، انه يعني اعلاميين مغاربه واخا كيتواجدوا او كيشتغلوا في المهجر فهم دائما كيتابعوا يعني البرامج ديالنا، وهذا رمز من رموز شنو؟ رموز
2: الوفاء.
0: برافو لك سي محمد مديحي. والوفاء نمشيو نهضروا عليه كما ذكرنا، لغط كبير خلاه يعني سفيان مرابط يعني خلال هذ اليومين الاخيرين حول هذا التدوينه اللي دار، حول انه يعني رهن البقاء ديالو مع المنتخب بمحمد وهبي. قال لك سيدي انا شوف انا الا ما حدد محمد وهبي باقي مدرب انا راه ما نبقاش نلعب مع المنتخب المغربي. انت شنو القراءه ديالك سي محمد مديحي؟
2: سي فؤاد معروف على ان اللاعبين تنشاهدوا في المقابلات وعشنا هذا الشيء كلاعبين مثلا، على ان في الفروق تيوقع هاد المشاكل ديال بان يعني اي مقابله يمكن تفرج شي جورني مثلا غتلقى عده اشياء بحال هكا، مثلا اللاعب تيتقلق ملي تيخرج، ولكن ملي تتوصل الامور سي فؤاد للمنتخب الوطني فهنا ما تيبقاش عادي. ملي تيولي اسم اللي طول في تقريبا راه مر على تقريبا واحد اربعه ناخبين رأس المنتخب الوطني المغربي، فهنا تالونتوراج سي فؤاد تيلعب دور لان سفيان مرابط تنعرفوا بان المشكل بدا من عند الاخ ديالو محمد مرابط، لانه من بعد كاس العالم خرج على انه غير مرتاح وكاين مشاكل، وهذا الشيء راه غيكون حاصل وغيكون حاصله تكون على يقين السي فؤاد على غيكون حتى مع بعض اللاعبين الاخرين، ولكن دائما هذيك الاداره التقنيه ولا الناس اللي دايرين المنتخب دائما تيخليوا الامور هادئه باش يتبقى كيما الاجواء صحيه. فالخروج ديال الاخ ديال المرابط هو اللي بدا من بعد 8 شوتان بيريا، الخروج ديال سفيان المرابط تنظن بان هذه المده اللي دوز ولا ذاك الاحترام ديال تقريبا الجماهير المغربيه، لان كل شيء ما عجبوش الحال ما يمكنش انت يا غادي تربط الوجود ديالك بمدرب صافي دير انت اكبر، لان الدرابو ديال المغرب هو الاول
0: بطبيعه الحال،
2: واي حاجه تضحي على قبل المنتخب المغربي فتنظر بان خروج غير موفق نهائيا.
0: غير موفق نهائيا، وهذا الشيء الكل يتفق عليه، لانه صحيح ان سفيان المرابط قدم الكثير للمنتخب. كنذكروا انه جا اولا يعني اول مشاركه ديالو مع المنتخبات الوطنيه كانت في كاس افريقيا للامم لاقل من 17 سنه التي كانت اقيمت في المغرب مع ذاك الجيل، ومن بعد ذلك شارك كأس العالم لهذه الفئة العمرية التي كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة بالضبط في دبي، ومن بعد بقى حتى 2017 عاد تمت المنادات عليه. وإذا الرحلة تقريبا هذه 9 سنوات ديال سفيان المرابط، يعني شيء غير مفسر غير مبرر بالنسبة للاعب أنه يضحي بهاد 13 سنة تقريبا مع المنتخبات الوطنية ويجي وضحي بها بهاد الطريقة، لأن كل التعاليق وكل الارتسامات ديال الجماهير المغربية وسائل الإعلامات المغربية كلها أدنت هاد التدوينة اللي صدرات عن اللاعب سفيان المرابط، وهذا القرار ب يعني كما ذكرنا انه يوضع حد لمسيرته مع المنتخب ما دام ان هناك رجل اسمه محمد وهبي على راس الاداره الفنيه.
1: الاصل في كره القدم فؤاد هو ان تكون هناك روح رياضيه، روح رياضيه كما كنت انت ضمن ال 11 لاعب الاساسيين، فلابد على ان ترضى وان تفهم ان الحياة مستمرة سواء بك أو من دونك، هذا أساس الحياة أصلا. لكن عندما تكون لاعبا في بعض الأحيان تكون متميزا وتكون ضمن 11 لاعب، لكن في بعض الأحيان وفق رؤية معينة تاع المدرب قال بأنه ممكن تكون كذلك في دكة البدلاء، ممكن على أنه لا تتم المنادات عليك أصلا، لكن تنتظر فرصتك مرة أخرى، وهذاك ميساج بأن تقوم بعطاء آخر كذلك بتجديد الطاقة عدد من الأشياء الأخرى. أمرابط لم يكن موفقا، لم يكن

0: اللاعب اللي ربما كنا دائما نقول على انه لاعب رزين، لاعب على مستوى على جميع المستويات، سواء على المستوى الكروي سواء كذلك حتى على المستوى الانساني، لكن في نفس الوقت اظن على ان هذه الخرجات هذه لابد ان تكون محسوبه. نعم. اذا تكلم بهذه الطريقه وقال على ان انا المشكل هو شخصي، المنتخب اكبر من هذا وذاك، لكن في نفس الوقت هناك لاعب اخر لم تتم المناداة عليه، لم يوضع اسمه في القائمه حتى قبل المونديال، حتى عدد من الاشياء.
1: ماشي لاعب
0: لا ياسر، لا اقول
1: ياسر ماشي لاعب ولاعبين.
0: اوكي انا نتكلم على اخر شحال اخر لاعبين اللي كانوا معاه
1: ياسر. اذا جينا نحسبوا شحال من لاعب، اذا جينا نحسبوا شحال من لاعب اللي عنده الصفه وعنده الصلاحيه وعنده
0: تماما
1: راه
0: عدد من اللاعبين، لكن الاختيار تاعهم مثلا على انه يبذل مجهود. نتكلموا على النصيري مثلا كمثال، سجل امام البرتغال، سجل كذلك في عدد المباريات، مستواه انقص، ما تمتش المناداة عليه، ما خرجش بتدوينه مثل هذه التدوينه هذه، ويقول انا ما نلعبش مع محمد وهبي لانه ما غلطش عليا في المونديال.
1: النصيري ربما انت كتبان لك انه المستوى ديالو طاح، هو ماشي قضيه مستوى، هو ما اقتنعش به، هو ما دخلش
0: في
1: الرسومات. طيب نشوفوا ياسر، نمشيو نشوفوا التقرير، تقرير حول هذا طبيعه الحال، الظروف اللي جات فيها يعني هذا التدوينه وهذا القرار الصادر عن اللاعب الدولي المغربي، نقدروا نقولوا السابق في انتظار، لانه سابق الان راه ما كاينش دابا، ما غايكونش لانه وهبي راه باقي، هو راه ما غايكونش. سفيان المرابط، شوفوا التقرير اللي اعده الزميل الحسن الجابري، ثم نعود لنشاهد ونستمع.
2: سفيان أمرابط يختار الابتعاد عن عرين أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا للمنتخب الوطني المغربي. لاعب أياكس أمستردام الهولندي أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يكون متاحا للمنتخب خلال فترة إشراف محمد وهبي على الأسود، في قرار قال إنه لم يكن سهلا لكنه أصبح بالنسبة إليه الخيار الذي يشعر بأنه الأنسب في هذه المرحلة. أمرابط الذي ارتضى قميص المنتخب المغربي في محطات كثيرة حرص على التأكيد أن قراره لا علاقة له بحبه للمغرب، وأن تمثيل الأسود ظل وسيظل شرفا كبيرا بالنسبة إليه، لكن صاحب 30 عاما قال بوضوح إنه لا يشعر حاليا بالقدرة على مواصلة مشواره الدولي تحت قيادة محمد وهبي من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف، مفضلا الاحتفاظ بها لنفسه احتراما للمنتخب، يضيف اللاعب ولكل الأطراف المعنية. أمرابط بالمقابل أوضح أنه لم يعلن اعتزال له اللاعب الدولي، ولم يغلق باب العودة إلى عرين الأسود. قرار أمرابط يفتح نقاشا واسعا حول علاقة تدبير الاختلافات داخل المنتخب في وقت يستعد فيه أسود الأطلس لمرحلة جديدة لما بعد مونديال العام 26 و2000.
1: إذن أنا في حقيقة ولا بقى فيها المرابط، عرفتي علاش؟ لأنه يعني هذه المسيرة اللي داوز مع المنتخب المغربي ضربها في الزيرو، يعني الآن يعني إلا بقى بحال هكا وربما غيبقى، لأن وهبي راه مستمر في المنتخب على الأقل إلى كأس، ما عرفناش واش غيبقى حتى لكأس العالم، ولكن على الأقل إلى في هذه السنتين القادمتين، لأنه بصم على مشاركة جيدة في كأس العالم تشفع له أنه يبقى مع المنتخب في الفترة القادمة. يعني أهدر ياك كاع ديك الثروه ديال المحبه اللي كسبها عند المغاربه. كنا كنذكروا المشاركه ديالو البطوليه في كاس العالم 2022، كيفاش كان احد المقاتلين وكيفاش كان احد الركائز ديال وليد الركراكي. الان هذا سي محمد مديحي، هذه الثروه اللي كان خلاها في قلوب المغاربه اهدرها وخسرها، وربما غادي نحتفظوا ليه بصوره سيئه انه يتخلى عن الان. هذه كتسمى تخلي هذا على المنتخب، هذا يعني كتخلى هذا اذا كان، لان كاين طرح اخر كيقول ان محمد وهبي ربما ما اتصلش به باش يشارك في التربص القادم ديال المنتخب الوطني، وهو ربما بغى يسابق الاحداث، بغى يقدم ديك الاستغناء الخدمات ديالو، وكانه هو اللي ما بغاش يجي، ماشي احنا اللي ماشي وهبي اللي ما بغاش.
3: لا هو اكيد نتكلموا على العائله ديال المرابطه سي فؤاد، لان قبل منه كان نور الدين والمسيره اللي دوز، كذلك بعض المقابلات اللي تتبقى للتاريخ اللي وسيرتو في كاس العالم اللي كانت في قطر. هو الامور بدات سي فؤاد منذ استلام وهبي المنتخب، لان كان اول معسكر ما كانش في القائمه، والجميع المغاربه تقريبا الاغلبيه الناس

0: اللي متبع الكرة على أن طرحوا الاسم ديال المرابطة علاش ما موجودش. لكن الاستراتيجية ديالو بيت نظن سي فؤاد وبينة من خلال المشاركة آخر مشاركة في كأس العالم تبين على أن كاين الاعتماد على بوعدي نايل العناوي وكذلك المرابط. فتنظن بأن هادو هما اللاعبين الشباب اللي لأن ما يمكنش مثلا غنبقاو نعتمدوا على لو كان اعتمدنا بحال كرة باقي مثلا في هذا البوست بالضبط كرة باقي طاهر الخلاص كرة باقي
1: لا ولكن مرابط راه كبير لا باش مرابط راه ما كبيرش مرابط
0: 30 عام
1: عنده 30 عام 21 غشت كمل 30 سنه وسط يعني ماشي لاعب كبير
0: شتا سي فؤاد دابا مثلا
1: انا كبير انا ما نقدرش ما
2: نقدرش عليه ولي شي مدرب انت
0: لا وسي فؤاد راه من غير كاين في كره القدم كاين لاعب مثلا اللي باقي صغير ولكن الموهبه ديالو ولا الاداء ديالو تيكون اكبر. دابا انا اللي باغي النقطه اللي باغي نوصل لك ليها سي فؤاد هو ان الطريقه باش باغي يلعب وهبي تتمشي مع
1: معك بعيد
2: لاعبين اخرين
0: لاعبين اخرين
1: انا نمشي معك بعيد اكثر من هكا ونعطي الكلمه لياسر ربما راه مرابط راح تقف في عهد وليد الركراكي
0: الله يعطيك
1: خرجوا خرجت انتقادات وخرجوا ناس اللي كيقول لك سيدي مرابط راه ولا ثقيل وما بقاش كيدخل في المنظومه وما بقاش كيلعب بنفس الطريقه اللي هذه ديال ثلاث او اربع سنوات ولعل ابرز ذلك دليل على ذلك التخبط ديالو وما كيبقاش في نادي اكثر من موسم مشى لمانشستر يونايتد فيرونتينا بيتيس فينيرباتشي يعني كان عنده تقريبا كل موسم عنده فريق فما عندوش الاستقرار وما عندوش استمراريه وشنو كيعني هذاك يعني هاد المدربين اللي زدتي عندهم ما اقتنعوش بك اذا المستوى ديالو تراجع بشكل كبير وكنا كنا كنتذكروا يعني وتحدثنا على ذلك في بوديوم في الموسم الماضي مع الاصدقاء ديالي لا يعني حسن ويوسف ووديع كنا كنقولوا ان كانت مجموعه من انتقادات خرجات كتقلص من القيمه اللي كانت في ذاك الوقت ديال مرابط حتى في عهد وليد الركراكي.
2: هو الاصل في الحاجه هو كما قال السي محمد هو لانه حسب المدرب الرؤيه ديالو لطريقه اللعب. في بعض الاحيان كاينين اللاعبين اللي هما يسرع كذلك في النقل الهجومي كذلك في طريقه او بناء الهجمه في وسط الميدان 30 سنه كذلك المجهود البدني ما بقاش هو نفسه المجهود البدني في 2022 الا لاحظتي على انه كان في بعض الاحيان على انه ذلك القشاش اللي كان دائما جميع الكرات كانت ياخذها ولكن ما تنساش بانه كان عدد من اللاعبين الاخرين كانوا تا هما في الطوب ديالهم بما فيهم كذلك زياش بما فيهم كذلك اوناحي عدد من الاشياء هذاك الفريق كان كله مزيان دفاعيا مزيان كان عندك حارس في المستوى الان حنا تغيير جلد للمنتخب وفي نفس الوقت لاعبين اللي هما يا شباب تيلعبوا بواحد الطريقه مختلفه الا غتسالني شكون فضل يعني واش هو اولى العناوي نقول لك العناوي وفي نفس الوقت موجود عندك لاعب اللي هو متميز اخر من تكلم عنه هو سيدورف وانا عارف على انه كلارنس سيدورف الهولندي المتميز قال على انه بوعدي لاعب بطريقه مثالية جدا تيلعب بحاله بحال بوسكيتس وفي نفس الوقت عنده نقل الهجمة بطريقة عمودية وهو الشيء الذي تفتقده الكرة الإفريقية يعني تكلم معي إذن أنا نفضل بأنه وهبي غيلعب بهذه الطريقة هذه إلى بغى لأنه يكون في الاحتياط فمرحبا به
1: نعم. طيب انا الحاجه اللي بغيت نمشي معكم بعيد ان الاصل يعني فقدان الرسميه بالنسبه لـ يعني لمرابط راه ماشي مع محمد وهبي هذا الشيء اللي بغيت نفكر يعني انه راه حتى قبل وصول يعني وهبي راه يعني كانت الشكوك وحتى وليد ربما غير في ديك العلاقه اللي كانت كتربطو بعد نوبات المدربين وانت راك خير العارفين بعد نوبات المدرب كيدخل لاعب لانه كتولي العاطفه كتولي انك دوزتي معاه واحد ربع سنين كتدخلوا لانه ماشي صاحبك ولكن كتقولوا ندخلوا وانا كنقول انا كنقول لك انا عاقل مزيان لانه كانت مجموعه من انتقادات كانت حتى في عهد وليد الركراكي ولما جاء محمد وهبي ايضا ما اقتنعش باللاعب وبالتالي فما كانش وضعه في دعنا نقول في على راس الاولويات ديالو بالنسبه لهذا خط الوسط سنعود بعد قليل اصدقائي مازال نتحدثوا شويه على هذا الملف هذا ديال سفيان امرابط اللي انا شخصيا يعني كيبقى فيا ان لاعبين بحال هكا اللي قدموا اللي دوزوا سنوات طوال وانهم دابا كنسميوه يغادر المنتخب من الباب الصغير، يغادر المنتخب من الباب الصغير بالنسبة لسفيان أمرابط. سنعود بعد قليل مستمعينا مشاهدينا متابعينا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم في هذه الصبيحة المباركة. دائما أصدقائي الابتسامة الطاقة الإيجابية، نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا في الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم ذات الابتسامة وذات الطاقة الإيجابية. ندعوكم إذن لهذا الجزء الثاني لبرنامجكم، وكان الحديث ذو شجون والحديث عن هذا الحدث الذي ميز كرة القدم المغربية منذ أيام، وهو هذه التدوينة الصادرة عن اللاعب الدولي المغربي سفيان مرابط، والذي من خلالها رهن بقاءه مع أسود الأطلس ببقاء محمد وهبي. قال بأنه لن يستمر مع الأسود ما دام أن هناك ناخب اسمه محمد وهبي. يعني محمد مديحي وانت لاعب لعبتي مع المنتخب المغربي، كما كنعرفوا كيكونوا هاد مثل هاد هاد هاد ماشي خلافات، اختيارات ديال المدرب. كيجي مدرب جديد اللي ما كيقتنعش بالاداء ديالك، وانا كنقول انه يعني التغيير ديال المكانه ديال المرابط مع المنتخب ليست مع محمد وهبي، وانما منذ فتره حتى مع وليد الركراكي ما كانش كيعتمد فيه عليه في بعض المباريات، وانما واخا كيعتمد عليه في بعض المباريات الاداء ديالو ما كانش كيرقى للمستوى المطلوب. الان ظهرت وجوه جديده، كاين لاعبين جدد، كاين فلسفه جديده بالنسبه للناخب محمد وهبي. كان الأجدر بالنسبة لسفيان مرابط أنه ينتظر يعني صدور اللائحة، وكما ذكرت منذ قليل أن ربما حتى يعني محمد وهبي ربما ما كانش يقدر يناديه، وكان يحترم القرار ديال محمد وهبي أنه ربما ما يناديش عليه، يحترم قرار وهبي ويخدم على راسه، يطور راسه، يجتهد. راه لاعب عندك 30 سنه الان، راه باقي عندك تقدر تعطي واحد 4 سنوات، كنتي تقدر تكون في كاس العالم القادمه اللي غتكون في البلاد ديالك هنا في المغرب، فكنتي يعني تقتنع بالقرارات ديال محمد وهبي التقنيه وتجتهد على راسك وتصابر انك تحافظ على المكانه ديالك ضمن ماشي غير التشكيله الرسميه وانما ضمن المجموعه ككل.
2: وصفوا من خلال تقريبا الوجود ديال اي مدرب ولا مثلا هذاك الاجتماع اللي ما بين اللاعبين، شي الديسكور ديالو تيتبين على ان واش انت داخل في المنظومه ولا ما داخلش. تكلمتي على ان راه تقريبا كاينين اشارات مع وليد الركراكي، واتضحت الان لان لو سيستم باش كنا تنلعبوا سي فؤاد، دائما اي فلسفه ديال المدرب على حسب.
1: اسمح لي يا سي محمد مديحي،
2: المجموعه اللي عندك.
1: لا وي. يعني انت في كاس العالم راه كاس العالم يعني يكون ما كانش مقتنعش به ما يديش كاس العالم. محمد وهبي راه واخا هكاك مدرب اللي كيعرف اش كيدير، لاعب انا ما ودارها مع نصيري اللي كان رقم اساسي في المعادله ديال المنتخب منذ سنوات، هذه تهوى تقريبا واحد 8 سنوات والمنتخب، لكنه ما اقتنعش به من النهار الاول، ما عيطش ليه بالرغم من يعني بعض الاصوات اللي تعالت.
2: هو سي فؤاد غير باش مثلا كاينين بغينا ولا كرهنا فريق منتخب كاين دي بيلي ديال الفرقه من بينهم مثلا الى ندويو على بونو، حكيمي، مرابط،
1: أكرد
2: مثلا أكرد لأنه هو فالإصابة ديال أكرد وما كانش نصيري، فما يمكنش عاوتاني تحيد المرابط. أنا نقول لك ما يمكنش تقريبا غتجي فرقة كلها شباب، ضروري بأن خاصك لاعبين. غير اللي باغي نقول لك السيستام ديال وهبي ماشي هو، والطريقة ديال

0: اي مدرب باغي يلعب الكره انا نقول لك ان تبان لينا حنا مرابط بان في المستوى الكبير والكل تيشهد به ودائما تنقولوا بان رجل المباراه هو مرابط سي فؤاد. سؤال
1: امتى قلنا رجل المباراه؟
0: امتى تنقولوا بان راه مرابط ودائما تنشهدوا به؟
1: شفنا هو دار الحاجه اللي كان دار مزيان كاس العالم
2: 2022.
0: علاش؟ لان لعبنا مع فرق اللي تتحتكر الكره ذاك الاستحواذ لا وتيبان الدور ديالو تيبان لينا بان لان تنعرفوا بان فيزيكمون تبارك الله كان مزيان تيمشي يخدم وشفنا ديك اللقطه ديال مبابي اللي مشى جابها فهمت هنا هذا الدور هنا مع وهبي والكره المغربيه حاليا هذيك
1: الجريه اللي خرجت عليه
2: كنت حاضر شخصيه هذه قريبه لي هذيك
1: انا ما عرفتش شنو باش تلحق على مبابي بديك ديك 50 متر الاخرى ما عرفتش عطى جهده كامل عطى جهده كامل تما شوف فانت كارير هي هذيك ديال
0: دابا سي فؤاد الطريقه ولا مثلا اللاعبين اللي ولاو اللي ولاو عندنا لاعبين ديال يعني اخراج الكره لعب في الضغط
1: ولكن انا الحاجه اللي نكون ما اتفقش معك فيها سي محمد وسمح لي انه وهبي راه ما غاديش يعيط يعني المرابط في كاس العالم الا ما كانش عارف انه غيحتاجوا في لقاء من اللقاءات وعارف ان مثلا واحد المباراه غيكون منتصر فيها بهدف لصفر وخصو يحافظ على النتيجة راه غادي يقدر يخرج بوعدي وغيدخل مرابط علاش لان إلي بلو فيزيك وعنده ربما لياقة بدنية اكثر من بوعدي. كانت هناك حالات يعني ياسر ديال اللاعبين اللي بحال هكا اعلنوا على الاعتزال ديالهم او رهنوه بتواجد مدرب كنذكروا مثلا لاعب انيلكا اللي كان جا مدرب سانتيني ديال في فرنسا رهن يعني البقاء ديالو مع المنتخب يعني انه يمشي هذا الى ما مشاش هذا المدرب انا راه ما غاديش نجي للمنتخب. كنذكر واحد لاعب الماني اللي كانت عنده خلاف مع منتخب الناخب ديالو نسيت ولكن اللاعب كنتفكروا ايفنبرغ اللي كان لاعب كبير وغادر المنتخب في 26 سنه كنذكروا شوستر بيرن شوستر ما بقاش كيلعب مع المنتخب حتى هو في سن 25 سنه و26 سنه قال لك انا يعني ساليت مع المنتخب يعني الخلافات مع كانت ديك الساعه خلافات مع الجامعه الالمانيه
0: زيدك لاعب نعم ريدوندو ما ادراك ما
1: ريدوندو لا ريدوندو هذيك قصه اخرى
0: هي ديال الشعر ولكن الشعر. من بعد
1: لا ولكن هذاك قال لي خصك تقطع شعرك كان جا المدرب جا قال لهم خصك تقطعوا الشعر ديالكم باش قطع شعره وما مشاش للمنتخب. حالات عديده ديال اللاعبين علاش مثلا يعني كنشوفوا مثلا مؤخرا لاعب ديال المنتخب الاسباني دا كاس العالم اللي هو يورينتي في سن 31 قال لهم اسيدي انا ساليت مع المنتخب ديال اسبانيا ماشي لسبب انا صافي انا عندي 31 سنه الله يجعل شي بركه ديت كاس العالم مع اسبانيا. يعني هادو حالات اللي شفناهم من قبل ولكن يؤسفنا اننا نشوفوا هاد الحاله من اللاعب اللي كنقولوا انه اعطى كما ذكرت في المقدمه اعطى الكثير لكرة القدم المغربية ولكن كرة القدم المغربية أيضا أعطت لأن خلاته يكون في الواجهة منذ سن 17 سنة وسهلت له المسيرة الاحترافية دياله لأنه بدأ بشكل مبكر في سن 18 سنة كلاعب محترف.
2: هو فؤاد يعني أنت تكلمتي على عديد تاع النقاط والنقاط هي أساسية وفي نفس الوقت على أن هناك من يعتزل لأن يرى بأنه يعتزل في القمة بعد كأس العالم مثل هذه الأمور يصل إلى سن معينة ويقول كذلك نعطيه الفرصة للجيل آخر وفي نفس الوقت تكون هذه الروح الرياضية اللي تكلمنا عليها في الأول. في نفس الوقت يعني نتكلموا على الشق الآخر اللي هو خاص بالنسبة للمدرب. في بعض الأحيان أنا نحتاجك تكون معي في الجروب ولكن ما نحتاجكش تكون لاعب أساسي أوكي نظرا للخبرة ديالك. يعني لو أنه كذلك حتى أنه يقتضي بالأخ دياله نور الدين أمرابط على أنه مشى لأوتريخت من أجل التعاقد اللي كان هو علاقة شخصية كذلك مع المدرب اللي وكان في واحد الفترة ديالش ديال الاستعداد لمدة 14 يوم فاقتنعوا به الإدارة في الأخير قالوا له على أنه أنت ما غاديش تلعب كأساسي لكن غتلعب كدور مؤطر في الفيسيار وكذلك حتى مع اللاعبين الشباب من أجل على أنك تعطيهم هذيك الجرينتا اللي موجودة عندك وفي نفس الوقت وقت هذيك الرؤيه العامه. هذه هي الروح الرياضيه وهذا هو الاساس. يعني الاساس هو على انك تكون انت متصالح اصلا مع النتائج متصالح كذلك اصلا مع المدرب. في بعض الاحيان قال لانه سي محمد على انه خاص ضروري انك تكون تعرف من خطاب المدرب واش انت داخل في الخطه ديالو واش داخل في انك غيكون هذا الموسم معك. هذا المنتخب عنده اعتبارات خاصه اعتبارات مغايره هي تاع الولاء. هاد الولاء الكونترير هو فاش تكون انت في الفريق طيب. الفريق لابد ان تلعب عدد كبير من

0: المباريات لهذا انت تقول بان هذا المدرب ما تندخلش الخطه ديالو لابد انني نغير الفريق، لكن هذا المغرب ما تقولش انا نبدل المغرب على قبل المدرب
1: بطبيعه الحال. وهذا ربما كما كنقولوا انه مهلا سفيان محبط راه ماشي لاعب كبير لما كنتحدثوا على الخبره او لانه لعب مع المنتخب في سن مبكره يعني في سن يعني تقريبا ديال 24 سنه حتى هو كان ديك الساعه عنده الشعر والشعر مشى بحالي بحال هذا الشكل ديالي حتى هو بحال هكا
0: حتى وليت مدرب
1: سواء كان عنده ديك الساعه بدا بعد المهم مشيت كنشوف شي صور ديالو الاولى وانا كنتذكر شخصيا يعني اول ظهور ديالو كان يعني مع المنتخب مع ايرفي رونار وعطاه الفرصه ومشى بشكل تدريجي مع باقي الناخبين اللي تعاقبوا على المنتخب المغربي. فبالتالي يعني هاد اللاعب راه ماشي لاعب كبير، اذا كما ذكرتي راه ماشي غيبقى هو كيأثر لاعبين اخر، لا غادي يجي مع المنتخب غادي يجي غادي يمتثل حتى لو كان مع يعني هذا المشكل راه يمكن كان هذا الوهبي راه ما كانش غيعيط ليه. علاش؟ لانه يلاه غير النادي مره اخرى يغير فريق، كان فريق بيتيس هذا ربما الفريق السادس او السابع اللي كي يدافع على الالوان ديالو، ربما وهبي ما يمكن ما كانش دايرو في الخطط ديالو، وهذا حق مشروع لمحمد وهبي. وثم حتى انه لوج للمنتخب، المنتخب ليس هناك اماكن محجوزه، انا ما كنجيش للمنتخب باش نلعب ضروري، كنجي نلعب للمنتخب والناخب هو اللي كيبقى ليه الحق ديال اختيار هذا اللاعب او ذاك، هو كيختارك حسب النظره اللي كيشوفها، حسب الاحتياج اللي غيحتاجك، خصوصا لما كتشارك في مثلا بطوله كاس عالم او بطوله كاس افريقيا الامم سي محمد.
2: هو طرقت كل شيء سي فؤاد، لان دابا المنتخب شيء اخر، النادي اكيد، ولكن كانت بوادر وتكلمت عليها قبيله على ان راه منذ يعني المعسكر الاول راه ما كانش فسميته، وعرفنا بان وهبي الطريقه اللي تيلعب بها اللاعب الطريقه اللي تيلعب بها مرابط ماشي هي الطريقه اللي تيحب وهبي. قلنا بان البناء من الخلف يعني الاستحواذ على الكره وهادشي تينقص مرابط. غير بالنسبه للمرابط واكيد راه حتى واحد ما تيختلف على انه واحد فتره من الفترات كان من الركائز، ولكن دابا حاليا الى رجعنا
0: الى دوام الحال من المحال
2: تماما، راه هي اللي فين
1: نقول راه دوام الحال من المحال. انت اليوم غتلعب عام مع منتخب ومن بعد عام اخر ما تلعبش مع منتخب.
2: ثق بيا بان الى جينا ندويو هاد البوست اللي كاين فيه دابا مرابط والله ما نساليو،
1: كاين منافسه
2: كاين منافسه زعما عبر التاريخ زعما فهمتي كما قلت كون بقي اي واحد مثلا
1: تما واحد الوقت سي محمد وياسر انا كنت كنفكر كنقول لما هاد الا مشى الله يحفظ اصيب مرابط شكون اللي غادي نلعبوه يعني قبل ما يبان نايل العناوي وايوب بوعدي
2: والمرابط
1: والمرابط كنا كنقولوا شكون هو اللاعب اللي عنده يعني الامكانيات دي انه يعوض مرابط في هذاك البوست. طيب نمشيو للاسف نتحدثوا على شق اخر وهو الغياب ديال ربما مرابط، غادي نشوفوا منتخب ياسر بوجه اخر في اللقاء الاول ديالو اطار التصفيات غيكون امام الكامون 23 يعني من هذا الشهر، خصوصا مع هذه الاصابات ونتمنوا لهم العوده قريبا للميادين، خصوصا اللاعب ايوب الكعبي يعني ياسر كلنا يعني صبنا بواحد الحسره بواحد الالم، حنا كنشوفوا ديك الصور المفزعه ديال الاصابه ديالو نهايه الاسبوع الماضي في اطار البطوله اليونانيه مع الفريق ديالو اولمبياكوس. ايوب الكعبي اللي ربما اجرى الحمد لله عمليه جراحيه كللت بالنجاح وربما غيغيب على الميادين لمده ديال 6 أو 7 أشهر، نقدر نقولوا نهايه موسم، ولكن اللاعب قال ساعود وساعود بقوه واكثر قوه يعني من بعد الشفاء ديالي ومن بعد التماثل ديالي للشفاء. هذا يعني غياب امرابط، غياب ايوب الكعبي، غياب كما ذكرتي لي منذ قليل بالعمري ايضا بداعي الاصابه، غياب ايضا شادي رياض اللي تصاب ايضا مره اخرى مع الفريق ديالو كريستال باراس. المنتخب ربما نشوفوه بوجه اخر مع يعني في هذه الفتره القادمه.
0: هو اللي غيكون فؤاد هو لانه دائما الحاجه اللي دائما المدرب التي الحاجه اللي تفزع المدرب هي الاصابات، لان دائما الاصابات هي الحاجه التي تخاف منها المدرب وكذلك حتى اللاعب. عدد من اللاعبين الان ربما غادي يكونوا في هذا

0: التربص الإعدادي الجديد، وفي نفس الوقت أمام في المباراة المقبلة تنظن بأنه لابد على المنتخب المغربي كذلك بما فيه محمد وهبي أن يعرف جيدا شنو هي الأشياء اللي مطلوبة منه، وعلى أنه منح الفرصة للاعبين آخرين والبدائل هي موجودة، لكن دائما تبقى دائما التنافسية هو الشيء المطلوب، أن يكون اللاعب يلعب مع فريقه وموجود من أجل، لكن دائما التنوع هو في نفس الوقت مثل هذه الإصابات هي مفاتيح للاعبين آخرين باش يقدروا يبينوا على العطاء ديالهم، خصوصا أنهم كانوا ينتظروا هذه الفرص. وكذلك أشياء أخرى، اللاعبين اللي هما متميزين بحال أشرف حكيمي وكذلك بونو من اللاعبين هذو، في الإصابات وغياب بعض اللاعبين كن على يقين بأنهم تأطروا الكوكبة كاملة، يعني تتحس بأنه الفريق يمشي وفي نفس الوقت لا يتأثر بالغيابات الموجودة.
1: طيب سي محمد، كما تقول هذه الغيابات، ولكن في نفس الوقت هذه الغيابات غتفتح الأبواب في وجه لاعبين آخرين ربما انتظروا ظهور اللاعب زابيري، لأنه كيبصم على بداية قوية مع الفريق ديالو الإسباني راسينغ سانتوندير، كان سجل ثلاثية وكان تألق أيضا حتى في المباراة الثانية وإن لم يسجل، ولكن على أين لاعب اللي كيبان أساسي، لاعب ديال البوكس، لاعب ديال اللي كما كنقولوا ديال قلب المربع العمليات، ولاعب اللي كيعرفوا وهبي بشكل جيد جدا لأنه كان معاه في كأس العالم لأقل من 19 سنة، قبل 20 سنة.
2: واسي فؤاد، تقريبا تكلمنا على مثلا قبيل المرابط كيفاش مثلا الدور اللي كان عنده، ونسينا بهذا المناسبة من هذا المنبر تنتمناو ليه الشفاء العاجل لأيوب الكعبي، اللي كان من بين الهدافين التاريخيين ديال المنتخب وما شاركش، ما كانش عنده وقت كبير ولا، وكانت حلول ما يعني بتتبان بأن بالنسبة للكعبي واحد مثلا اللي بحال لاعب اللي تيلعب على الاطراف ويظهر كاساسي في غير مكان ديالو، ولو ان ما بداش عاوتاني المقابله وما كانش رده الفعل من ايوب الكعبي، تعرف بان الاحترافيه اللي عنده. انا متفق على
1: قليل اللاعبين زعما اللي علنوا على حتى شي حتى مثلا نصيري، ياك مثلا نصيري يوسف نصيري ما تكلمش
2: تكلم
1: علاش، لان اش كيقول له انا ما نخدش
0: باب العوده
1: وعندي لا انا غنجتهد ساجد ساجتهد وغادي نخلي الباب مفتوح انني نرجع في يوم من الايام المنتخب.
2: هي باش نرجع للسؤال ديالك سي فؤاد، اكيد بان تبين على ان منذ التحاق ديال وهبي بان غيبدا يتغير المنتخب شيئا فشيئا، فتنأكد ليك بان غادي تشوف هذا المعسكر المقبل، تشوف معما جاسم شفناه في كاس العالم ولكن باقي غنشوفوه كاساسي والاعتماد عليه، الزبيري كذلك، وغنشوفوا اسماء اخرى، لان ما يمكنش، انا متفق مع ياسر، ما يمكنش تجي وتحيد مثلا واحد النسبه كبيره، بالعكس دائما على الاقل واحد ثلاثه ولا اربعه تيبقاو وتيأثروا لك هذوك اللاعبين باش تاوما يولوا يعرفوا الاجواء الافريقيه سي فؤاد، وتتعرف هذا الشيء انت ادرب هذا الشيء، فتنتمنى وان شاء الله تمشي هذا الشيء ما ياثرش، لان باقي غادي نشوفوا الرجوع عاوتاني ديال اللاعب ديال بيتيس، مشى ليا الاسم
1: الزلزولي
2: الله يعطيك الصحه، لان تدريجيا حتى هو، لان كون كان معنا في كاس العالم غادي يكون الدور ديالو غيكون احسن للمنتخب.
1: طيب.
2: وهذه هي سنه الحياه كما رجعوا لها سي فؤاد. لو كانت لك مع ما دامت لي غيرك
1: فين نرجعوا
2: زعما كان المقوله اللي قلتي قبيله ديال
1: الحياه لا الوفاء مابقاش، فربما هذا هو باش ربما باش نختموا ياسر هذا الحوار ديالنا على امرابط، يحس في النفس ان اللاعب يعني ربما ما محاش بشكل جيد من العائله ديالو، كنت ربما بغيتي تغادر المنتخب غتغادروا وراسك عالي، تغادروا براسك عالي وبالاحترام اللي كان والحب، راه الحب ديال الجماهير راه ما عنده ثمن، هذاك الحب اللي انت كبرتي به هذا، وكنتي واحد اللاعب عندك واحد المكانه خاصه يعني في القلوب ديال المغاربه وديال عشاق كره القدم، فقدتيه بتدوينه، فقدتيه ربما بواحد النرفزه في واحد الوقت معين، وبالتالي يعني اهدرتي كاع داك الرصيد ديال الحب اللي كان عندك عند المغاربه.
0: اللي نتكلم عليه فؤاد، يعني انه الرصيد

0: قد أهدر بالفعل من خلال هذه التدوينة. وعندما نتكلم عن هذه التدوينة نتكلم كذلك عن بعض الأشياء التي تكون محيطة باللاعب. لهذا لما نشوفه في الأخبار ونشوفه كذلك في المانشيتات على أنه يقول لك محيط اللاعب. محيط اللاعب يلعب دور كبير جدا بما فيه وكيل الأعمال، زائد على أن حتى الحسابات الخاصة باللاعبين أصبحت في يد وكيل الأعمال الذي هو الذي يفعل تلك التغريدة أو لا يفعلها، حتى لأن اللاعب في بعض الأحيان يبقى دائما لاعب عاطفي. لو كان المحيطون به يتكلمون كلام العقل ما خلوه على أنه يحط التدوينة هذه. هذا شيء. شيء الثاني هو على أنك أنت بنيتي مدة 13 سنة واحد البناء اللي هو كبير، تعزز في مونديال قطر 2022 بأداء بطولي متميز لمنتخب عربي إفريقي متميز لأول مرة يصل إلى هذه الأدوار. شاركت في كأس العالم الثانية
1: ثلاث مرات.
0: لكن شيء الآخر هو على أن
1: يعني المغرب
0: بغيتي اكثر منه كمثلا. هناك جيل اخر جاي وفي نفس الوقت رؤيه اخرى.
1: المغرب المنتخب المغربي والبلاد ديالك عطاتك الفرصه انك تشارك في كاس العالم ثلاث مرات. نجوم عالميين عالمي راه ما شاركوش كاس العالم. جورج ويا لم يشارك في كاس العالم، وهالاند ربما كان يقدر ما يشارك في كاس العالم. كاين لاعبين كبار اللي ما شاركوش في كاس العالم. البلد ديالك عطاك هذه الفرصه انك تشارك في كاش العالم. اي والله شنو نقولوا ليه؟ الله يهديه. وربما احنا متاسفين ليه، متاسفين للمرابط، لانه انا بعدا شخصيا نقول لك خرج من القلب ديالي ومن لان كان عزيز عليا وكنا كندافعوا عليه مرات ومرات. ولكن لاعب بحال هكا باش يجي ويرهن التواجد ديالو في المنتخب المدرب شيء لا يمكن أن يغتفر. وسامحه الله ولا يوفقه في المسيرة الكروية دي. شكرا لك صديقي مديحي، شكرا على المشاركة ديالك معنا في هاتين الحصتين.
2: شكرا
1: برنامج قديم. شكرا ياسر مربوح رباقي لونغ لي كنت اشوف هذه السيمانه تعلم
2: السيمانه
1: الجايه خصك تجي شويه متريني ليا شويه. اوكي
2: تجي معاك،
1: يو هاف تو بي ريدي فور ذا نيكست ويك.
2: تعلم اللغه الانجليزيه في ثلاث ايام.
1: لا تعلم اللغه الانجليزيه ولو في طنجه. شكرا لكم اصدقائي، شكرا ياسر، شكرا بطبيعه الحال صديقنا محمد مديحي، لانه قلنا لي خصك تعلم معنا لونغلي شويه هاد اليامات هذه كتجي عندنا لطنجه. تحيه قبل ما نودعوا دائما اصدقائي ياسر وسي محمد. واليوم تحيه للناس بعاد علينا على المقر ديالنا هنا في طنجه ديال ميدي ان تي في ميدي ان راديو. يعني الناس اللي عندنا واحد المركز ديال مركز مدينه الناظور بالنسبه لاذاعه ميدي ان، مركز البث اللي كيتواجدوا به تقريبا واحد 20 شخص، وديما كيكونوا في الاستماع لانهم هما اللي كيصيفطوا هاد البث ديالنا ديال ميدي ان راديو عبر العالم. تحيه اليوم للصديقين ابراهيم امزين واللي عبد الحميد بن علي، كنحييهم. وربما بشكل دوري غادي ندوزوا جميع الاسماء ديال هذا الفريق العمل المتواجد هناك في الناظور. انا مشيت لهذا المركز، مركز جميل وجميل جدا وعصري ومتطور، وربما يمكن تتاح لنا فرصه قادمه اننا نمشي ونزوروه بحول الله مع قوته. مشاهدينا متابعينا مستمعينا كنشكركم على حسن الاهتمام والمتابعه. بعد قليل سعيد العيادي في برنامج صباح الأسرة على أثير ميديا راديو. بعد ظهر اليوم برنامج لوتخ ماتش أمام الساعة 4:05. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا خصوصا على الكلمة اللي تحدثنا عليها اليوم بزاف اللي هي الوفاء. إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمون البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة تواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وبشراكة مع ميدي آن راديو.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من المغرب حيث انطلقت منذ الساعات الأولى من يومه الخميس العاشر من شتنبر الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من الشهر الحالي وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتضمن حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. وتتضمن هذه الضوابط حظر استخدام الإدارات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة في التأطير الانتخابي، إضافة لتشديد العقوبات على محاولات التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما يشمل المنصات الرقمية وشبكة التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. نواصل الموجز ببرقية التضامن والاستنكار التي بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن. وأكد الملك محمد السادس في هذه البرقية أنه تابع ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية وذلك في استمرار النهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربي. وأضاف الملك محمد السادس أنه أمام هذا الحدث الخطير يعرب عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف المساس باستقرار الأردن وترويع أمن وسلامة الشعب الأردني. في التطورات الميدانية للحرب الإيرانية الأمريكية أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع تهويل انفجارات في المناطق الساحلية لسيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، فيما أوضحت إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط جزيرة قشم مصدرها المياه المجاورة. ومن واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط عقب إجرائها. وفي إطار زيادة الضغوط الدولية على طهران صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها التزاماتها في الملف النووي. وعلى جبهة المواجهة الإقليمية في لبنان استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان بالتزامن مع شن غارتين إضافيتين طالتا بلدة المنصور والنبطية في الجنوب اللبناني. وفي امتداد للتصعيد الميداني في قطاع غزة تحديدا قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان تبلغان 8 أعوام و12 سنة اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. على الساحة الدولية إلغاء اتصال بين المستشارين

0: وترامب، حيث ألغى مستشار ألمانيا فريدريك ميرس مكالمة هاتفية كانت مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إشادة الأخيرة علنا بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات محلية. في الولايات المتحدة دائما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع $5,000 لكل مواطن بالغ في حال احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلسي الكونغرس عقب انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل. في الرياضة السهلة، باريس سان جيرمان حملت الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا ب6 أهداف لهدف في باريس ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا. وبدوره افتتح برشلونة مشواره القريب الفوز على فاينورد ب5 أهداف لهدف. وعلى أراضي إيطاليا، قاد النرويجي مارتن أوديغارد أرسنال للعودة بفوز ثمين على نابولي بهدف دون رد، في حين حقق ليفربول انتصارا مهما على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
2: ميديا تانجي 95.3، نادور 99.9.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: Lisa.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.
6: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً، مع أكثر من 23,000 خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أجدير أو عبر مواقعنا mc.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا اينما كنتم في هذا اللقاء الجديد وحلقه جديده من صباح الاسره. موعدنا اليوم كالعاده مع كل ما يهم صحتنا وحياتنا اليوميه من نصائح معلومات مفيده الى حوار نفتح من خلاله ملفا صحيا يهم الكثير من الاسر، وخصوصا ملف اليوم يهم الرجال، فنتمنى بان تكونوا معنا في الاستماع.
1: ميديا صباح الاسره سعيد العيادي.
0: نبدأ حلقتنا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، نتوقف فيها عند مجموعة من النصائح الصحية التي تساعدنا على الوقاية والاهتمام أكثر بأجسامنا. ثم في فقرة حوار موضوعنا يهم الرجال والأزواج بشكل خاص، خصوبة الرجل تحت المجهر، عادات يومية قد تؤثر في فرص الإنجاب، فهل يمكن لبعض العادات التي يمارسها الرجال يوميا أن تؤثر فعلا في خصوبتهم، وما الذي يمكن تغييره لحماية الصحة الإنجابية وتحسين فرص الإنجاب؟ وأكيد بين الفقرات وكعادتنا سنستمع إلى مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى بأن تنال إعجابكم، فأينما كنتم نرحب بكم. وطبعا صباح الأسرة يبدأ الآن بهذا المقطع من ميدلي للراحل ملحم بركات بصوت صابر الربعي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وهذه تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. نبدأ معكم بكيف نساعد الطفل على تحمل مسؤولية الدراسة. مستمعينا، مع بداية الموسم الدراسي من الطبيعي أن يجد بعض الآباء صعوبة في جعل أبنائهم يهتمون بالدراسة ديالهم ويلتزمون بالواجبات ديالهم، لكن كيفاش نقدر نعلم الطفل أن يكون مسؤول في الدراسة دياله هو وليس مسؤولية الأب أو الأم؟

يؤكد المختصون أنه أولا نضع للطفل نظاما يوميا بسيطا وواضحا، وقت للعودة من المدرسة والراحة، ثم وقت للواجبات المدرسية، ووقت للعب، ووقت مناسب للنوم. الطفل عندما يعرف ما ينتظره خلال اليوم يصبح أكثر قدرة على الالتزام. ثانيا، لا يقوم الوالدين وخصوصا الأم بواجباته الدراسية عوض طبعا الطفل، فيمكن أن تساعده إذا لم يفهم درسا، لكن لا نكتب له الواجب ولا نعطيه الحل جاهز ونتركه يحاول حتى لو أخطأ. ثالثا، نعطي للطفل مسؤوليات صغيرة بحسب العمر ديالو، يرتب الحقيبة ديالو، يحضر الأدوات ديالو، يكتب الواجبات ديالو، ويتأكد من البرنامج الدراسي ديالو. في البداية قد يحتاج إلى تذكير، لكن مع الوقت نخفف تدخلنا احنا كآباء وأمهات تدريجيا. رابعا، نشجع الطفل على المجهود وليس فقط على النقطة الجيدة، فبدل أن نقول له مثلا لماذا حصلت على 6 أو 7، فيمكن أن نقول له فين لقيتي المشكل وفين لقيتي الصعوبة، كيف يمكن أن نتحسن في المرة القادمة. كذلك لا نستعمل أبدا المقارنة، لا نقول أبدا للطفل انظر إلى فلان أو ابن فلان هو أفضل منك. المقارنة قد تجعل الطفل يشعر بالفشل، بينما المطلوب أن نساعد الطفل على تطوير نفسه. إذا نسي أي واجب أو لم يحضر الأدوات دياله، لا نسرع دائما في إنقاذه، يمكن أن نتركه يتحمل نتيجة بسيطة ومناسبة لعمره حتى يفهم أن لكل تصرف نتيجة. وأكيد علينا أن نتذكر أن تحمل المسؤولية هي مهارة كيتعلم الطفل بالتدريج. نحن لا نريد طفلا يخاف من الدراسة أو من غضب الوالدين، بل يجب أن يكون لنا الطفل يعرف ماذا عليه أن يفعل، ويحاول ويخطئ ويتعلم، ثم يصبح أكثر استقلالية يوما بعد يوم. رسالتنا للآباء: ساعدوا أبنائكم، لكن لا تقوموا بالمسؤولية بدلا عنهم. لو محتاج لي أغنية لوردة الجزائرية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: بالفعل مستمعينا، الوقاية تبقى دائما خطوتنا الأولى نحو صحة أفضل، فمسكنة الألم راحة سريعة، لكن هل هي آمنة دائما؟ مسكنة الألم من أكثر الأدوية استعمالا، وقد نلجأ إليها عند الصداع أو ألم الظهر والمفاصل أو الأسنان، لكن الاستخدام المتكرر أو العشوائي قد يحول الدواء من وسيلة للعلاج إلى مصدر لمشاكل صحية. لتذكير مستمعينا، بعض المسكنات خصوصا مضادات الالتهاب قد تؤثر على المعدة والكلى وضغط الدم، وقد تزيد مخاطر النزيف أو مشاكل القلب لدى بعض الأشخاص. أما الإفراط في تناول بعض المسكنات الأخرى مثل الباراسيتامول فقد يسبب أضرارا خطيرة للكبد، خصوصا عند تجاوز الجرعة الموصى بها أو الجمع بين أدوية تحتوي عليه دون الانتباه. القاعدة الذهبية لا يعني أن الدواء متاح دون وصفة أنه خالي من المخاطر، لذلك يجب الحرص على قراءة النشرة واحترام الجرعة والفاصل الزمني وتجنب الجمع بين مسكنات مختلفة دون استشارة الطبيب. واستشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان الألم متكررا أو مزمنا. رسالتنا اليوم: المسكن قد يخفف الألم لكنه لا يعالج دائما السبب، الإفراط فيه قد يصنع مشكلة أكبر من الألم نفسه.

اليوم في صباح الأسرة موضوعنا حول خصوبة الرجل وما هي العوامل التي تؤثر على هذه الخصوبة مباشرة بعد موجز 10:30.

0: 4, Dakar, 93.8.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.
2: صباح الأسرة سعيد العيادي.
3: مستمرين إذن معكم مستمعينا في هذا الجزء الثاني والأخير، وضيف فقرتنا اليوم الدكتور كريم بن سودة، اختصاصي في أمراض الجهاز التناسلي البولي والعقم. وموضوع حوارنا اليوم قد يهم كثير من الأزواج، خصوصا من يفكرون في الإنجاب. فعندما نتحدث عن الخصوبة غالبا ما يركز الاهتمام على المرأة، بينما خصوبة الرجل أيضا لها دور أساسي في فرص حدوث الحمل. الغذاء، التدخين، قلة النوم، التوتر، زيادة الوزن، بعض الأدوية وحتى بعض العادات اليومية، هل يمكن أن تؤثر في جودة وقدرة الرجل على الإنجاب؟ طبعا في حوارنا اليوم سنضع خصوبة الرجل تحت المجهر لنعرف ما الذي يمكن أن يؤثر فيها، وما الذي يستطيع الرجل تغييره لحماية صحته الإنجابية. تفاصيل أكثر إذن بعد قليل.

0: مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا وفي صباح الأسرة. نفتح ملف خصوبة الرجل، هل يمكن للعادات اليومية أن تؤثر في فرص الإنجاب؟ وأسئلة أخرى سيتم التطرق إليها بشكل مبسط ومفيد للرجل خصوصا وللأسرة بشكل عام، وذلك رفقة ضيفنا الكريم الدكتور كريم بن سودا، اختصاصي في الأمراض جهاز التناسلي وأمراض الجهاز البولي والعقم. وأكيد أرحب جدا بالدكتور كريم بن سودا. يا صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا في صباح الأسرة دائما على ميديا. أهلا وسهلا.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، صباح النور جميع المستمعين الكرام ديال الإذاعة المحبوبة ديالنا ميدي أن راديو.
0: أهلا وسهلا دكتور، اليوم غنحاولوا معك وبطريقة بسيطة ومبسطة أن نفهم هذا المشكل اللي قليل فتندو عليه، فدائما كنركزوا على المرأة وربما قليلا ما نتحدث عن الخصوبة عند الرجال. فأولا، ما المقصود بخصوبة الرجل ومتى نقول أن هناك مشكلة في هذه الخصوبة؟
1: جل خصوبة الرجل هي القدرة على إنتاج واحد الحيوانات المنوية بعدد وحركة وشكل مناسب، ومدى قدرة هذه الحيوانات المنوية إلى الوصول إلى البويضة وتخصيبها. غادي نتحدثوا على مشكل ديال تأخر الإنجاب مي كتكون عندنا واحد العلاقة الزوجية منتظمة دون استعمال وسائل منع الحمل خلال واحد المدة تقريبا ديال واحد 6 حتى 12 شهر. إذا تما فين كنا نتكلموا على مشكل ديال الإنجاب.
0: نعم طيب، إذا ربما تسمعوا بأن كاين بعض السلوكيات وبعض ربما أسلوب الحياة اللي يقدر يأثر على إنتاج هذه الحيوانات المنوية والجودة ديالها، فما هي أهم هذه العوامل دكتور نذكروا بها؟
1: بالفعل هناك أسباب متعددة يمكن نلخصها في ثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول هو المشاكل العضوية من خلال الالتهابات والتعفنات اللي كيقيسوا الجهاز التناسلي عند الرجل. ثانيا المشاكل ديال الأوعية الدموية من خلال دوالي الخصية اللي كيقيسوا تهم الجهاز التناسلي. وثالثا وبالخصوص ما هو عضوي، الاضطرابات الهرمونية، واللي تهي عندها يعني دخل في هذا الشيء. إذا الجزء الثاني هو المشكل ديال نمط الحياة اللي ذكرتيه لنا، واللي يعني بالخصوص عنده علاقة مع التدخين ومع يعني الكحول، المخدرات، السمنة، التعرض المفرط لدرجة الحرارة ولا بعض المواد الكيميائية خلال يعني الشغل ديالنا يومي. وأخيرا عندنا أسباب وراثية اللي هي كتأثر على الحيوانات المنوية واللي كتأدي لهذه المشاكل.
0: طيب إذا قدرنا نأخذ هذه المشاكل بشكل مفصل، نبدأ مثلا بالتدخين، لأن التدخين مؤخرا منظمة الصحة العالمية أصدرت ملخص علمي حول التيغة والعقم وأكدت فيه بأن التدخين كيهدد الخصوبة، وكان هناك تحذير من هذه المنظمة الصحة العالمية، فكيف ذلك دكتور؟
1: المشكل ديال التدخين هو تقريبا فيه واحد 2000 مادة سامة، وهاد 2000 مادة سامة اللي كتدخل لنا الجسم كتقيس لنا واحد الميكانيزم اللي هو مهم، اللي كتعطينا واحد الإجهاد تأكسدي، يعني كتعطينا واحد الستريس أوكسيداتيف في الجسد ديالنا. وحنا عندنا الحيوانات المنوية هما عبارة على واحد يعني واحد الإفرازات اللي

0: تكون تري سونسيبل ويعني شديده التاثر بهذا الاجهاد التاكسدي. غير كيطلع لينا الاجهاد التاكسدي في الجسم ديالنا بسبب هاد المواد السامه كيؤديو الى تغيير في الحركه ديالهم، في عدد في العدد ديالهم، في يعني في المده ديال الحياه ديالهم، والى ظهور تشوهات خلقيه فيهم. وهاد المشاكل هذه كتؤدي الى عدم يعني استطاعه هاد الحيوانات المنويه الى تخصيب البويضه ديال الزوجه.
1: نعم كسؤال
0: ثانيا.
1: نعم تفضلي لي. تفضل طبعا.
0: الا سمحتي لي عاوتاني ثاني من بعد الاجهاز يعني هاد يعني هاد نمط الحياه قد ياثر لنا على الجزء الثاني اللي هو الهرمونات. من خلال نمط الحياه ملي كيكون عندنا زياده في الوزن كيوقعوا اضطرابات هرمونيه اللي كيؤديو حتى هما لنفس الميكانيزم اللي هضرت عليه طوالا.
1: نعم طيب فقط غير للتوضيح، لان هناك بعض الافكار اللي كتروج وكنسمعوها دائما بان حتى العلاقه ديال التغذيه عندها علاقه وطيده بهذا المشكل هذا، فهل هناك فعلا اطعمه يمكن انها تساعد على الخصوبه دكتور؟
0: نعم التغذية كتأثر على شيئا ما كتأثر على يعني على الخصوبة وعلى الجودة ديال الحيوانات المنوية. بصفة عامة احنا في يعني فيما يخص الخصوبة محتاجين أغذية ونظام غذائي طبيعي اللي غادي يبعدنا من ذاك الإجهاد التأكسدي وغادي يبعدنا من الاضطرابات الهرمونية. هادو جوج أشياء. الإجهاد التأكسدي كلما كلينا سكريات بزاف، كلينا مصنعة، كلينا دهون بكثرة مصنعة، والإجهاد التأكسدي كيطلع. وكلما كان ما كناش كنقوموا بالرياضة بيان سور وعندنا عاوتاني سمنة أكثر ويعني عندنا واحد النمط غذائي اللي هو ماشي إكليبغي، غادي يوقع لنا اضطرابات هرمونية. زائد هاد اضطرابات هرمونية ملي كنهضروا على اضطرابات يعني كنهضروا على قلة الإفرازات ديال الهرمون ديال التستوستيرون عند الراجل اللي هو عنده علاقة وطيدة ب يعني جودة الحيوانات المنوية الإنتاج ديالها والجودة ديالها. ألوغ يعني المأكولات اللي غادي تقدر تساعدنا كل ما هو يعني قليل من السكريات والدهنيات المصنعة، وباش غادي نعوضوها غنعوضوها بسكريات ودهنيات طبيعية. وبيان سور البروتينات هما اللي خصو يكونوا بروتينات سمك الاكل يعني سمك دواجن ولحوم اذا بصفه عامه، وهذا الشيء كله خصو يكون بواحد الطريقه متوازنه. كنجيو للشق الثاني ديال الماكولات ديالنا اللي خصو يكون فيه يعني ما هو اوليغو اليمون يعني مواد يعني بحال فيتامينات ومكملات غذائيه كيساعدونا شيئا ما في الانتاج ديال الحيوانات المنويه من ناحية الجودة كتكون مزيانة.
1: نعم طيب اللي تنعرفه كذلك دكتور بأن الناس ما بقاش كتنعس جيدا، يعني النوم ولا قليل والتوتر النفسي أصبحوا هادو أصبحوا جزء من الحياة كثير من الناس. واش يمكن هاد النوم القليل مثلا والتوتر النفسي ينعكس كذلك على القدرة الإنجابية عند الرجال؟
0: بالفعل النوم له يعني قلة النوم لها تأثير مباشر يعني بالإنتاج ديال الحيوانات المنوية، لأن كيدخلنا يعني في واحد الاضطرابات هرمونية كيوقع لنا اضطرابات هرمونية بسبب قلة النوم، وكيوقع لنا لوغمونطاسيون ديال هاد الإجهاد التأكسدي. إذا النوم خصو يكون ان سومي ريكوبيراتور اللي غادي يمكننا يعني ملي كنعسوا خصنا من فيقوا الصباح نحسوا براسنا فايقين وحنا مرتاحين وبدون إكراه. اذا الا كان المريض يعني ما كنقول المريض الا كان الانسان كينوض الصباح وكيحس براسو بانه فايق بزمنه وباقي باغي ينعس، صافي دير راه ما نعش واحد النوم اللي هو ريكوبيراتور يعني الهرمونات ديالو راه ما نقاداش، وهذا الشيء يوم على يوم واسبوع على اسبوع ويمكن حتى شهر من بعد شهر راه كيؤدي الى تاثير على الحيوانات المنويه والافرازات ديالها والجوده ديالها.
1: طيب كنسمعوا بان ارتفاع الحراره كذلك يمكن ياثر على الخصوبه، كيف ذلك؟ يعني كيفاش يمكن او اي علاقه بهذا ارتفاع الحراره مثلا تسمعوا اذا كان الهاتف في الجيب الى اخره، فهل هذا فعلا ياثر على الخصوبه بالنسبه للرجال؟
0: الوغ بالنسبه لارتفاع الحراره اجل كتاثر، والدليل هو سبحان الله ان الخصيه ديال الرجل دائما كتكون في خارج الجسم. وعلاش؟ ويعني درجه الحراره ديالها ما كتجاوش 35 درجه بينما ديال الجسد تقريبا 37 درجه سلسيوس. اذا كاين واحد النقص ديال واحد جوج درجات،

0: وهذاك النقص ديال جوج درجات عنده يعني عنده حكمه الهيه، هو كتخلي ان هذوك الحيوانات المنويه كيكونوا في واحد الجوده احسن، في واحد الانتاج احسن، وفي واحد وما كيكونوش فيهم حتى شواد. اذا كلما ارتفعت درجه الحراره ديال هي على 35 ديال، كلما تعرضوا الخصيه ديال الجهاز التناسلي، كنهضروا على الخصيه ديال الرجل درجه الحراره يعني يعني اكثر من هاد 35 وواحد المده اللي هي طويله، بيان سور غادي يكون تاثير على الحيوانات، غادي المنويه غادي ينقص العدد وغادي يوقعوا تاثيرات. وبالتالي كنصحوا الرجال انهم ما يمشيو، ما خصهمش يطولوا مثلا في الاستحمام في واحد الغرفه اللي هي سخونه بزاف مده طويله. يعني هذا كنلقاو هادشي الناس بعد ملي كيمشيو للحمام يبقاو بزاف، ولا الناس اللي خدامين في واحد الفرن، فرن اللي هو سخون، منطقه سخونه بزاف اليوم كامل، ولا مثلا حتى اللي مي كنهضروا على الهاتف النقال يعني، ولا الناس اللي خدامين في الاشعاعات. اذا هذوك الناس ديال الهاتف النقال والاشعاعات بعدا يعني داك الاشعاعات راه عندهم كيعطيو واحد السخونيه من جهه، ومن جهه اخرى يقدروا ياثروا لينا حتى على يعني لادين ديال ديال ديال لا سيلول، يعني لادين داك يعني لو نوايو والنواه ديال الخليه ديال الحيوان المنوي تقدر تاثر حتى هي.
1: نعم داك نعم بالفعل. نعم كاين دكتور بعض الرجال كيتناولوا ادويه ولا مكملات من تلقاء انفسهم يعني بدون استشاره، فهل هناك ادويه او مواد كيمكن تاثر في الخصوبه كذلك؟
0: هو بصفة عامة الأدوية دائما خصها تكون باستشارة طبية. علاش؟ باش كنشوفوا راسنا واش محتاجينها أولا، واش عندنا نقص. إذا كان عندنا نقص راه الطبيب غا يعطينا الدواء المكمل اللي غادي يحاول يساعد باش يقاد الأمور، وباش ما ندخلوش فليكسي، باش ما ندخلوش، حيت عاوتاني إلا بقينا كنستعملوا داكشي من تلقاء أنفسنا بتاتخ غادي نتجاوزوا ما هو يعني محتاجين ليه، وبالتالي غادي كشي غينقلب للضد ديالو. وبالتالي احسن يعني المكملات يعني بصفه عامه كنحتاجوها يعني شخصيا انا كنظن اننا يعني كنحتاجوها، غير اللي ما كنحتاجوش هو اننا نطيحوا في الكثره ديالها يعني نفوتوا القياس اللي خصنا لنا هذا. اذا ضروري نستشروا مع الطبيب ديالنا وباش ينصحنا بالادويه اللي غتساعدنا من ناحيه ديال الكم ومن ناحيه ديال المده.
1: نعم. طيب أخيرا دكتور، فوقاش ينبغي للرجال يستشروا مع الطبيب، وواش من الضروري أنه ينتظر مثلا سنة كاملة بدون حمل أو بدون طبعا حدوث حمل قبل ما يبقى طبعا يلتجأ للإجراءات والفحوصات ديال الخصوبة والاستشارة الطبية؟
0: سؤال مهم وذكي، جوج حوايج وهادي كنقولها لكم هنا نجاوبك علاش. لان ايفيكتيفمون هو من ناحيه يعني من ناحيه ديالنا ديال لا براتيك وديال ما داكشي اللي قرينا تيقول لك زعما خصك تبقى انت مزوج دوزتي واحد 6 شهور واحد العام والا ما جابش الله ديك الساعه اجي سير شوف الطبيب ويبحث ونفهموا وهذا. ولكن في الحقيقه علاش هذا السؤال مهم جدا؟ لان من خلال التجربه خصنا نعرفوا هو ان انا من خلال ملاحظه ديالي ديال يعني ديال السبيرموغرام يعني ديال داك التحليل ديال الحيوانات المنويه عند الشباب بالخصوص 18 19 20 سنه اللي بداو في البلوغ ديالهم، ومن خلال يعني البحث على ديال الاستقصاء ديال تحاليل الحيوانات المنوية ديال الناس اللي عندهم 30 35 سنة واللي يمكن عندهم 40 و45 سنة واللي باقين ابناء، فهمتي؟ كاين جوج انواع خصنا نفهموا بان كاين جوج انواع ديال النتائج. كاين نتائج كيكونوا فيهم العدد الحيوانات المنوية في ذاك 18 سنة تيكون طالع تقريبا واحد 150 200 مليون في كل مليليتر يعني، وكيكونوا حيوانات بواحد الطريقه جيده جدا، ومن من ناحيه الكم والنوعيه وكل شيء الحركه. وكاين نوع اخر ديال التحاليل كيكون الانسان بدا في داك 18 سنه 20 سنه يلاه عنده واحد 20 مليون. اذا راه فرق كبير ما بين انسان داخل في حياته غيبدا حياته ب 200 150 100 150 200 مليون مع واحد بادي حياته ب 15 مليون 20 مليون 25 مليون.
1: صح.
0: اذا هذاك اللي بدينا احنا بدينا في 18 سنه حتى لذاك تقريبا سن الزواج 30 35 سنه تقريبا واحد كتمشي واحد 15 عام ولا 20 عام الانسان كيدوز باقي ما مجوج وكيكون كيدير شويه ديال لي زيكسي في حياته في نمط الحياه ديالو، يقدر يدخل في التدخين، يدخل في السمنه قلة رياضة في داك 15

0: عام. إذا هذه كل عوامل اللي بيان سور غادي تأثر على إنسان اللي عنده 15 مليون بادي حياته ب 15 مليون و 20 مليون باديها غتأثر عليه أكثر منها غتأثر على واحد عنده 150 و 200 مليون. وبالتالي يعني من ناحية التقنية الإنسان إلا مشى عند الطبيب وحس براسو عنده، أنا كنظن عنده غير واحد نمط الحياة، شاف راسو غير ما مهليش في صحته مزيان، حب بدل لو أنه يستقصي على الحيوانات المنوية دياله في البداية ديال الشباب باش يتأكد بأنه على الأقل ما عندوش شي عدد اللي هو ضعيف يعني في متوسط في البداية الشباب اللي فاسي المهم في 35 سنة غيتحول ليه داك الشي غادي ينقص، غيولي عنده 10 مليون فاسي المهم داك الشي غينقص بسبب شنو؟ نمط الحياة. نمط الحياة بسبب التعفنات اللي يمكن غيجنيها من خلال علاقة جنسية اللي غادي تعطي التهابات وتعفنات وغتؤدي الى الانسداد ديال ذاك القنوات من خلال يعني يعني يعني يعني العوامل اللي هضرنا ذكرناها قبيله بصفه عامه بلا ما نعاود
1: نرجع. نعم اكيد. اذا في ثلاث عادات يوميه كتنصحوا بها الرجال اللي باغيين يحافظوا على الخصوبه ديالهم بخلاصه شديده، ثلاث أهم عادات يومية دكتور.
0: تغذية تغذية بالخصوص رياضة بالخصوص ثالثا خص ذاك السن ديال 18 سنة 20 سنة 25 سنة أي ألم ولا شي حاجة ماشي هذاك دوالي الخصية خص يدير عليها التشخيص.
1: أكيد. فكنتمناو توصل للمعلومة والرسالة اليوم معكم دكتور كريم بن سودة، اختصاصي في أمراض الجهاز التناسلي، أمراض الجهاز البولي والعقم. طبعا شكرا جزيلا دائما على حضورك ووجودك معنا في صباح الأسرة، إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتور. ألف ألف شكر.
0: شكرا لك أستاذة، شكرا للطاقم التقني اللي كيسهل لنا التواصل معكم، وشكرا للمستمعين والأحباء الكرام في جميع ربوع المملكة وخارجها.
1: نهارك مبروك دكتور، وأكيد مستمعينا نتمنى لكم الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في المغرب انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر وسط ضوابط قانونية صارمة تؤطر تحركات المرشحين والأحزاب، وتشمل منع الحملة في الإدارات والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وتشديد العقوبات على التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. شبكات التواصل الاجتماعي تشكل ساحات جديدة للمنافسة الانتخابية في مجالات التواصل والتسويق السياسي وتعبئة الجسم الناخب، حيث انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحيها وتقديم الخطوط العريضة لبرامجها الانتخابية. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف البلاد، مؤكدا دعم المغرب الثابت لاستقرار الأردني وأمنه وسلامة مواطنيه. حرب إيران، إيران توسع حرب الناقلات وترن عن مهاجمة 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز، وأن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق ستشمل أجزاء من خليج عمان ومناطق خارجه، في حين توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر القادم. في الولايات المتحدة الجمهوريون يجتمعون في دالاس في مؤتمر غير مسبوق يهدف إلى حشد ناخبيهم قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. الجمهوريون يواجهون منافسة محتدمة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، التغير المناخي يضر بتعليم الفتيات بدرجة أكبر من الفتيان عندما تتعرض المدارس لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات مرتبطة بتغير المناخ. والتقرير الرياضي نخصصه لكرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأبطال، الأندية القوية تضرب بقوة مع أولى مباريات دور المجموعة الواحدة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية.

0: عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: يا ألف مرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، سعداء جدا بلقائكم عبر أثير إذاعة ميديا الدولية، وضمن هذا اللقاء اليومي الذي صرتم تعرفونه بطبيعة الحال حديث المجتمع، اللقاء الذي يجمعنا بكم من الاثنين إلى الجمعة، وحدودنا دائما 11 صباحا حتى 11:30، ممتنين لكل من هو وفي لنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي اليوم هو الانتخابات، وتعلمون على أنه اليوم تنطلق رسميا الحملة الانتخابية. هذه الحملة الانتخابية يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا مغربيا، ويتنافسون على اختيار، أو أنتم المواطنون والمواطنات ستختارون 395 مقعدا في مجلس النواب، من يمثلكم. وبطبيعة الحال عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ حسب إحصائيات دائما وزارة الداخلية، عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليوز المنصرم 15,801,162 تقريبا، احنا قاربنا 16 مليون مدعوين للانتخاب إن شاء الله يوم 23 من شتنبر الحالي. صرتم اليوم تعرفون مرشحيكم في دوائركم في أقاليمكم، والحملة تبدأ اليوم برفقتي من شباب المغربي، عنصرين ناشطين من الفعاليات المجتمع المدني ومن فئة الشباب تحديدا، يواكبان العمل السياسي والنشاط السياسي لكل الفعاليات السياسية بالمغرب، وكحال شباب المغاربة يأملون أيضا التغيير. معي عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الواحد.
2: شكرا على الدعوة.
0: أهلا بك. وعلى الطرف الآخر شابة من الصحراء المغربية، منتهى المسافر، هي عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون، وسبق لهذا المركز أن كان من الجمعيات المدنية المراقبة لعملية سير الانتخابات الماضية. أهلا ومرحبا منتهى.
3: أحييك أستاذة فرحانة وأشكرك على الاستضافة، وأحيي جميع المستمعات والمستمعين قناة ميديا أن تي في.
0: يا أهلا بك قناة ميديا أن، وين كان يعني مؤسستين لمؤسسة واحدة في الحقيقة، إذاعة وتلفزة، فشكرا للزملاء إذاعة وتلفزة. الأساتذة المحترمين، اليوم تبدأ الحملة الانتخابية، ما المطلوب من هذه الفئة الناخبة؟ تقريبا احنا قاربنا على 16 مليون مواطن ومواطنة. الأستاذ عبد الواحد زياد أبدأ بك.
2: شكرا على فتح النقاش حول هذا الموضوع وهذا الحدث السياسي بالمغرب، وحدث انتخابي اللي فيه مسؤولية للأحزاب السياسية، ومسؤولية الناخب، ومسؤولية الدولة، ومسؤولية مؤسسات النزاهة، من أجل أن تكون انتخابات شفافة وذات نزاهة، اللي ممكن أنها تفرض لنا واحد المؤسسة اللي فيها ممثلي ديال الأمة، اللي كيصنعوا تشريعات، واللي كيديروا تقييم ديال السياسات العمومية، اللي كيصدروا عن طريقهم قوانين، وبالتالي كتبقى هذه المؤسسة التشريعية هي مؤسسة محورية في الحياة اليومية للمواطن وفي السياسات العمومية وفي كل القضايا المرتبطة بالوطن والمواطن. بالنسبة للناخبين في هذه اللحظة عندهم مسؤولية من أجل تمييز البرامج، مسؤولية تمييز ما بين الناخبين وما بين الأحزاب اللي شاركت في التدبير أو في المعارضة أو أحزاب غير ممثلة في البرلمان، باش تكون عندهم واحد القناعة من أجل الاختيار الصحيح. هي فرصة للناخب

عموما وخاصة الشباب والمواطنين في العالم الحضري أو القروي أو شبه حضري على أساس أنهم

0: معهم باش يحسموا القرار ديالهم، لأنه باش تكون مجموعة ديال الحقوق ديالهم ومجموعة من الأساسيات ومجموعة من القضايا المحورية اللي كان مفروض أنه يتناولها البرلماني وتناولها ذاك الأحزاب وتعبر على القناعات ديال المواطن، جاءت الفرصة اليوم للمواطن باش يحسم القرار ديالو. بإمكانه أنه يعاقب أحزاب سياسية أو لا أنه يجدد الثقة ويتحمل المسؤولية ديالو
1: الخمس سنوات القادمة.
0: هذه فرصة أنه المشاركة ديالو أن ما تكونش مشاركة شيك على بياض، بقدر ما تكون أنه لحظة باش يكون الصوت ديالو عن قناعة ماشي عن طريق شناقة سياسيين.
1: اليوم احنا عنونا الحلقة على أنه صوتك أمانة، بمعنى أننا نتوجه إلى المواطنين والمواطنات ونقول أن صوتك أمانة وأنت من تحدد مستقبلك. هذا الأمر يجعلني أسأل منتهى عن دور المواطن في إنجاح الاستحقاق الانتخابي. إحنا عندنا يا منتهى اليوم مسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من 15 مليون، يقارب العدد 16 مليون ناخب وناخبة. هؤلاء كلهم يعني واجبهم الوطني والقناعاتهم أيضا بالعملية السياسية والمؤسسات يحتم عليهم عنهم يتوجهوا ويمارسوا هذا الحق في الاختيار. يا ترى أنت يا منتهى اللي من شابة من الشباب، فئة الشباب وخاصة في الأقاليم الجنوبية، لأنه الأقاليم الجنوبية دائما حسب الانتخابات السابقة هي اللي تشهد أعلى نسبة مشاركة، اليوم في تعبئة بين فئات الشبابية اللي دائما طالب، هي في مقدمة الشباب المغربي طالب بالتغيير وطالب بكثير من الأمور.
2: مرة أخرى أستاذة فرحانة أشكرك على الاستضافة وأحيي جميع مستمعات ومستمعين ميد آن راديو.
1: أهلا بك يا مرحبا.
2: أول شيء نبغي نبدأ بسؤال بسيط، شلي هي بقى عاقب الحملة الانتخابية؟ من يتوقفنا اليوم مكبرات الصوت وتختفي صور المرشحين من الشوارع؟ ليلى هي بقى هو الشخص اللي اخترناه والقرارات اللي ليلى هي تاخذها باسمنا طوال السنوات القادمة. الحملة الانتخابية هي ما مجرد شعارات وألوان وتجمعات، هي فرصة لكي يعرف المواطن من يطلب ثقته وماذا يريد أن يفعل بهذه الثقة. في الأقاليم الجنوبية نشوف عن الحملة قريبة جدا من الناس، نشوف عن المرشحين في الأحياء العيون سواء بجدور ولا الثمارة ولا الطرفاية ولا الداخلة، يزوروا السكان وينظموا لقاءات داخل المقرات والقاعات وفي جميع المجالس الاجتماعية المعروفة داخل المجتمع الصحراوي. نشوفهم اللي عن النقاش ينتقل من تجمع انتخابي إلى البيت ومن البيت إلى مكان العمل ومنه إلى مجموعات واتساب وصفحات تواصل اجتماعي. هذا أمر طبيعي لأن المجتمع الصحراوي يقوم على التواصل المباشر ويعطي قيمة كبيرة للكلمة والثقة ولسمعة الإنسان داخل محيطه.
1: يعني مكانة الشخص، مكانة أو رمزية الشخص الاجتماعية.
2: صحيح صحيح، لكن على المواطن أن لا يكتفي بالمصافحة أو بصور المرشح أو بما يسمعه عنهم الآخرين، عليه أن يسأل ماذا سيفعل الحي، شلي عدلنا للمدينة، شلي عدلنا للشباب بالخصوص، وشلي عدلنا للنساء، وكيف تاش له ينفذ هذه البرامج اللي يعطينا كاملة. أما فيما يخص تنافس المسؤول، خاص كل مسؤول يقدم لنا برنامجه ويحترم منافسيه، تظل الحملة مجال للنقاش السياسي لا مناسبة للتجريح ونشر الإشاعات أو ما دون ذلك،
1: لأنه في نهاية المطاف اللي هم الناس هو الإنجاز على الميدان. لكن هناك أمر في غاية من الأهمية لإنجاح هذه العملية السياسية، واللي هي محطة حاسمة للأسف الشديد عندنا بعض الأصوات، وهنا اللي نتوجهه له بكل صراحة وبكل أمانة، خارجين أصوات اللي يقول لك مثلا والله أنا تم الإعلان على لوائح ترشيحات. والسؤال موجه لك الأستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد أنت معايا؟
0: أنا معك.
1: طيب الأستاذ عبد الواحد، هناك من الناخبين اللي احنا عطينا، وأنا أتعمد في كل مرة ونذكر السادة المستمعين على أننا تقريبا نقارب 16 مليون ناخب وناخبة، وهؤلاء بغيناهم عن بكرة

0: يعطي أبيهم يشاركوا يشاركوا في صناديق الاقتراع. هناك من سجل نفسه عن قناعة وعلى أنه عنده إرادة للتغيير وبغى يغير ومشى وفعلا سجل نفسه، ربما تكون هي الأول مرة. لكن لما صدرت الترشيحات والأسماء لاحظ على أن هاي التزكيات تمشي على نفس الأسماء تقريبا. هون لي يقول لك أنا وما نفع، هو نفسهم الأسماء اللي تكرروا لي مرة ماضية، إذن أحسن لي ما نصوت. بغيتكم تجاوبوا هذا الناس اللي عندهم هذا الانطباع أو عندهم، يعني أنا سمعته وأيضا أتابع على كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ عبد الواحد زياد،
1: أنا معك
0: تفضل.
1: بالنسبة للأحزاب التي تسيء القراءة ديال الذكاء ديال الناخب والناخبين عموما، فهي راه كتحمل المسؤوليه تجاه عمليه ديال الاختيار مرشحيها. يعني التغيير اولا المفروض انه يكون من الاحزاب السياسيه من اجل تجديد النخب، جديد من خلال ترشيحات جديده، مرشحين تتوفر فيهم النزاهه والكفاءه والخبره، ويكون فيه انه فعلا واحد المرشحين اللي ممكن انهم يعطيوا واحد الامل لجاي جديد من الافكار ومن الاقتراحات وفهم ديال الطبيعه ديال التغيير ديال الاجيال. كاين بعض المرشحين اللي كيبقاو مده ديال 20 سنه 30 سنه، وكتلقى الاحزاب السياسيه تجدد نفس الاخطاء، والامتداد اكثر هو امتداد عائلي. كاين التزكيه اللي كتلقى فيها مرشح هو والابنه ديالو، هو واخد محلي وهي واخده جهوي او الاخ ديالو او يعني في العائله، وهذا يضر بصوره المؤسسه الشرعيه المفروض انها تكون تمثل الامه. وهذا لا يعني بانه وصلنا لهذا الامر باننا ما خصناش نشارك او لا يجيك احباط، بقدر ما انه بامكان انك تكون واحد اللحظه ديال العقاب. تقدر تكون احزاب اللي هي كبيره وكدير هذه الممارسات، بامكان انه الناخب يرجعها صغيره من خلال الصوت ديالو، بامكانه يدير اختيارات اخرى استراتيجية على أحزاب أخرى لم تشارك قاع في الحكومة أو لا في المعارضة أو لا أنه من خلال المعارضة أو يعني كتبقى بأنه الناخب هو اللي ممكن أنه يغير الخريطة السياسية ويغير مكانة ديال الأحزاب السياسية. بإمكان الأحزاب الصغيرة تولي أحزاب كبيرة، وبالتالي هنا غتولي واحد المتغير عند الأحزاب السياسية، ما غاديش بقى تلاعب بمثل هذه الممارسات أو لهذا هاد القرارات ديالها اللي ممكن انها ما كتستجبش لطموحات وانتظارات ديال المواطنين وديال الناخبين. وبالتالي هنا كنقولوا بانه الاحزاب السياسيه كذلك في الخطاب ديالها اللي كان قبل الحمله الانتخابيه من خلال اللقاءات التواصليه اللي كان فيه واحد التراشق اللي هو خطير الى درجه كبيره، اتهامات ثقيله فيها الفساد وغيرها، هذا هو مؤثر حقيقي على عملية ديال التدبير. كان مفروض هذا الشيء اللي كي اليوم أحزاب اللي كان شاركت في الحكومة أو لا في المعارضة كان بإمكان كين آليات أخرى اللي كان بإمكان الإنجاح ديالها من لجنة تخصي الحقائق. كين مؤسسات أخرى بإمكان أنك تدخل على الخط قضائية ونيابة عامة، كان هاد الأمور كامل اللي عنده شيء إثبات أنه مشي قدموه كانت تعطي واحد الممارسة كبر، وخا انه الدوله مشات في اطار ديال يعني محاربه الفساد بنوعين، وكاين بعض
0: الناخبين
1: اللي كانوا من الكبار اليوم راه كاينين في السجن، ولكن الاراده خصها تكون اكبر من ذلك من اجل تنظيم.
0: وكان اصلاح اين القوانين؟ لاحظ معي على انه من سبق له ان او توبع لن يترشح.
1: هذه فرصة للناخبين عاوتاني بالنسبة لإعادة النقاش ديال الإطراء الغير مشروع، المشروع اللي كان أخلق واحد تدمر عند الناخبين بأنه تحيد من القانون الجنائي. هذه فرصة باش يكون اليوم من أجل إعادة، وبالتالي بإمكان تكون فيها تم معاقبة للأحزاب السياسية التي دبرت هذا الملف. يعني كتخلي بأنه الناخب اليوم عندك فرصة في القرية وفي المدينة وصغيرها باش تعرف بأنه عندك واحد الفرصة، هذوك الناخبين الكبار كيجيو كيطلبوك ويتوسلون إليك ويتوددون إليك من أجل أن تعيد لهم الثقة ويعيدوا إلى ذلك المكان ديال التشريع.
0: وهذا يعودون إليك ويتوددون إليك من أجل صوتك. هل نعرف قيمة صوتنا حقيقة؟ لأنه المغربي والمغربية بطبع

0: تبعهم ناس أفاضل يحشموا على أعراضهم كيف نقولوا إحنا بالحسانية ولاحظ إنه الميثاق اللي بيربطنا هو اجتماعي كبير عبر كل التراب الوطني. لاحظ معي سواء مشيت للصحراء أو مشيت للريف أو مشيت للوسط أو مشيت للشرق العلاقات اللي ننسجوها هي علاقات اجتماعية قوية في بعض الأحيان تكبلنا، لكن الاختيارات السياسية تقول لك يا عزيزي القانون قانون، يعني أنت جربناك المرة الماضية وما فعلت لنا شيء لا في دوارنا ولا في مدينتنا ولا سمعنا صوتك في البرلمان الخمس سنوات الماضية، فلماذا سأصوت عليك هذه المرة؟ سهل أعيد خمس سنوات عجاف سنة قادمة؟ أم أنه القوة الرابط الاجتماعي لأنك ابن عمي لأنك من أهلي من عشيرتي يكبلني وأقول يعني يبقى أنه ابن عمي رغم أنه ما فادني ولا فاد منطقته؟ هل الأمر يستسيغ اليوم أمام مغرب 2026؟ هو مغرب انطلق ولا نريده أن ينطلق بالسرعتين منتهى. منتهى. أتمنى أسمع صوتك يا منتهى. منتهى سمعتيني؟ ألو؟ تمام. ألو؟ منتهى سمعتي سؤالي؟
1: سمعتك. هلا أنا صوتي تعطل شوي. بالنسبة لسؤالك الأخت فرحان، أولا بغيت لنا نشير النقطة في عجالة على أن اليوم هي المشاركة ضرورية والعزوف عن انتخابات ما هو لهي ينفعنا بسبة واحدة. إذا عدت اليوم الشباب الدور تغير وضعيتها، لعدت النساء، لعدت المدينة، لعدت ساكنة، خاصنا ضروري المشاركة الواسعة لأنك تجعل المنتخبات المؤسسات عفوا المنتخبة هي أقرب للناس وأكثر تعبيرا. العزوف ما كيعاقب المرشح غير المناسب، غير يمكن يساعده على الفوز بعدد محدود من الأصوات. يعني نقول أن المشاركة هي مهمة جدا بالنسبة للشباب والنساء، خصوصا الشباب يشتاكوا من غياب فضاء رياضي ولا من صعوبة الحصول على فرص العمل. خاصنا ما نبقى خارج الاختيار، من سيدبر هذه المنافسات؟ فيما يخص السؤال اللي قلتي أستاذة فرحانة،
0: الناس اللي يعني المترشحين في بعض الأحيان، هو قال الأستاذ زيات بناء على كلامه أنه الآن هذه فرصتكم، المترشحين يطرقون بابكم بيت بيت ويرغمون في صوتك، فهل في المقابل أنت في نهاية عندك كثير مطالب، هل ستحدد اختيارك بناء على قناعة شخصية بأنه هذا الرجل، أم هي قناعة اجتماعية هذا من دوارنا ومن القبيلة الفلانية ومن الوسط الفلاني والله يبقى في كل الأحوال هذا ولد دوارنا؟ تفضلي.
1: بمعنى أن اليوم الناخب خاصه يحكم ضميره في اختيار المرشح. بما معنى اليوم عندنا في مجتمعاتنا العلاقات العائلية والاجتماعية عندها مكانة مهمة، هذا جزء من قوة المجتمع وتماسكه. غير صندوق الاقتراع ليس مكانا لرد المجاملة، هذا ولا عمي، هذا زاري، هذا قريبي، هذا كذا. خصنا اليوم نختاروا شخص، ولأن هيك المجاملات اللي تدينا باش اللي تدينا الاختيار شخص غير كفؤ بسبب العلاقات الخاصة. يعني الضرر اللي يصيب ما غير يصيب فرد واحد، اللي يصيب مدينة أو جماعة كاملة. كما يجب أن نميز بين الوعود والبرنامج، من السهل أن يقول المرشح أنه سيوفر العمل للجميع واللي يحلنا جميع المشاكل، مشاكل السكن والنقل والصحة، لكن المرشح الجاد يحدد ما يستطيع فعله ويشرح الوسائل والمدة والميزانية والجهة والمسؤولية عن التنفيذ. يعني كفانا من من من من ذيك الأمور التقليدية اللي كنا ماشيين عليها، وخلينا اليوم تكون عندنا صحوة وتكون عندنا وعي في اختيار المرشح الصادق اللي ما يخشى الأسئلة الدقيقة، اللي قدم أجوبة واضحة ويحترم عقل المواطن.
0: طيب بالنسبة للناس اللي عندهم عقلية أخرى تختار على أنه والله هذه فرصة، هناك أموال اللي هي بطبيعة الحال أموال اللي وزعتها وأموال للمواطنين اللي الدولة تصرف على الأحزاب طبعا وتصرف على سير العملية الانتخابية، وهذه أموالنا جميعا هي مال عام طبعا، من أجل أن نخوض كلنا هذا

0: الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، واللي شعوب العالم راهي تراقبنا، أكثر من 3000 مراقب يراقبوا الانتخابات في المغرب، ونحن أيضا تحت المجهر عبر التراب الوطني، ويشوفونا دول أخرى كيف نمارسوا عمليتنا الديمقراطية ونبنوا بلادنا بشكل ديمقراطي. هذا الأمر كامل المواطنين اليوم صاروا يعرفوه، لكن هناك من يقول لك مثلا أنا والله ما عندي شيء في ما أرى سوى أني أنتهز أخذ فلوسهم وأخذ هذا ولا يهمني، هو في نهاية المطاف طالع طالع. ماذا تقول لمن يؤمن بهذا المنطق يا أستاذ عبد الواحد زيات؟
1: اليوم إذا درنا عملية حسابية ديال أنه اختيار ديال الناخبين أنهم اختاروا مرشحين اللي كيديو المال، فيحسب هذاك المال اللي غادي ياخذ خلال هذاك الفترة ويقسمه على 5 سنوات شحال غادي يجي، وغادي يعرف قيمة ديال الصوت ديالو والحقيقة ديال الأمور، بأن الصوت ديالو هي أغلى، هو صوت يقتضي فيه خدمات أساسية، فيه قوانين اللي غادي تحكم المصير ديالو، قوانين جنائية في العقارية، في القانون ديال الأسرة، في كل ما يتعلق بالحياة ديال اليومية، ما يتعلق بالصحة، ما يتعلق بالمؤشر الاجتماعي الذي عانى منه العديد من المواطنين، ما يتعلق بالإعاقة. يعني كيبان بأنه قيمة ديال الصوت هي أغلى في حسم الاختيارات اللي ممكن أنها غادي يعني تجدد له يعني الاختيارات ديالو السياسية. هذه في مجموعة ديال الدول المتقدمة بشكل كبير كتجعل الصوت ديالها هو صوت من أجل العقاب، وفي نفس الوقت صوت يحدد اختيارات أخرى سياسية. تتبقى هذه العملية بالرغم من اختيارات ديال المواطن الانتخابات يعني محكومة بواحد الإشكال اللي مطروح في المغرب على المستوى ديال الديمقراطي. بإمكان أنه يعاقب أحزاب سياسية، ولكن كيتم يعني إشراك ديالها في الحكومة، وبالتالي كيحس هذاك الناخب بأنه بالرغم من العقاب ديالو لحزب معين أو لأحزاب، يلقى بأنها هي اللي تشكلت منها الحكومة، وهذا يخص يكون فيه اجتهاد من نوع آخر، أنه مثلا الحزب اللي كيحتل المرتبة الثانية يخص أوتوماتيكمون أنه يخص يمشي للمعارضة، والحزب الأول أنه يقود الحكومة. يعني غتكون واحد الإفراز جديد، وخصنا نكون في واحد الاجتهاد آخر باش يكون عملية ديال التمييز، وهذا كيكون هذا الإسقاط كيدار على مستوى الشأن العام من خلال تشكيل الحكومة، هو نفسه كيطرى لنا على مستوى الجماعات الترابية بشكل عام، كيكون أحزاب ممكن أنها دبرت، ولكن كيعاقبها المواطن كيلقاها هي اليوم عاوتاني كتعاود تدبر من خلال طبيعة ديال التحالفات. يعني كتبقى في هذا العموم المشاركة ديال المواطن هي أساس، المشاركة ديالو ماشي تعني غير في انتخابات، خاصة تكون المشاركة في الحياة المدنية، خاص الأحزاب والحكومة والبرلمان أنهم يعرفوا قيمة ديال الديمقراطية التشاركية، أنهم خاصهم يشاركوا المواطنين، خاصهم يشاركوا المجتمع المدني، ماشي في لحظة ديال الانتخابات وإنما في المسار
0: الكبير
1: ديالهم بشكل
0: العملية الديمقراطية يلزمها أيضا احترام المرشحين واحترام أيضا قانون الانتخابات اللي صار الكل يعرفوا، وغادي نرجعوا ليه إن شاء الله في الأيام والعقوبات والتدابير أيضا لمراقبة المال الفاسد في العمليات والحملات الانتخابية. لكن نقطة أخيرة أثيرها معك منتهى، هي في جانب احترام المنافسين تجنب خطاب الكراهية والتشهير. الحملات الانتخابية هي عملية سياسية نمر بها في جو ديمقراطي في مدننا في أقاليمنا في قرانا، لكن يجب أن تسود بكثير من الاحترام وبعيدة عن خطاب التشهير وخطابات الكراهية. نحن كاملين سواسية ومواطنين قدام القانون يا منتهى، تفضلي.
2: صحيح أستاذة فرحانة، من حق كل مرشح أن ينتقد البرامج وأن يكشف أوجه التقصير وأن يقدم البدائل، لكن النقد السياسي شيء والتشهير بالأشخاص شيء آخر. في مدن الأقاليم الجنوبية يعرفوا الناس بعضهم البعض، تنتقل الكلمة بسرعة كبيرة، تتحول إشاعة صغيرة في ساعات قليلة إلى حديث داخل الأسر والمجالس ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: كلها يعس على لسانه كيف نقوله.
2: صحيح صحيح وبالتالي مسؤولية المرشح والمؤيد والإعلامي والمواطن هي أكبر. المطلوب أن نناقش حصيلة الحصيلة وبرامج برنامج المرشح وقدرته على العمل. لا حياته الخاصة
0: تمام.
2: وفلان ولا هالفلان وعدل وكذا شواسه ذاك ذوك الخلفيات تعرفيهم كاملين.
0: شكرا.
2: وأصلوا ومتايله كاملة. خصنا احنا ما اللي نستفيد من هذا الصراع الشخصي بين المرشحين غير
0: نشوفوا قدرتهم على الأداء وعلى الفعل. شكرا. منتهى هذا ما سمح به توقيت البرنامج. منتهى المسافر عضو المكتب الوطني لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من العيون بالصحراء المغربية. يا مرحبا وسهلا بيك منتهى. عبد الواحد زيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب شرفتنا في حلقة اليوم سي عبد الواحد. شكرا جزيلا.
3: شكرا.
0: السادة المستمعين في كل مكان شاكرتكم وداعيتكم دائما للاستماع لميديا والاستماع للبرنامج غدا حديث آخر يجمعنا وإياكم في أمان الله.
4: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
5: Avec vous, Soukaina Aziz, bonjour à tous. Coup d'envoi de la campagne électorale au Maroc. Les partis se mobilisent pour les législatives du 23 septembre. Peuvent-ils convaincre les électeurs? Quelles sont les attentes des Marocains? Analyse et reportage dans votre prochaine édition. Le roi Mohamed VI soutient le royaume de Jordanie face aux attaques répétées de l'Iran. Le souverain marocain condamne ces agressions injustifiées. Nous y reviendrons. Au Yémen, après une série de frappes saoudiennes, les Houthis prennent le contrôle de Moura, ville stratégique en mer Rouge. Les rebelles avancent vers Bab el-Mandeb. Nous irons ensuite à Dallas où se tient une convention nationale du Parti républicain en présence de Donald Trump, le président américain déterminé à remporter l'élection de mi-mandat. Et puis il y aura du football avec la suite de la première journée de la Ligue des Champions. Festival de but hier grâce aux performances du FC Barcelone et du PSG. L'Atlético Madrid a chuté face à Liverpool. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
6: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Mehdi 1.
7: Mehdi 1, nouvelle piste. En 2025, l'industrie automobile marocaine compte plus de 260 équipementiers, environ 280 000 emplois, un taux d'intégration locale de 69% et une capacité installée d'environ 1 million de véhicules par an. Les exportations dépassent 15 milliards d'euros. Le Maroc a donc réussi sa première bataille, devenir une grande plateforme industrielle. Mais la suivante sera plus complexe. Électrification, batterie, automatisation, IA, logiciel, ingénierie, la voiture change, l'usine change, les métiers changent. Alors peut-on faire monter l'industrie automobile marocaine en gamme sans faire évoluer au même rythme les compétences et les organisations?
8: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
7: Aujourd'hui, avec Tofer Lamiri, dirigeant industriel et spécialiste de la transformation des opérations, on va regarder ce qui est en train de changer à l'intérieur même de l'industrie automobile. Monsieur Lamiri, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans les opérations automobiles. Quand vous entrez aujourd'hui dans une usine, qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à vos débuts?
9: Avant de répondre directement à cette question, si je voudrais juste pas compléter, mais rajouter quelques points d'introduction, on va dire, sur l'évolution de notre écosystème automobile de manière générale au Maroc. Je pense que le sujet que vous êtes en train de choisir, il est particulièrement important parce que on parle de cette industrie qui représente le premier secteur industriel au Maroc, mais il faudrait d'abord voir en tête le chemin parcouru depuis le démarrage de cette activité. Depuis des dizaines d'années. Et le Maroc a réussi à construire une véritable plateforme automobile depuis ces années. avec tous les chiffres que vous venez de citer, en termes de 1 million de véhicules, en termes de 69% d'intégration locale et en termes de 280 000 d'emplois. Les 280 000 emplois,

مرحبا يسون على البرنامج لقطة نخيات إزدين سلانتخابات نغيتو غانك مازير نغسن 23 شو تنبير إتو على برنامجات حماد نرارخ في سقطة النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزر فانو الجديد للانتخابات ما ينتكخ حمادي سينغ البيرون ناك غرا صوت اللانشي غنت بريديني وهنا حمد تيسين منتان ناك غرا صوتم تغيم التزن ميساج SMS فابوري الرقم 2727 أريات النيميرو لكارت ناسيونال لكون طوت تبرد في ساعة تبرد تدديك ستي للنيميرو للنخيب لجماع النقي زمم لادريس النيميرو البيرو نصوت تغيم عودة تليشارجة من الابليكاسيون مون بيفيك لبورتابل النون استخشمات المعلومات النون لكون طوت في ساعة لادريس البيرو نصوت دو بريدي التوين غورس تغيم عودة تكشمغ الموقع www.listelectoral.ma سكشمات النيميرو لاكارت ناسيونالاك دوين سنت لاليت النون نخدك ديسم العيلة النون تادر مخت ماتارت نصوتون وانسا جغرافي يمشي التيسين منسا نقارات صوتم تيغاو سيوينات تطوغان تنغريفاس النخ حماسن 23 شو تنبير هاد نصوت قاح النخ نستيم دنغ رياخي نافع البرنامج نسن إذا ينوبرغي فنغ قمش ليس النواب لوقت النخيات هاد نصوت قاح النخ حمد زيت مازلت النغر ذات

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
0: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
0: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
0: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
0: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
0: L'assurance d'un avenir.
2: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون طقس جنوب العيون مشمسا بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف في باقي المناطق مع احتمال نزول أمطار على منطقة فيجيك وعلى الريف. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة في مراكش، 31 درجة في كل من فاس والعيون، 27 درجة في الرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 28 درجة في طنجة و29 درجة في كل من أكادير والصويرة. إلى دول شمال إفريقيا يسود طقس مستقر في أغلب العواصم، إذ تسجل درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة بالجزائر، 35 درجة بطرابلس، 33 درجة بتونس ونواكشوط، و34 درجة بالعاصمة المصرية القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تستمر العواصف الرعدية والأمطار في التأثير على عدة مناطق بغرب القارة ووسطها، حيث تسجل 28 درجة في أبيجان و34 درجة في نجامينا و29 درجة في ياوندي. أما جنوبا وشرقا فيسود الاستقرار النسبي مع 24 درجة في جوهانسبرغ و26 درجة في نيروبي، بينما تسجل الخرطوم 40 درجة. وفي المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في بيروت، 35 درجة في دمشق، و42 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي عواصم العالم تسجل باريس غالبا أجواء غائمة مع 22 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 29 درجة في روما و28 درجة في نيويورك.
2: تمام منتصف النهار هنا باستوديوهات ميديا، أهم الأخبار والأنباء الدولية كل تفاصيلها تتابعونها معك الأستاذ إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من سبتمبر وسط ضوابط قانونية صارمة تؤطر تحركات المرشحين والأحزاب، وتشمل منع الحملة في الإدارات والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة وتشديد العقوبات على التأثير في أصوات الناخبين أو خرق الصمت الانتخابي بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. شبكات التواصل الاجتماعي تشكل ساحات جديدة للمنافسة الانتخابية في مجالات التواصل والتسويق السياسي وتعبئة الجسم الناخب، حيث انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحها وتقديم الخطوط العريضة لبرامجها الانتخابية. العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تضامن واستنكار إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف البلاد، مؤكدا دعم المغرب الثابت لاستقرار الأردن وأمنه وسلامة مواطنيه. في الولايات المتحدة الجمهوريون يجتمعون في دالاس في مؤتمر غير مسبوق يهدف إلى حشد ناخبيهم قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس. الجمهوريون يواجهون منافسة محتدمة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، التغير المناخي يضر بتعليم الفتيات بدرجة أكبر من الفتيان عندما تتعرض المدارس لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات مرتبطة بتغير المناخ. والتقرير الرياضي نخصصه لكرة القدم الأوروبية ومنافسات دور الأبطال. الأندية القوية تضرب بقوة مع أولى مباريات دور المجموعات الواحدة. نبدأ إذن من المغرب، حيث انطلقت في الساعة الأولى من صباح اليوم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة للثالث والعشرين من سبتمبر، التي ستتواصل حتى منتصف ليلة الثاني والعشرين من سبتمبر. وتشكل الحملة الانتخابية فترة زمنية محددة تسبق يوم الاقتراع، يباشر خلالها المرشحون والأحزاب السياسية التعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار القواعد والضوابط التي تنظم وسائل الحملة وأماكنها وكيفيات ممارستها، بما يضمن انتظام التنافس الانتخابي واحترام حرية التصويت. رضا كريفي.
5: حملة الانتخابات التشريعية تنطلق رسميا في ظل مقتضيات جديدة تؤطر التنافس بين الأحزاب والمرشحين. القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وضع ضوابط دقيقة للحملة من توقيتها إلى أماكنها ووسائلها، بما يشمل المسيرات والمواكب والإعلانات الانتخابية.

0: وهنا تستوجب المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات الصوت خلال الحملة إشعارا مكتوبا يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل، يحدد ساعة الانطلاق والانتهاء والمسار، فيما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. وضوابط الحملة الانتخابية امتدت إلى الفضاء الرقمي لتشمل العقوبات نشر المواد الانتخابية يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يحظر نشر إعلانات سياسية مؤدى عنها على مواقع ومنصات إلكترونية أجنبية. ويشدد القانون أيضا على حياد الإدارة، ويحظر شراء الأصوات بالهدايا أو المنافع أو التأثير في الناخبين بالتهديد والتخويف. أما ماليا فتخضع حسابات الحملات للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بعد إيداعها خلال 90 يوما من إعلان النتائج. في المحصلة تأتي حملة تشريعيات 23 من شتنبر الجاري بقواعد أكثر تفصيلا تمتد من الشارع إلى الفضاء الرقمي ومن حرية التصويت إلى تمويل الحملات في رهان على تنافس انتخابي نزيه وشفاف.
1: ومع اقتراب الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، انخرطت الأحزاب السياسية المتنافسة في هذا الاستحقاق الانتخابي في العمل من أجل التعريف بمرشحيها وتقديم الخطوط العريضة لبرامجها الانتخابية وفي مقدمة الأدوات الأكثر استعمالا لضمان تواصل سياسي أمثل، تبرز شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كانت التجمعات واللقاءات لا تزال تحظى بإقبال لدى الأحزاب لكسب المواقع أمام منافسيها، فإن الصعود القوي للمنصات الاجتماعية والرقمية لم يستثني الحقل السياسي بالنظر إلى أن هذه الوسائل أصبحت عنصرا أساسيا في استراتيجيات التواصل واستقطاب هيئة الناخبة تزداد ارتباطا بالعالم الرقمي. نتابع تعليق أحمد الدافري الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال من طنجة حوراو يوسف النعماني.
2: من الملاحظ أن التشكيلات السياسية تتعامل مع المنصات الرقمية باعتبارها ساحة استراتيجية كبرى لا غنى عنها، حيث عمدت إلى تخصيص فرق مختصة للتواصل الرقمي وتكثيف نشر كبسولات الفيديو واستثمار خصائص فيسبوك لنشر البرامج والمهرجانات الخطابية وتوظيف تيك توك وإنستغرام بعرض مقاطع قصيرة مصممة خصيصا لجذب اهتمام الفئات الشبابية التي تقضي وقتا طويلا أمام شاشات هواتفها الذكية. هذا التواجد الميداني الافتراضي يتدرج بين تقديم المترشحين بشكل شخصي ومباشر للناخبين واستعراض الشعارات والخطوط العريضة للبرامج، وسط محاولات مستمرة لخلق تفاعل سريع مع تعليقات وتساؤلات مستعملي الانترنت. هذا الانخراط الرقمي المتواصل يفرض على الفاعلين السياسيين تجاوز المربعات التقليدية والوعود الفضفاضة والكلام الذي اعتاد المواطن سماعه في كل الاستحقاق، نحو حسن توظيف هذه الوسائط باعتبارها أدوات للإنصات الحقيقي وبناء الثقة. طرائق الناجعة لاستثمار شبكة التواصل الاجتماعي تقتضي من الفاعلين السياسيين تقديم خطاب واقعي ومدروس يترجمه التنافس حول عرض مشاريع قابلة للتنفيذ تجيب عن الانتظارات الملحة للشباب.
1: أعلنت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأذاع التلفزيون الحكومي خبرا عاجلا جاء فيه أن الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث برقية تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف الأردن، مؤكدا تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها الثابت والمشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية من أجل الدفاع عن أمن الأردن واستقراره وسلامة مواطنيه، مشددا على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. نتابع تعليق أمير المشاكبة المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من العاصمة الأردنية عمان، اتصل به يوسف النعماني.
3: استنكار جلالة الملك محمد السادس

بس للاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية هو من باب التضامن والتعاضد مع المملكة الأردنية. العلاقات هي علاقات

0: هذا تعزيز وتأكيد لحسن وطبيعة العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين، هذه الروح التضامنية وهذه الوقفة يقدرها أبناء الشعب الأردني تقديرا بالغا لجلالة الملك في المغرب، وكذلك التقدير البالغ للشعب المغربي لتضامنه وتعاضده مع الشعب الأردني. وسائل الإعلام الأردنية تناولت هذا الموضوع بشيء من التفصيل بالموقف المشرف للمملكة المغربية، وهناك شكر وتقدير من أبناء الشعب الأردني إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق لوقفته وتضامنه مع الأردن نتيجة هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
1: إيران توسع حرب الناقلات وهاجمت أمس 20 سفينة حاولت عبور مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المنطقة المحظورة الجديدة خارج المضيق تشمل جزءا من خليج عمان وجزءا آخر من بحر العرب على امتداد المسار الذي يؤدي إلى المضيق، وإذا دخلت سفينة تلك المنطقة دون تنسيق فستفرض عليها إجراءات عقابية. فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، وقال اعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات لأن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول، متهما إياها بمحاولة التأثير في الانتخابات. ويجمع الحزب الجمهوري الأمريكي مسؤوليه ومنتخبيه ومرشحيه في مدينة دالاس بولاية تكساس في مؤتمر غير مسبوق يهدف إلى حشد ناخبيه قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر القادم، التي يواجه فيها الجمهوريون منافسة محتدمة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وتكشف استطلاعات رأي حديثة عن تعبئة أكبر في صفوف الناخبين الديمقراطيين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الجمهوريون تجمعا من هذا النوع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، إذ جرت العادة على أن تخصص المؤتمرات الوطنية لسنوات الانتخابات الرئاسية. تقرير مراسلتنا في الولايات المتحدة إكرام بن عائشة.
2: في سابقة للحزب الجمهوري يأتي هذا المؤتمر استعدادا لانتخابات التجديد النصفي، مستعيرا أجواء التجمعات الكبرى التي ترافق عادة اختيار المرشحين للرئاسة على مدى يومين تتعاقب قيادة الحزب ومرشحه على المنصة بهدف تحويل التأييد لترامب إلى أصوات تدعم الجمهوريين في اقتراع 3 نوفمبر. رئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم حصيلة إدارته اعتبارها نجاحا تاريخيا.
3: دعونا نستكمل ما بدأناه خلال أعظم عامين في تاريخ الرئاسة الأمريكية. لقد حققنا خلالهما نجاحا غير مسبوق على الصعيد المالي وفي سائر المجالات، ومعا سنجعل من هذه العودة القوية خلال عامين منطلقا لتقدم يمتد ل250 عام.
2: ترامب أطلق وعودا اقتصادية جديدة من بينها منح كل أمريكي بالغ $5,000 إذا احتفظ الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ. من جانبه ركز مايك جونسون رئيس مجلس النواب على الضرائب والتوظيف وتقليص الإنفاق الحكومي.
4: منذ تولي رئيس ترامب منصبه ارتفعت الأجور بأكثر من 3% وأضيفت 1,000,000 وظيفة في القطاع الخاص. نحن نقلص حجم الحكومة ونعزز نمو القطاع الخاص وحرية السوق بما يخدم مصالح جميع الأسر الأمريكية الكادحة. لقد أقررنا أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة وخفضنا الإنفاق بمستويات غير مسبوقة، والمواطنون يلمسون نتائج هذه السياسات.
2: تتجاوز رهانات مؤتمر دالاس إظهار وحدة الحزب، فالجمهوريون يسعون إلى الاحتفاظ بأغلبية تتيح لترامب تمرير برنامجه، بينما يطمح الديمقراطيون إلى انتزاع سلطة تشريعية ورقابية تقيد حركته. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
1: أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن شهر أغسطس المنصرم كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق على مستوى العالم، وأن فصل الصيف في أوروبا الغربية كان الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات. ومن نيويورك إلى طوكيو مرورا بروما ونيودلهي، اتسم صيف 2016

0: 20 بدرجات حرارة قصوى في كل أنحاء النصف الشمالي للكرة الأرضية، مما أدى إلى قلب الحياة اليومية رأسا على عقب لكل من عمال التوصيل بالدراجات وعمال مواقع البناء والمصطفين على الشواطئ أو حتى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل منازلهم. وأفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف أن الفتيات يواجهن خطرا أكبر بترك الدراسة عندما تتعرض مدارسهن لموجات حر أو عواصف أو حرائق غابات مرتبطة بتغير المناخ. عبد العالي الزهر.
1: أكثر من 177 مليون طالب حول العالم تعطلت مسيرتهم التعليمية خلال عام 2025 بسبب الأخطار المناخية، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. التحليل الأممي الذي استند إلى بيانات من 106 بلدان كشف أن صدمات الطقس القاسية جعلت المدارس في مرمى النار، إذ أدت العواصف وحدها إلى حرمان 109 ملايين طالب من الدراسة، فيما شلت الفيضانات وموجات الحر تعليم 120 مليون طفل آخرين. أبعاد هذه الأزمة المناخية تتجسد في عدة مناطق وأمثلة، ففي بابوا غينيا الجديدة تغرق الفيضانات الفصول الدراسية، بينما شلت السيول والعواصف في باكستان ومصر تعليم أكثر من 50 مليون طالب. وفي قلب هذه الأزمة تعد الفتيات الأكثر عرضة لترك الدراسة. تؤكد المديرة التنفيذية لليونيسف أن تدمير المرافق وفقدان دخل الأسرة يحملان الفتيات أعباء إضافية كجلب المياه وأعمال الرعاية، وتوضح المنظمة أن هذه الضغوط تضاعف مخاطر زواج القاصرات، ما يجعل عودة الفتيات إلى الفصول الدراسية مستحيلة حتى بعد إعادة فتح المدارس. هذا الانقطاع الذي يدفع الفتيات بشكل خاص خارج المنظومة التعليمية لا تقف أثاره عند جدران المدارس، بل تحذر اليونيسف من أن خسارة مهارات التعلم سيكلف الاقتصاد العالمي خسائر في الدخل المستقبلي لا تقل عن 200 مليار دولار، ما يستدعي زيادة الإنفاق لبناء بنية تعليمية قادرة على الصمود أمام كوارث المناخ.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأبطال، باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني يضربان بقوة في مستهل مشوارهما في دور المجموعة الواحدة. حامل اللقب باريس سان جيرمان تغلب على براتيسلافا تشيكي بستة أهداف مقابل هدف واحد، وبرشلونة تجاوز فيونورد الهولندي بخمسة أهداف لواحد. فؤاد الحناوي.
2: كشرت الأندية القوية عن أنيابها منذ انطلاقة منافسات دوري أبطال أوروبا، وحققت انتصارات عريضة كما والشأن بالنسبة لحامل اللقب باريس سان جيرمان، والذي استهل حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض على سلوفان براتيسلافا بست إصابات لواحدة. الفريق الباريزي الذي بدأ بداية متعثرة في منافسات البطولة الفرنسية عوض ذلك إذن في المنافسات القارية. اكتساح أيضا لنادي برشلونة، أحد أبرز المرشحين للتنافس على لقب هذا الموسم. الفريق الكاتالوني الذي ضرب أيضا بقوة بخماسية، وهذه المرة أمام فاينورد روتردام الهولندي. نادي برشلونة حقق انتصارا بخمس إصابات لواحدة مع تألق لنجمه رافينيا. وفي باقي أبرز نتائج الأمس، الفوز الهام لليفربول على حساب أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، في ما وصيف النسخة الماضية الأرسنال حقق الانتصار خارج الديار، وكان ذلك على حساب نابولي بهدفين لواحد. منافسات دوري الأبطال التي تتواصل نهار اليوم، وذلك بظهور لنادي بايرن ميونخ المرشح الدائم للتنافس على اللقب سيواجه نادي بودو غليمت النرويجي. أما مانشستر يونايتد العائد للمنافسات القارية فسيواجه فريقا متواضعا هو نادي صباح من أذربيجان.
0: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
0: البداية مغاربية، انتخابات سبتمبر، إشكالية الساعة القانونية في المغرب، موضوع الحريات في تونس، وتسجيل الحراسة في الجزائر، ما تفاصيل ذلك خلدون؟
3: انتخابات شتنبر اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة دولية تعنون المساء المغربية. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتمدت 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات. العودة إلى الساعة القانونية تغير مواقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية تعنون هسبريس. مراسلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية في موعدها المحدد وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات. صحفيون في تونس يحتجون على تضييق الحريات ويطالبون بالإفراج عن زميلهم محمد اليوسفي، العنوان في موقع فرانس 24. وتقرير لوكالة فيتش تناولته المواقع الإخبارية أكد تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند درجة B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت الوكالة أن يتسع عجز الحساب الجاري في تونس ليصل إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة العجز التجاري. سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات يثير جدلا في الجزائر، القصة في غير موقع إخباري. أثر تحويل ثكنة عسكرية إلى سجن شديد الحراسة لكبار تجار المخدرات والمهربين جدلا في الجزائر بشأن تشديد المقاربة الأمنية لمواجهة تفاقم الظاهرة، يكتب موقع سكاي نيوز. وفي عربي 21 وصف القرار بأنه تحول في تعاطي الدولة الجزائرية مع ملف المخدرات وفي نقله من خانة الجريمة الجنائية إلى مستوى تهديد الأمن القومي. اتفاق 4+4 هل يعزز فرص المسار الأمريكي وخارطة البعثة الأممية في ليبيا؟ سألت الوسط الليبية. اتفاق 4+4 لا يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا، لكنه يخلق فرصة لأن يعزز المسار الدبلوماسي الأمريكي وخارطة طريق البعثة الأممية بعضهما البعض بدلا من التنافس.
0: في منطقة الشرق الأوسط العين على الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات في فرنسا وألمانيا، ماذا تخبرنا؟
3: في إسرائيل أغلق باب تقديم القوائم لانتخابات الكنيسة الرقم 26 قبل اقتراع 27 من أكتوبر لتطوى مرحلة الاتحادات وتبدأ معركة أكثر حساسية. من يستطيع تحويل الخريطة المتقاربة إلى أغلبية من 61 مقعدا؟ في يد عود أحرنوت نقرأ أن الليكود والديمقراطيين يعتمدان قواعد حزبية واسعة نسبيا، بينما تتركز سلطة الاختيار لدى رؤساء أحزاب الوسط والقوائم الجديدة، في حين تحدد المرجعيات الدينية قوائم الأحزاب الحريدية. المراسلة السياسية في عريف رأت أن المقاعد المحصنة التي اختارها نتنياهو عالجت نقاط ضعف انتخابية. 7 أكتوبر، الجهة القانونية والملف الأمني ومحاولة استعادة ناخبين من الوسط. البرامج المعلنة ليست مكتملة لدى جميع الأحزاب، لكن رسائلها الأساسية واضحة، فنتنياهو وضع إيران وغزة في قلب حملته وفق ما تقول. لوبان في الإليزي والبديل في برلين سألت النهار اللبنانية صباح اليوم لتقول الحدث في شقيه الفرنسي والألماني يبقى محاصرا بين دول عميقة، ما زالت من داخل الديمقراطيات تحصن المتاح وتنهى عن الممنوع. طائرات بدون طيار تصادف مناطق إنتاج الغاز الروسية في شمال سيبيريا للمرة الأولى، القصة في موسكو تايمز. هذا أول هجوم من نوعه يستهدف المناطق الداخلية المنتجة للغاز الطبيعي في البلاد وفق موسكو تايمز. هذا ما في جولتنا.
0: شكرا خلدون، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
0: السوق الصينية في السينما بدأت فعليا تتفوق في كسر التبعية لهوليود، وكل ذلك اعتمادا على بنية تحتية هي الأضخم عالميا. بحلول العام الحالي بلغ عدد الشاشات السينمائية في الصين أكثر من 86 ألف شاشة موزعة على المقاطعات والمدن، متفوقة بفارق واسع على الولايات المتحدة التي تدور تقديراتها حول 40 ألف شاشة فقط. أرقام وتفاصيل أخرى في ركن لنعبر مع بلال مرميد.
5: أهلا بكم. كتبت أركانا في الماضي وقلت حينئذ بعد سنوات قليلة ستقترب الصين من العبور نحو الصدارات العالمية في

0: ما يخص البنية التحتية وحجم الإنتاج السينمائي في العالم. كلامي كان مبنياً على تقديرات مؤسسات تشتغل بشكل علمي وراسي في هذا المجال، ولم يكن الأمر نهائياً توقعاً أو تقديراً ذاتياً للأمور. الآن أيها السادة، بدأنا نصل فعليا لهذه المرحلة، ولغة الأرقام هي التي تدعم كلامي. السوق الصيني توفق فعليا في كسر التبعية لهوليود اعتمادا على بنية تحتية هي الأضخم عالميا. المرجو منكم أن تركزوا في الأرقام التي سأريدها في ركن اليوم لأنها تشرح كل شيء. هي أرقام رسمية. بحلول العام الحالي 2026 بلغ عدد الشاشات السينمائية في الصين أكثر من 86 ألف شاشة موزعة على المقاطعات والمدن الصينية، متفوقة ببون شاسع على الولايات المتحدة التي تدور تقديراتها حول 40 ألف شاشة فقط. هذا الفارق لا يعكس مجرد رقم في الإحصاءات، بل قدرة على استيعاب جمهور ضخم داخل الحدود الوطنية، بما يعنيه ذلك من قوة شرائية صينية داخلية تقلل حاجة المنتج الصيني إلى الاعتماد على الأسواق الخارجية تعويض تكاليف الإنتاج. هذا التفوق العددي في حجم الإنتاج وحصة السوق يتجلى في معطيات كثيرة أخرى، إذ تظهر تقارير الصناعة السينمائية لعامي 2025 و2026 أن الصين تنتج سنوياً ما بين 700 و800 شريط سينمائي طويل بين روائي ووثائقي وفيلم تحريك، بينما يتأرجح إنتاج هوليود للأفلام الموزعة تجاريا من الاستوديوهات الكبرى وتلك المستقلة بين 450 و550 شريطا في السنة. على صعيد الإيرادات أيضا، هناك مؤشرات كبيرة على التطور الصيني، أو لنسميه الاكتساح الصيني القادم. قبل أيام مثلا اختتم موسم الأفلام الصيفي الصيني لهذا العام مسجلا إيرادات إجمالية لشباك التذاكر بلغت نحو 1,840,000,000 دولار، وهو ما يعني زيادة طفيفة مقارنة برقم العام المنصرم والذي بلغ حوالي 1,780,000,000 دولار. ونتحدث هنا عن الفترة الصيفية، أي فقط بين شهري يونيو وغشت أيها السادة. بدوره ارتفع عدد رواد السينما ليصل إلى نحو 340,000,000 هناك، مقارنة بنحو 321,000,000 في العام المنصرم و284,000,000 في العام 2024. النقاش حول صناعة السينما في الصين تحول من السؤال القديم كيف تلتحق الصين بآلة هوليود إلى سؤال أكثر إرباكاً وإحراجاً للأمريكيين، هل ما زالت هوليود فعلاً في الريادة؟ تصوروا معي أني غير قادر في هذه اللحظة بالذات على الإجابة على هذا السؤال. قد تكون صورة هوليود قوية في كل بقاع العالم مقارنة بالصناعة السينمائية الصينية، نعم، لكن على مستوى الأرقام المحققة الصينيون قادمون بقوة، يكتسحون، وحتى في المهرجانات الكبرى يشاركون بعشرات الأفلام في كل الفئات، ويرافقهم إعلاميون يتجاوز عددهم 500 أحياناً. أتذكر بأني كنت الإعلامي المغربي وأحياناً المغاربي الوحيد الذي غطى ويغطي الأحداث السينمائية الكبرى عندنا. هناك فرق؟ نعم، هناك فرق كبير. والسلام، إلى الملتقى.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
2: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
3: والتحقت بنا الآن الزميلة سكينة عزيز استعدادا لتقديم الغران جورنال. مرحبا، بونجور سكينة.
4: بونجور إبراهيم.
1: 12h30 13h30 le grand journal سكينة عزيز.
4: Bonjour à tous. Avant votre journal, tout de suite la météo.
5: Au Maroc aujourd'hui, le ciel sera ensoleillé au sud de l'Aïoun avec un peu plus de nuages ailleurs. Des précipitations sont possibles sur la région de Figuig. La minimale aujourd'hui sera à Chefchaouen avec 19 degrés. Temps ensoleillé du côté de Ifrano, il fera 24, 27 dans la capitale à Rabat, 28 à Tanger ainsi qu'à Tiznit et Dakhla et à Nador où il y aura de la pluie. 31 degrés, ce sera la température à

0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Il est tout juste 13h sur les ondes de médias. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Atimad Salam. Bonjour Atimad.
2: Marhaban, Soukaina, ahlan bikoum, moustamirina. انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. الحملة التي تتواصل حتى منتصف ليلة 22 من هذا الشهر تشكل بالنسبة للمرشحين والأحزاب السياسية فترة زمنية للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار ضوابط قانونية تؤطر تحركاتهم وتنظم وسائل الحملة وأماكنها، كما تحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تغيير توقيت الحصص الدراسية بالتزامن مع بدء العمل بمقتضيات الساعة القانونية الجديدة في المملكة. وأوضحت الوزارة في مراسلة موجهة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومختلف المؤسسات التعليمية أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 20 من شتنبر الجاري، وبناء على هذا التعديل ستبدأ الدراسة على الساعة 8 صباحا مع مراعاة حسن تنظيم الزمن المدرسي وضمان استكمال عدد الساعات المخصصة لكل مادة دراسية. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي اليوم، بعد سنوات من التوتر بين البلدين واتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبو ظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. وعقب إعلان التلفزيون الجزائري نشرت وزارة الخارجية الجزائرية أيضا بيانا قالت فيه إنه بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. وأشار البيان إلى أن السفير الإماراتي استقبل اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تم تبليغه رسميا بفحوى القرار، كما تم إعلامه بأنه منح مهلة 48 ساعة للامتثال لهذا القرار. شرق أوسطيا، قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان اليوم في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة بحسب مستشفى في غرب مدينة غزة ومصدر أمني في القطاع. طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين جويتين بعد منتصف الليل على بيت لاهيا وعلى قلب مخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف وفق مصدر أمني فلسطيني أكد أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حذر اليوم القيادة الإيرانية من أن أي هجوم على إسرائيل سيقابل برد قوي يلحق أضرارا جسيمة بإيران. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ومستعد لتنفيذ المهمة، مضيفا أن ضربة كهذه من شأنها أن تعيد إيران عقودا إلى وراء وتزيد من زعزعة استقرار نظامها، خصوصا بسبب حالة الخنق الاقتصادي والضغوط الهائلة التي تواجهها. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتقديم $5,000 لكل أمريكي بالغ إذا ما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في الكونغرس إثر انتخابات نوفمبر المقبل، طالبا من أنصاره أن يتخيلوا أن اسمه مدرج في لوائح التصويت. جاء تعهد ترامب خلال مؤتمر لحزبه في دالاس فيما يواجه الجمهوريون صعوبات في انتخابات منتصف الولاية في مواجهة الديمقراطيين بحسب الاستطلاعات، ولم يوضح الرئيس الجمهوري مصدر هذه الأموال مع فاتورة إجمالية قد تتخطى $1 تريليون، مكتفيا بالقول إن بلاده تحقق أموالا طائلة. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 1:04، عودة الآن إلى سكينة والغران جورنال.
3: Les films,
4: le pouvoir absolu, oui.
3: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
5: pour que tu reviennes.
3: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
6: Je reviendrai.
3: Ciné Hebdo avec Amna Farhati

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. نستهل الموجز من الجزائر التي أعلنت قطع

0: علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي اليوم بعد سنوات من التوتر بين البلدين واتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبو ظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. عقب إعلان التلفزيون الحكومي نشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه إنه بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات. وأشار البيان إلى أن السفير الإماراتي استقبل اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، كما تم إعلامه بأنه منح مهلة 48 ساعة للامتثال لهذا القرار. انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجارية. الحملة التي تتواصل حتى منتصف ليلة 22 من هذا الشهر تشكل بالنسبة للمرشحين والأحزاب السياسية فترة زمنية للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار ضوابط قانونية تؤطر تحركاتهم وتنظم وسائل الحملة وأماكنها وتحمي أيضا حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. شرق أوسطيا، قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان اليوم في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة بحسب مستشفى في غرب مدينة غزة ومصدر أمني في القطاع. طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين جويتين بعد منتصف الليل على بيت لاهيا وعلى قلب مخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما لنازحين وسيارات إسعاف وفق تأكيدات مصدر أمني فلسطينية. وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية إلى كندا، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز الدعم لكييف وفق وسائل إعلام كندية. رئيس الوزراء الكندي قال في بيان إن الزيارة ستركز على الأولويات المشتركة بين كندا وأوكرانيا، لا سيما تعميق التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، مؤكدا أن بلاده تظل ملتزمة بدعم دفاع أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها. لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم أمس إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن أجنبية في ميناء شرق الصين، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية اليوم. في الخبر الرياضي، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم أنه لن يدعم ترشح السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الانتخابات المقررة في مارس 2027، وبذلك تنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التي أعلنت أيضا سحب دعمها لإنفانتينو، من بينها بلجيكا، إيطاليا، اسكتلندا، السويد وويلز. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 2:03. بعد فاصل قصير تلتقون بزميلة أسماء بشري في الاقتصاد للجميع.
1: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: من الاقتصاد الجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للتعليم لأكثر من قطاع اجتماعي، وهو أحد محددات القوى الاقتصادية في المستقبل. ماذا عن المغرب؟ وهل ينتج الرأس المال البشري الذي يحتاجه اقتصاد المستقبل؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: ليست كل الأزمات الاقتصادية ظاهرة في مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، بعضها يبدأ داخل الفصل المدرسي قبل أن يظهر لاحقا في سوق الشغل وبالتالي في إنتاجية الاقتصاد. تقرير بيزا الأخير يعيد وضع جودة التعليم في المغرب تحت المجهر من خلال قياس قدرات التلاميذ والأهم

0: من ذلك قدرتهم على توظيف ما تعلموه في الفهم والتحليل وحل المشكلات. قراءة في هذا الواقع وماذا تقوله هذه النتائج الأخيرة عن قطاع يعتبر من أقوى محددات القوى الاقتصادية. سنتناول هذا الموضوع من مختلف جوانبه بعد قليل. قبل ذلك نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: بتكوين 6,000 شاب في الذكاء الاصطناعي يراهن المغرب على تعزيز كفاءته في مجالات التكنولوجيا المتقدمة على أن يرتفع العدد إلى 20,000 مستفيد في مرحلة ثانية. هذا البرنامج لا يكتفي بالتكوين النظري بل يركز على التطبيق العملي وربط الشباب بمشاريع وحالات استخدام حقيقية في قطاعات مثل الصحة والصناعة والمناجم والمالية واللوجستيك والتعليم والبحث العلمي. ومنذ اطلاق هذا البرنامج في فبراير الماضي سجل أكثر من 2218 مرشحا، فيما استفادت 95 موهبة حاليا في سلا والدار البيضاء، وأنهت الدفعة الأولى في سلا التي ضمت 46 موهبة أنهت 4 أشهر من التكوين قبل الانتقال إلى مشاريع تطبيقية داخل بيئة مهنية. وتسعى المملكة من خلال هذا النموذج إلى تقليص الفجوة بين التكوين سوق الشغل وتحويل المهارات الرقمية إلى فرص فعلية للإدماج المهني. من المرتقب أن يتوسع هذا البرنامج إلى الدار البيضاء وفاس ووجدة إلى جانب سلا بهدف الوصول إلى تكوين 1200 موهبة سنويا ابتداء من فبراير المقبل. رهان اقتصادي واضح، بناء رأس مال بشري متخصص في الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في ظل تسارع التحول الرقمي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: المغرب إذن يراهن على صناعات أكثر تطوراً، على الرقمنة والذكاء الاصطناعي خاصة، وعلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات. كل ذلك يحتاج إلى مهارات، إلى معارف وقدرة على التعلم والتكيف. لكن ما كشفت عنه نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ بيزا يظهر استمرار ضعف أداء منظومة التعليمية وفجوة تتسع أكثر وأكثر بين مستوى التلاميذ. فأي نوع من الرأسمال البشري نعده اليوم وأي اقتصاد نريد أن نبنيها غدا؟ من هنا يصبح التعليم طبعا أكثر من قطاع اجتماعي بل أحد محددات القوة الاقتصادية للتنمية والنمو. كذلك معنا حول هذا الموضوع أستاذ أمين سامي، خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة للأسماء.
0: أستاذ سامي، إذن إلى أي حد يمكن اعتبار أزمة التعليم اليوم أزمة في الرأسمال البشري وبالتالي عامل سيؤثر مستقبلا على إنتاجية الاقتصاد وعلى القدرة على خلق قيمة مضافة؟
2: أولا اليوم يجب أن نعرف جيدا أن النتائج ديال بيزا كيف ما كيعرف الجميع هي تعكيس واحد الأزمة في تكوين الرأسمال البشري، وبالتالي اليوم هاد التعلمات الأساسية هي التي تسمح لاحقا باكتساب المهارات المهنية وأيضا استيعاب التكنولوجيا. اليوم خلال هاد النتائج ديال بيزا 2025 يمكن القول أن المستوى التعليمي بلغ الحد الأدنى من الكفاية. إلى لاحظنا 16% من التلاميذ هما اللي عندهم الكفاية في الرياضيات، و 13% هما اللي عندهم الكفاية في القراءة، و 23% هما اللي عندهم الكفاية في العلوم. وبالتالي اليوم هذا اقتصاديا كيعني أن واحد القاعدة واسعة كتحتاج إلى تقوية الأساس اللي خصي تبنى عليها مستقبلا أو اللي غادي تبنى عليها مستقبلا التكوين والإنتاجية. ومع ذلك أن اليوم يمكن القول أن هذا الاختبار كيقيس فقط تعلمات التلاميذ في السنة 15 وما كيقيش الكفاءة، ما كيقيش بشكل مباشر الكفاءة ديال جميع العاملين. وبالتالي اليوم يمكن القول أن هذا التشخيص وهذه النتائج اللي تم الحصول عليها هي كتشمل المدرسة وظروف التعلم والصحة والوضع الاجتماعي ثم قدرة الاقتصاد على استعمال الكفاءات.
0: نعم.
2: بالإضافة
0: نعم.
2: بالإضافة إلى أن اليوم أو ومستقبل

0: واحد الرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في الإنتاجية والقدرة على خلق القيمة المضافة. وهذا كيبين أن التأثير أو الأزمة اللي كتوقع في التأثير كيكون عندها واحد التأثير عميق وتراكمي. فإذا أخذنا مثلا ضعف الفهم والحساب والاستدلال، هذا كيرفع كلفة التكوين داخل المقاولة، كيبطأ التجهيزات، كيحد من تحسين الجودة والتنظيم. فبالتالي اليوم التأثير على أو أزمة التعليم أو النتائج أو القطاع ديال التعليم كيلعب دور كبير وأساسي في الإنتاجية وأيضا في تطوير الاقتصاد.
1: هل هناك اليوم من خلال هذه المعطيات أستاذ سامي هناك فجوة متزايدة بين ما يتعلمه التلميذ داخل المنظومة التعليمية وما يحتاجه الاقتصاد فعليا، وبالتالي من يدفع هذه الكلفة الاقتصادية لهذه الفجوة؟
0: اليوم يمكن القول أن صحيح توجد واحد المؤشرات، ما نقولوش اختلال ولكن غادي نقولوا مؤشرات على ضعف الانتقال من من من التعليم الى العمل، لان اثبات الفجوه او اثبات الاختلال كيحتاج واحد تتبع زمني للتخصصات والمهارات والوظائف. واليوم غادي نرجعوا للفصل اللي خدينا المعطيات ديال الفصل الثاني من 2026، غادي نلقاو بان البطاله ديال الشباب ما بين 15-24 سنه وصلت حوالي 27.2% لهاد الشباب، و16 7% لدى حاملي الدبلوم المتقدم. بالتالي هاد الأرقام ما كتبتش بوحديتها ضعف التكوين، ولكن أيضا تبين أيضا أو تقدر تبين أيضا أن هناك نقص الوظائف المناسبة مع شروط وشروط العمل، عوائق التنقل. إذن اليوم الكلفة يمكن القول أنها كلفة مشتركة، الشباب كيفقدوا الدخل والخبرة، والأسر كتتحمل استمرار الإعالة، والمقاولات كتتحمل الاستدراك وصعوبة التوظيف، والدولة تتحمل ضعف العائد الضريبي وكلفة المعالجة. وبالتالي أعتقد أن الحل اليوم يحتاج إلى تحسين عرض المهارات وخلق طلب اقتصادي قادر على استعمالها معا.
1: نعم، ولكن أيضا نتائج هذا التقرير تضع المغرب اليوم أمام تحد واضح في مستوى التعليم بين التلاميذ. هل المشكل يعني في أداء المنظومة التعليمية فقط، أم أن هذه النتائج تكشف أيضا عن أزمة في بناء الرأس المال البشري في تكوينه، هذا الرأس المال الذي يحتاجه الاقتصاد المغربي اليوم؟
0: شوف اليوم هاد النتائج كيف ما قلت لك هي تعكس واحد الظرف، وكتبين واحد الإشكال بشكل كبير. وغادي نفصل معاك واحد الأمر، التوضيح خصنا نفرقه بشكل كبير جدا بين توضيح الفرق بين التمدرس والتعلم، وهذه مسألة أساسية. اليوم من كنرجعوا البنك الدولي سنة 2020 كيبين أن سنوات الدراسة من المتوقعة بالمغرب كتبلغ حوالي 10 سنوات، وهي كتعادل في المجمل ديالها 6 سنوات من مستوى التعلم. وبالتالي اليوم هذه اليوم خصنا نفرق ما بين التمدرس والتعلم، هذا أولا. ثم المسألة الثانية أن اليوم البيانات يجب أن تكون محيانة وتبضح بشكل أكبر طبيعة الخلل. وأعتقد أن المشكل ليس في التمدرس، هو المشكل يوجد في ضعف التعلم بشكل كبير جدا، لأن ضعف التعلم هو الذي يخفض مردوديات الاستثمار المادي.
1: ولكن لماذا إلى ماذا يعود إلى ماذا يعود هذا الضعف، هذا الخلل؟
0: شوف ضعف التعلم

0: كناش نقيسوا غير على مستوى المدرسة صافي. ضعف التعلم هو عوامل مشتركة تؤثر فيها البيئة الداخلية وأيضا حتى البيئة الخارجية هي تؤثر في ضعف التعلم. باش نكونوا منصفين وواقعيين، فهاد ضعف التعلم كيخفض كما قلنا المردودية الاستثمار، كيساهم أيضا في ضعف تحويل المهارات إلى إنتاجية. خصنا باش يكون عندنا قوة التعلم خصنا تنظيم جيد، تمويل أيضا جيد، وفرص عمل مناسبة. وإذا لاحظنا أن اليوم شحال ما تطور الطالب أو شحال ما حصل على شهادة أعلى، فرص التوظيف دياله أو فرص الاندماج دياله كتقل في السوق صافي. إذن اليوم خصنا نحسنوا من التعلم بشكل كبير جدا، ولكن أيضا في المقابل بالموازاة نحسنوا من ظروف العمل ومن ظروف التشغيل، باش أن الطالب أو الشخص يلقى فرص العمل دياله ويحسن، وتنعكس داك التمدروس والتعلم اللي تعلمه طيلة المسار الدراسي دياله يلقى واحد النتيجة كتنتظروا اللي هي إيجابية. ونكونوا هنا درنا التنسيق بين التعليم وبين ظروف العمل ومنطقة التشغيل.
1: إذا كان منطقة التشغيل أيضا أستاذ سامي يكافئ الرياضيات والعلوم والقدرة على حل المشكلات وحتى التكيف مع هذا العالم الجديد مع التكنولوجيا، إذن ضعف المهارات يمكن أن يتحول اليوم في المغرب إلى عائق أمام تنافسية المملكة في الذكاء الاصطناعي، في الصناعة، في الاقتصاد الرقمي، وهي محددات المرحلة المقبلة.
0: شوف اليوم صحيح يوجد أو كيف ما قلتي أن ضعف الرياضيات والعلوم وحل المشكلات كيهدد من أو كيحد من التنافسية المغرب في الذكاء الاصطناعي والصناعة والاقتصاد الرقمي. بالتالي اليوم خصنا نعرفوا أن هذه العلوم كتلعب دور أساسي وكبير في القدرة على فهم التكنولوجيا والتكييف معها والتحقق من نتائجها. وإذا لاحظنا أن اليوم المغرب بيزا 2025 حصل على 374 نقطة في حل المشكلات باستخدام الأدوات الحوسبية مقابل 500 نقطة لمتوسط لو سيدي. وبالتالي يمكن القول هو واحد هذا المؤشر هذا كيبين أن هناك كاين واحد التحدي في إعداد القاعدة المستقبلية للمهارات، ولكن هذا ماشي قياس مباشر لتنافسية قطاع الذكاء الاصطناعي. وبالتالي ما هو مطلوب خصو يجمع ما بين الرياضيات وما بين العلوم مع القراءة النقدية واللغات والتواصل والمعرفة المهنية، هذا هو الأساس. بالتالي اليوم الرهان الحقيقي كيتبنى على تكوين واحد المستخدم اللي كيفهم واللي كيتحقق وتقني كيدمج الحلول وباحث ومهندس كيطورها. فبالتالي اليوم يمكن القول أن العاملون الحاليون هم بدورهم محتاجين إلى تكوين مستمر باش توسع الاستفادة من التحول الرقمي ومن التوسع في المجال الرقمي.
1: في النهاية أستاذ سامي، يعني هل ينبغي أن نتعامل مع إصلاح المنظومة التعليمية اليوم كإنفاق اجتماعي ضروري أم كاستثمار اقتصادي طويل الأمد في النمو، في التشغيل، وفي القدرة التنافسية، وكيف؟
0: شوف اليوم ما يمكنناش نفصله هذا القطاع. إلا ساهمنا في تطوير التعليم فنحن كنحسنوا المجال الاقتصادي وكنعزوه، وإلا تحسن المجال الاقتصادي وتعزز وتطور كينعكس على مستوى المعيشة. فبالتالي اليوم إصلاح التعليم هو حق اجتماعي وأيضا استثمار اقتصادي في نفس الوقت. فالتعليم الجيد كيوسع فرص الدخل، كيحسن قدرة المقاولات على الابتكار والإنتاج،

0: قوي الموارد العامة. فبالتالي اليوم ينبغي تقييم الإصلاح بقدرته على تحسين التعلم بشكل كبير والإدماج والإنتاجية مع التمويل المستقر والتقييم المستقل. فبالتالي اليوم الإصلاح ديال المنظومة التعليمية هو أولوية، خاصة اليوم يجب إعطاء الأولوية بشكل كبير جدا إلى استثمار في التعلمات الأساس، وهذا مسألة مفروضة، بالإضافة إلى قدرة المدرس على التدريس وعلى تطوير التعلمات الأساس وربط التكوين بالتطبيق، مع توفير فرص كتسمح باستعمال الكفاءات وتجديدها طوال المسار المهني. فبالتالي اليوم ما يمكنناش نفصلو أو نعتبر إصلاح التعليم إما شق اقتصادي أو اجتماعي، هما وجهان لعملة واحدة، لأن تطور قطاع فيهم يساهم في تطور القطاع الآخر.
1: نعم، ولكن النتائج غير مطمئنة أستاذ سامي اليوم فيما يتعلق بمستوى التعليم بالمغرب. ما هي حدود أو نسبة حدود نجاح هذه المنظومة اليوم وإعادة يعني إصلاحها؟
0: شوف، أنا صحيح أن النتائج اليوم اللي تم الإعلان عليها يجب أن تكون محفزة بشكل كبير جدا، والنظر إلى أننا اليوم خصنا نشتغل بشكل أكبر ونعمل على تطوير التعلمات الأساس باش اليوم نواكب هذا التطور الاقتصادي، وأيضا من أجل تحسين جودة العيش وتطوير الاقتصاد الوطني. وكما قلت لك، شوف أن الأولوية هي اليوم يجب أن تعطى، خاصة كما أشرتي إلى الذكاء الاصطناعي وهو يعتمد على الرياضيات وعلى العلوم. فبالتالي اليوم يجب أن تكون الأولوية بشكل كبير جدا على تطوير العلوم واللغات والرياضيات بشكل كبير، لأن هذه هي التعلمات الأساس، واليوم خد النتائج يجب أن تكون حافز بشكل كبير جدا من أجل تطوير المنظومة التعليمية نحو الأفضل، ومن أجل أيضا الإبداع في التعلمات، ومن أجل أيضا تحسين ظروف العمل بشكل كبير وتحسين البيئة الخارجية التي تساهم وتؤثر على التعليم بشكل كبير. فاليوم هذه النتائج كما قلت هي غير مطمئنة، ولكن يجب أن تكون حافز لتطوير القطاع مستقبلا.
1: من أين يبدأ برأيك هذا الإصلاح؟ أول نقطة، هل من التعليم الابتدائي أم من يعني التركيز على المهارات وهذا العالم الخاص بالتكنولوجيا في هذه الحالة أستاذ سامي؟
0: شوف، النقطة الأساس تبدأ من التعليم الابتدائي بشكل كبير جدا، ولكن اليوم يجب أن تنفتح المدرسة، هذا الانفتاح ديالها على المحيط ديالها يجب أن يساهم في تطوير المدرسة وفي تحسين البيئة الخارجية. إذا اليوم إذا لم تتحسن البيئة الخارجية، لأن مختلف هناك العديد من القطاعات التي تؤثر في المدرسة، والوسط الذي توجد فيه المدرسة يتأثر بالتفاعلات مع المحيط الخارجي. فبالتالي اليوم يجب العمل بشكل كبير جدا على تطوير التنمية وعلى خلق التنمية كي تنعكس هذه التنمية على المدرسة، وتساهم ليس فقط في تحسين التمدرس، ولكن الأهم هو تحسين التعلم بشكل أساسي جدا، لأن هناك فرق كبير جدا بين معدلات التمدرس ومعدلات التعلم بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ أمين سامي، خبير ومستشار دولي في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي، شكرا على هذه المشاركة القيمة.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: de cybersécurité a obtenu l'accès à ce modèle nommé Mythos 5, alors que l'UE négocie en ce sens depuis juin dernier. Ce modèle suscite d'énormes craintes pour la cybersécurité. La diffusion a initialement été réservée à des organismes quasiment exclusivement américains. Au Maroc, la campagne électorale est lancée pour les législatives du 23 septembre prochain. Pendant près de deux semaines, 27 partis politiques vont multiplier meetings, rassemblements, prises de parole pour convaincre plus de 15,8 millions d'électeurs inscrits. Les enjeux sont multiples. Mobiliser un électorat très diversifié, 50% d'urbains, 45% de ruraux, et surtout toucher les jeunes de 18 à 24 ans qui ne représentent que 4% des inscrits. Les thèmes au cœur des programmes, le pouvoir d'achat, l'emploi, la santé, l'éducation, les retraites, l'accès à l'eau ou encore le soutien à l'agriculture. Au Maroc, où l'école, à partir du 20 septembre prochain, verra ses cours commencer à 8h du matin. Des aménagements possibles en fonction des contraintes locales et des moyens disponibles, mais cette réorganisation intervient au moment où le royaume repasse pour de bon à l'heure GMT le 20 septembre. Au royaume, toujours cette alerte météo. Un temps chaud est attendu samedi et dimanche dans plusieurs provinces du royaume, selon la Direction générale de la météorologie. Dans 21 d'entre elles, en alerte orange, les températures évolueront entre 40 et 45 degrés. Et à propos d'école et de températures extrêmes, l'an dernier en France, les tempêtes et vagues de chaleur ont perturbé la scolarité de plus de 1,5 million d'élèves à travers des fermetures d'établissements, des reports de rentrée ou des modifications des conditions d'accueil. Selon un rapport de l'UNICEF, dans le monde, ce chiffre atteint 171 millions d'élèves, soit à peu près 1 sur 10 de la maternelle à l'enseignement supérieur. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute de nos programmes sur Média 1.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
3: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ونكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في الوقت اللي ولا فيه الهاتف جزء من علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا العاطفية والأسرية، قدر يتحول آخر ظهور لك أونلاين أو إعجاب أو متابعة أو رسالة واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك أو إشعار إلى سبب للغيرة والشك والخلاف. فواش مراقبة هاتف الشريك دليل على الحب والاهتمام أم تعبير عن انعدام الثقة؟ ووقتاش كتتحول الغيرة طبيعية إلى سلوك رقابي يهدد العلاقة؟ في حلقة اليوم غادي نحاول نفهمه علاش كنراقبوا الهواتف ديال الشركاء ديالنا، واش من حق الشريك انه يطلب مود باس او لكلمه السر او المرور، وكيفاش نتعاملوا مع الشك بلا ما نحولوا العلاقه الى تحقيق ومراقبه، والاهم كيفاش نوضعوا حدود صحيه ما بين الثقه والخصوصيه داخل العلاقه الزوجيه. هذا الشيء كله غادي نحاولوا ان نسلطوا عليه الضوء ونسولوا عليه ونحاولوا نفهموه مع ضيفي الكريم الأستاذ محسن مفروض، اللي هو معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. مرحبا بك معي محسن.
4: شكرا حنان.
3: مرحبا بك. إيوا، كانت الغيرة أوفلاين ولات الغيرة أونلاين؟
4: نعم.
3: شنو القواسم المشتركة وشنو
4: شوف حنان باش نعطيو الغيرة حقها. الغيرة هي تعبير عن الحب، تعبير عن الحرص، عن الاهتمام على بزاف ديال الحوايج اللي هي زوينة.

0: بديتي المقدمه ديالك قلتي واش المراقبه دليل على الغيره. المراقبه والغيره هما جوج ديال الحوايج اللي متضادين، لان المراقبه هي النقيض ديال الثقه. من تتبدا المراقبه الانسان علاش يراقب؟
1: يعني كيشك،
0: واش بغيتي تحبس الشك ولا بغيتي تغدي الشك؟ ملي كتراقب راك كتغدي الشك، دونك كتراقب باش تلقى دليل، ماشي كتراقب باش تحبس الشك. لا تبقى يقلبوا، راه ما يمكنش هذا السيد يكون اونيت حتى لهذ الدرجه هذه. ارا نشوف هذه ونشوف هذه ونشوف هذه. دونك واللي خصنا نعرفوا سي كو الانسان الذي يخون المراقبه ما غاديش تمنعه من الخيانه. والانسان اللي هو صادق ما تيحتاجش مراقبه باش يبين انه صادق.
1: يعني المراقبه دائما كتكون على الخيانه.
0: وعلاش كيراقبوا؟ كيراقبوا لاكتشاف شيء ما.
1: احنا كنسمع بانه اللي كيقلب على شي حاجه كيلقاه.
0: هذا بطبيعه الحال. دونك الا بقى الانسان كيقلب غيلقى داك الشيء اللي باغي هو، اللي باغي يقتنع به هو. دونك علاش شنو المسببات ديال هذه المراقبه؟ واش هو حب؟ واش هو غيره؟ واش هو انعدام ثقه؟ واش هو خوف من الفقدان؟ كل واحد وعلاش كيراقب؟
1: او سيطره، كنبغي ان نكون عارفه شنو واقع. واخا انت قلت واحد الحاجه اللي هي يقدروا بعض يعني يتفق معك، والبعض الاخر اللي يقدر يقول كيفاش. الغيره هي دليل على الحب، يعني اللي ما كيغيرش ما كيحبش.
0: الغيره الصحيه كنهضروا، اسمح لانه كان خصني نقول الغيره الصحيه، الغيره اللي عندها حدود. والغيره تعبير اللي هو عفوي على الحب وعلى الاهتمام. يعني باش الانسان، باش الطرف الاخر تيبين الاخر راني مهتم بك، راه بالغيره من ناحيه العواطف ومن ناحيه الاحاسيس، راه بالغيره. دونك تتبقى الغيره احساس اللي هو زوين، اللي تيعطي طعم خاص للعلاقه. يعني ماشي غير كيمرض العلاقه، الا كانت بيان سور غير صحيه كتمرض العلاقه، ولكن الا كانت في حدود راه كتعطي للعلاقه طعم خاص.
1: واخا علاش ولاو الهواتف جزء من علاقاتنا، سورتو العلاقات الزوجيه ولا العلاقات العاطفيه والعلاقات الاسريه بصفه عامه؟
0: لانه ولاو تما موان دو كومونيكاسيون. الزوج والزوجه ولاو تيتواصلوا بار واتساب، باغ لي ريزو سوسيو. داكشي اللي ما قدروش يقولوه في الواقع تيقدروا يقولوه بعض المرات في لي ريزو سوسيو. دونك هي ولات وسيله من وسائل الاتصال. دونك فرضات علينا الوقت اننا نتعاملوا بها. ومع هذا الوقت هذا بانوا حوايج جداد في وسط هذه الوسائل الاتصال الاجتماعي، اللي هما لي لايك، لي فولو، لي كومونتير. شكون هذه اللي دخلتيها جديده؟ شكون هذه اللي درتي لها لايك؟ علاش بالضبط هذه؟ علاش بالضبط هذا؟ دونك ولاو مشاكل جديده. مشاكل منين جايه؟ من الاستعمال او من تفسير المفرط لسلوك هو تيبقى رقمي كيف ما قلنا سابقا. سلوك رقمي كيتفسر بطريقه خاطئه. دونك كيولي الانسان كيمشي كيقلب علاش دار داك السلوك، كيقلب باش يغدي الشك ديالو ماشي باش يحبس الشك ديالو. دونك شنو غيلقى؟ كيف ما قلتي، اللي قلب على شي حاجه كيلقاها.
1: شكون الاصعب، الغيره التقليديه ولا الغيره الرقميه؟
0: انا على حسب رايي الخاص ديالي الغيره الرقميه، لان الغيره التقليديه كتبقى كيف ما قلنا حرص، اهتمام، امبارطاج، فوالا عندها حدود. يعني الا ما شتي شي حاجه بعينك ما غاديش تغير بزاف، وتتغير على واحد لاكسيون اللي هي وقعت. اما الغيره الرقميه فالانسان كيغير من اونلاين، علاش هذا اونلاين وما جاوبنيش؟ كيغير في اخر ظهور ديالو، علاش انايا البارح هو منعس استعمل الهاتف حتى لجوج الليل الوغ كو انا حبس معايا الهضره حتى ل 11 مع ال 11 الليل؟ علاش دار لايك؟ علاش دار فولو؟ يعني ولات عندها ابعاد وحده اخرى بدون دليل.
1: أو علاش دار لمراته في شي فوتو لايك وحده اخرى دار لها جادور؟
0: فوالا
1: راه مصيبه كحله.
0: دونك هو احنا
1: كيجيو عندكم انتم ازواج اللي فعلا عندهم مشاكل، مشاكل في العلاقه ديالهم في الحقيقيه اللي انطلقت من لي ريزو سوسيو، من السلوك ديالهم او الحضور ديالهم الرقمي.
0: كانت عندي حاله ديال واحد السيده اللي كتشك بزاف من التليفون ديال الراجل، واش حصلتي عليه شي حاجه؟ انا ما حصلت عليه حتى شي حاجه، ولكن نهار كامل هو في التليفون، نهار كامل هو في انستغرام، فين ما مشات يدي معاه التليفون، دخل الدوش يدخل معاه التليفون، ولكن واش كاينه شي حاجه ثابته؟ دونك يقدر يكون هذا السيد اكخو للتليفون، ولكن هادشي ما تيعنيش انه راه خائن، ما يعنيش انه تيدير شي حاجه. واش عندك لو مود باس ديال التليفون ديالو؟ عندي المود باس، تندخل وما كنلقى حتى شي حاجه. دونك
1: ولكن سوبريمي
0: النية الطيبة دائما. حنا دائما سنهضر على

0: لانه دابا بعض المرات فعلا انه الاشخاص اللي يقدروا يكونوا دائما كيهزوا التليفونات ديالهم كيعطيو واحد الايحاء انهم كاين شي حاجه.
1: نعم.
0: ويقدر يكون ما كاين والو، راه غير السيد خصو في مكان يكون التليفون يدخل اليوتيوب ولا يدخل هذا،
1: ولكن
0: ولكن من من البعد النظره الخارجيه شنو كيبان لك؟ وما يمكنش واعي اللي هذا السيد هذا فيما مشى هز التليفون وهي شي حاجه عنده تما.
1: نرجعوا ليها حنان، التفسير المفرط. هذا هو التفسير المفرط. الانسان تيبقى يفسر بزاف. لي فرونسي تيقول لك ترو داناليز باراليز. دونك ما غاديش ناناليزي بزاف، ما غاديش نفسر بزاف، لانه الا بقيت نفسر العقل غيبغي جواب. شحال ما فسرت شحال ما العقل تيقلب على جواب. وباش غادي نغدي العقل بهذاك الشك؟ باش غادي نغدي الشك بداك التقلاب وما لقيت والو غنعاود نقلب عاوتاني. دونك تتولي فحال لي لابيرانت، تتولي في المتاهات، كتقلب على حاجه كتخرج من حاجه باش
0: غير مع راسك، غير في دماغك
1: وغير مع راسك. والانسان تيمشي ينعس وهو شاك في الطرف الاخر. لا، اللي خصنا نعرفو سي كو الخيانه اولا الكذب حبلو قصير، يعني شحال ما طول غادي يحصل غادي يحصل. دونك الانسان سورتو في لي كوبل تكون الثقه، الثقه هي هي الاساس. Jusqu'à preuve de contraire.
0: واخا دابا لا لا لا الزوج ولا الزوجة حتى هما كيكون عندهم حضورهم، يعني كاين متواجدين في العالم الرقمي. لكن كيفاش كيخليو؟ كتلقى حتى هي كتقدر انها دير لايك ودير جيم ودير جادور على منشور او على صورة او على فيديو او وهو كذلك. لكن ملي كتوصل علاقة ما بين الازواج، علاش كيكون تفسير خاطئ للسلوك الرقمي؟ علاش مثلا لايك كيولي عنده دلالات ومعاني كبيرة جدا، والمتابعة حدث ولا حرج؟ أو شكون هذه اللي شكون هذه اللي عندك هنا؟ أو لو يقول شكون هذه هذا اللي عندك؟ لا ممكنش هو عندك لائحة الأصدقاء، كيفاش ما كتعرفوش؟
1: هو منطقيا واحد السيد ما كتعرفوش ما غاديش يكون عندك في لائحة الأصدقاء، واحد السيد ما كتعرفوش راه ما غاديش دير له لي لايك. يعني حتى الانسان هنايا بعض المرات تيغدي الشك ديال الاخر بهاد التصرفات هادو، تيخلي حتى هو تيقلب على الحقيقه. دونك بوغ ايفيتي هاد الشيء هذا خاص الانسان من الاول، انا واحد السيد ولا واحد السيده ما كنعرفهاش ما غتكونش عندي في قائمه الاصدقاء، شنو الحضور ديالها؟ ماذا تعني لي انا في لائحه الاصدقاء ديالي؟ وماذا يعني هذاك لو لايك اللي درت ليها او هذاك لو كومونتير اللي درت ليها؟
0: دونك ولكن واش هاد الشيء كيتماشى مع الكونسيبت ديال لي ريزو سوسيو؟ دابا انت كاع الناس اللي عندك في لائحه ديال الاصدقاء كلهم كتعرفهم فردا فردا في العالم الواقعي؟
1: في لو كونط بروفيسيونيل كاع الناس اللي عندي اللي مدير لهم انا متابعه كنعرفهم، وانا ما غاديش ندير ما غاديش ندير ان كومونتير اللي غادي يجبد لي الصداع مثلا مع الزوجه ديالي، او اللي غادي يدير لي الشك مع مع الزوجه ديالي. دونك بالنسبه ليا لي ريزو سوسيو سي بور الناس اللي كنعرفوهم، اما الا كنت شي واحد ما كنعرفوش علاش غادي ندير ليه متابعه؟ علاش غادي نبارطاجي معاه شي حوايج زوينين؟ ابار الا كانت بيان سور ما تهضروش على الشخصيات العموميه اللي هما معروفه، ما تهضروش عليها، ولكن كنهضروا على هذيك اللائحه ديال الاصدقاء.
0: ولكن دابا دابا هضرت على الشخصيات العموميه اولا المشاهير، راه في لي ريزو سوسيو ولا كلشي شخصيات عموميه ولا كلشي مشاهير.
1: دونك التفسير فهمتك حنا كلشي ولا
0: كلشي ولا كلشي ولا عنده اي واحد عنده حساب سواء بغض النظر شنو المهنه ديالو كيقدر يكون عنده ناس متابعين كيتابعوه. علاش؟ لان كيكتب زوين او لا كيحلل مثلا ما عرفتش او لا كيهضر على مواضيع المجتمعيه، مواضيع اللي كتهم الناس.
1: الانسان العاقل حنان، حنا علمونا والدينا قالوا لنا واحد المساله تيقول لك اللي تخليك خليها. دونك اللي غادي تجبد لي الصداع في لي ريزو سوسيو انا يا في غنى عنها، علاش غادي نديرها؟ عارف ان ان كومونتير يقدر يجبد لي الصداع مع الزوجه ديالي، علاش غادي نديرو اصلا؟ شنو الفائده؟
0: قالوا الناس زمان اللي خاف نجا
1: فوالا.
0: واخا شنو اللي كي منين كيجي هاد الشك؟ واش كنهضر دائما على الشك الرقمي، منين كيجي؟ واش من سلوك الشريك سلوكه الرقمي، ولا ربما غير كانت تجارب سابقه، أو لا شي مخاوف داخلية أو شكوك داخلية ما عندهاش يعني أساس واقعي؟
1: نقدروا نشوفوا من عدة زوايا قبل ما نشوفوا الشخص الآخر، نشوفوا الشخص بعدا اللي قدر يكون عنده واحد انعدام ثقة في الطرف الآخر وانعدام ثقة حتى في راسه. ومنين جاي هذيك انعدام ثقة؟ بتدخل من تجارب سابقة. دونك هو عنده تجربة سابقة تيولي تيكالكي هذا النموذج القديم على النموذج الجديد. راه جميع الرجال بحال بحال، راه جميع النساء بحال بحال، ونشكون اللي كياكل العصا الطرف الآخر. الطرف الآخر واخا يكون هو تيتعامل عادي في الهاتف، الآخر غيبقى يراقبه علاش؟ باش يقلب على شي حاجه اللي تثبت انه

0: راه عندي الفكرة صحيحة، راه كل شيء بحال بحال. دونك هذا من جهة. من جهة واحدة أخرى كاين السيطرة، كيف ما قلتي قبيلة، كاين بعض النساء ولا بعض الرجال اللي كيبغوا يسيطروا على الطرف الآخر ويراقبوا جميع التصرفات ديالو حتى في لي ريزو سوسيو. علاش درتي لايك لهذا؟ عجبتك التصويرة؟ عجبك هذا السيد؟ عجبتك هذه؟ عجبك هذا؟ دونك تيولي تفسير مفرط عاوتاني. علاش؟ لأنه باغي يسيطر. بوغ موا لي ريزو سوسيو تيبقاو دي ريزو سوسيو منحاصرين، وسائل اللي منحاصرين. عجبتنا شي حاجه كنبارطاجيوها ولا كنبداو الاعجاب ديالنا،
1: ما كيعنيش ان راه غادي تعرف الشخص او السيد او السيده في العالم الواقعي. من حق الشريك او الشركه تطلب كلمه السر او المرور، او تقول له اردك التليفون نقلب، ولا هو يقول لها ارا نقلب؟
0: من حقهم في حدود. لانه ملي تتولي كتقلب، كتولي تتراقب، كتقلب على شي حاجه سبيسيال باغي تجبدها.
1: وكيفاش من حقهم؟ دابا انت مثلا تقول لك، انت تقول لي غنعطيها لها، نقول لك انت مسالم.
0: قبل ما كنتش نعطي المود باس.
1: فهمتي السؤال؟
0: فهمتك حنان. انا قبل ما كنتش نعطي المود باس، علاش؟ لانه كنت عارف في تجربه سابقه، كنت عارف لانه الغرض ماشي هو لو بارطاج ديال التليفون ولا لا، كان الغرض هو داك تبقاش، هو ان الانسان يقلب على شي حاجه لانه تيغدي الشك اللي عنده. وهذا الشيء ما كنتش نقبلو بتاتا. دونك وبزاف ديال الازواج هذا الشيء علاش ما تيبغيوش يعطيو
1: للمراه. كاين اللي غادي تقول لمراته مثلا ارادك التليفون نقلبو، او للراجل يقول لمراته ارادك التليفون نقلبو، غتعتبروا تعتبرها
0: اهانه. ولينا في انفيستيغاسيون، ما بقيناش في التواصل هنايا، ولينا في اونكيت في بوست لو كوبل، ولينا في تحقيق. الوغ كو خصو يكون تواصل. شوف راجل ليا ولا هذا، راه لقيت واحد الحاجه ما عجبتنيش، شرح ليا. قنعك هو هذاك، ما قنعكش يثبت لك بداك الهاتف، ولكن عطيني التليفون باش نقلبو. علاش؟ باش تجبدي شي، باش تغدي الشك ديالك. ما يمكنش. دونك ولكن تتبقى على العموم كزوجين، لو مود باس ديال ديال ديال الزوجين خصو يكون حاضر بيناتهم بجوج.
1: وسما تعطيه مود باس ولا يعطيك مود باس دليل على الثقه؟
0: ماشي
1: دليل لانك كلين ما كاين والو.
0: نرجعوا للكلمه اللي قلنا قبيله، الخائن ما كيحتاجش الخائن ما كيحتاجش انك تراقبه باش يثبت، باش ايفيتي الخيانه ديالو. والصادق كذلك ما محتاجش المراقبه باش يثبت لك انه راه صادق. دونك داك هذاك الشيء تيبقى سلوك، وشحال ما طول فيه الانسان تيحصل.
1: لانه هذه المساله ديال التقاسم لي مود باس ولا كلمات المرور او السر، اللي بزاف ديال مثلا السيدات كتقول لك لا انا راجلي لي مود باس ديالو كله ما عندي، او هو يقول لها انا لي مود باس كله ما عندي. كاين بزاف اللي كيعتبرها ماشي دليل على الثقه، لانه راه كاين لي فو كونط.
0: كاين لي فو كونط ولاو دي زوبسيون جداد دابا، كو سوا في واتساب ولا في انستغرام، ديال فيغوياج ديال لي ديسكوسيون. كدير ليها كاع مود باس وما كيشوفها حتى شي واحد من غير هذاك اللي عنده لو مود باس، والمود باس ما عنده حتى علاقه
1: مع المود باس.
0: دونك الخائن لا يحتاج الى مراقبه، والصادق لا يحتاج الى مراقبه. اللي بغى يدير شي حاجه غيديرها.
1: كتعتقد بانه اكثر مشاكل بين الازواج اللي كتنطلق من لي ريزو سوسيو كتكون هي غير كيكبروا الاشياء اكثر وكيعطوها اكثر من حجمها؟
0: انا كنظن ماشي تعطيها اكثر من الحجم ديالها، اكثر بان الانسان تيركز على مشكل وكينسى المشكل الاصل اللي هو التواصل. لانه في هذه الحاله خاص الانسان يكون التواصل الفعال باش نوصلوا للنتيجه قبل ما نوصل للتحقيق وقبل ما نوصل للمراقبه. الا كان تواصل وكان اقناع من طرف الزوجين، ما غنحتاجوش للمراقبه. اون فا ايفيتي هذه المراقبه هذه، لانه غتعطينا غير مشاكل. لان الانسان شحال ما قلب ما تيلقاش جواب،
1: كيتهيأ له انه لقى،
0: كيلقى مشكل اكبر. دونك
1: هي ديك المتاهه الزوينه اللي انت هضرتي عليها، المتاهه كتبقى في واحد الدوامه ما بينك وبين راسك، ومعذب راسك ومعذب الطرف الاخر اللي هو معك. في حين انه لا يستحق الامر.
0: ومنين جا المشكل؟ جا من التواصل. كاين واحد المشكل، الانسان تيجلس وكيعالج المشكل وكيعالج اصل المشكل. اما باش يبقى في هذاك الشك وفي هذاك الوسواس وفي هذاك انعدام الثقه، كاين مشاكل كبيره غادي تجي. وشحال ديال الازواج تفارقوا بهذا المشاكل، بهذا النوع ديال المشاكل، لانهم تيهملوا الاصل ديال المشكل وكيشوفوا غير لا راه كيستعمل التليفون بزاف، راه كاينه شي حاجه، ما كيعطينيش المود باس، كيدير شي حاجه، قالوا لي شكيت. لا، ما كاينش شكيت، كاين حصلت، كاين لقيت، كاين الدليل المادي الملموس. اما الا بقينا العقل راه تيعاونك في داك الشيء اللي عندك في دماغك. الا بغيتي يثبت لك انك فعلا عندك الحق، يثبت لك انه عندك الحق. هنا فين تنشوفوا فاش يوقع الجدال وهذا دائما.

0: إيمان الطرف كيبين الآخر أنك أنت اللي غلط، ماشي أنا اللي غلط، أنا مقتنع بالفكرة.
1: يعني كل واحد كيدافع على راسه، نورمال.
0: كيدافع على راسه، حتى الدماغ تيعاونك أنك تثبت الفكرة ديالك
1: وأنك تلعب دور الضحية. نقدروا نقولوا بأنه فعلا كما كنسمعوا بزاف بأنه نسب الطلاق طلعت، ولكن بسبب لي ريزو سوسيو.
0: ما نقدروش نلومو لي ريزو سوسيو ونقولوا بأنه هي اللي طلعت نسبة الطلاق. أنا بالنسبة لي اللي طلع نسبة الطلاق هو لا كومونيكاسيون ما بقاش، ولا حتى واحد ما بقى عنده الخاطر الآخر. هضرة جوج طلاق، دونك ما تيعطيوش لراسهم الفرصه الاولى، الفرصه الثانيه، الفرصه الثالثه، وتيلوموا بعضياتهم دائما على الكومبورتمون. راه ما يمكنش واحد الانسان عنده 30 عام واحد اخر عنده 25 عام، كل واحد فين كابر البيئه. جيتي ولاقيتيهم اوتوماتيكمون غيكونوا بعض المشاكل في الديبار. دونك يجلسوا ويدير واحد الحل الوسط، ويدير واحد البيئه ليهم بجوج، لان كل واحد البيئه اللي كابر فيها. دونك خصهم بيئه ليهم بجوج باش يتوافقوا عليها ويمشيوا عليها. ينسى انه الانسان كبر في واحد الحاجه وتنسى هي انه كبرت في واحد الحاجه. دونك هنا ولات بدايه جديده، هذا الانسان غادي يحقق، بدايه جديده، غيبدا واحد الحاجه جديده وغادي ياسس اسره. دونك خصو يكون شي شويه ديال الخطر، يكون شويه ديال التواصل
1: والتضحيه كذلك.
0: تماما تماما، حيت
1: التضحيه ماشي التنازل،
0: التضحيه في حدود. عاوتاني
1: حيت كاين فرق،
0: اي حاجه اي حاجه حنان غادي نقولوا بانها في حدود. التنازل والتضحيه هما متضادين، باسكو كنضحي لغرض ما، كنتنازل لظرف ما. الا ضحيت ضحيت على ود راجلي، على ود وليداتي، على ود باش نوصلوا لواحد الهدف. ولكن اذا تنازلت، تنازلتي على ود باش ما نوصلوش المشاكل، تنازلت باش من باش ما
1: نديرو مضغوط، مجبر او ملزوم انك التنازل. ودائما ملي كيتنازل احد الطرفين راه كتمشيش، ما كتمشيش القضيه
0: الوسط،
1: الوسطيه، الاعتدال الوسطيه اهم شيء. نرجعوا للنقطه اللي هي مهمه، لان انت قلتي من حق، في حدود، من حق انه الشخص يطلب ياخذ تليفون الاخر، الشريك ديالو او الشريكه ديالو. كاين اللي رافض، كيقول لك لا انا التليفون بحالو بحال الكونت بونكير، بحالو بحال الساك ديالي.
0: ولا الكونت بونكير خصو يكون عارفه، خصو يكون عارفين
1: ما عندوش مود باس، عطولو تو مود. فهذيك داخله في الخصوصيه ديال كل واحد، لانه صحيح حنا ازواج، حنا شركه في العلاقه الزوجيه، لكن كل واحد عنده هاد الخصوصيه. اولا كتسمع ما بغيتيش تعطيني التليفون، ياك ما داير والو، ما عندك ما تخبي، علاش ما بغيتيش تعطيني التليفون ديالك؟
0: حنان انا كنشوفها بواحد النيه دائما، ماشي دائما، ولكن وليت كنشوفها من بعد تجربه سابقه، وليت كنشوفها بنيه مزيانه، هي انني نشارك كل شيء مع الزوجه ديالي. لان ما كتعرفش الوقت شنو كتجيب من هنا لقدام. الانسان طاح بكريز، الانسان توفى. انا عندي صديق ديالي مؤخرا توفى، وحز في نفسي انني نشوف، بقى في الحال انني نشوف لو كونت ديالو مكتوبه فيه صاحب هذا الحساب توفي، يعني انه تيثق في الزوجه ديالو، عاط الزوجه ديالو وعاطيها الحساب وتدخل لي كونت لي كونتاكت ديالو ايتو. الا كانت العلاقه ديالنا مبنيه على الثقه، حبذا لو يكون كل شيء يكون كل شيء غادي على ما يرام، لانه كاينه الثقه. تمشيو لو ميم با كنمشيو فيه الزوج والزوجه، خصهم يمشيو في لو ميم.
1: وانت انت كدير هذا الشيء بهدف نبيل
0: طبيعي الحال،
1: وعندك بعد النظر. ولكن واش انت كتسبق اثنين باش تاخذ ثلاث؟ انت كتسبق تقول انا نعطي هذا الشيء، هذا نعطي لي مود باس، نعطي كل شيء، وهي تفهم راسها وتعطيني داك الشيء الاخر تاهو، بلا ما تجبرها وتقول لا خصني ناخذ المود باس ديالك وخصني ناخذ.
0: احسن علاقه حنان هي اللي كنكون فيها العطاء وما تسناش الاخذ، لانه نهار غادي يجيك الاخذ غادي تصدم. دونك انا كنعطيه وما كنتسناش الاخذ، والاخر عاوتاني تيعطيه وما كيتسناش الاخذ، لان هذا مشكل كبير. كل واحد تيعطي تيقول انا درت لك وانت ما درتيش ليا.
1: لا، ولكن في العلاقه، الصحيه، واش نقدر انا نبقى غير نعطي نعطي نعطي باش على امل انه الطرف الاخر يفهم راسه؟
0: ولا ما فهمش راسه خصني نحبس،
1: ولا ما فهمش راسه قال انا نعطي؟
0: لا خصني نحبس،
1: ماشي صحي، لان في الحياه راه خص
0: بيت الحال
1: اخذ
0: وعطاء. ولكن الا ما كانش
1: تي ما قالوش عطاء عاد اخذ،
0: قالوا اخذ وعطاء. كل واحد كيفسرها كيف ما بغى، كاين اللي تيقول عطاء واخذ.
1: لا لا لا، كاين اخذ وعطاء.
0: بصح كاين اخذ وعطاء حنان، ولكن الانسان شوف لو كوبل،
1: حنا غير كنضحكوا. شوف هذه المساله هذه ديال التوازنات، كل كوبل كيعرف كيفاش يدير التوازنات لراسو. غير سي فغي انه بعض المرات السلوك الرقمي يفهم غلط.
0: نعم، ويفهم
1: ويفسر
0: غلط ويفسر.

0: بالإفراط كما قلنا تخوض أناليز باغاليز ما تفسرش بزاف، شد الأمور كيف ما هي، نشد الظاهر الباطن يعلمه إلا الله ويعلمه كذلك الخائن والصادق. الصادق راه كيبين لك كيف الباطن كيف الظاهر. شحال بزاف ديال الناس حنا كنعرفوا بزاف ديال الناس كيخونوا الزوجات ديالهم وكتلقاها كاتب عليها في السميه في الكونتاكت واحد الاسم رومانسي خطير بالفرنسيه بلونجلي بسبليونيه وحده قلب الوك هو
1: خائن جيمات وقلوبها
0: دونك علاش انا جو بريفير انني ندير السميه ديال الزوجه عادي ونكون صادق
1: دير السميه الكنيه ولا كارت ناسيونال. واش عندنا مشكل في بناء الثقه الرقميه ما بين الازواج؟
0: نعم كاين مشكل كبير، سؤال مهم جدا حنان، وكاين حتى الناس ما كيعرفوش يستعملوا لي ريزو سوسيو، الازواج ما كيعرفوش يستعملوا، راه اوتوماتيكمون كتكون مراقبه بلا ما يحس الانسان. علاش الزوجه شكون هو هذا اللي تزاد عندك جديد، شكون هي هذه اللي تزادت عندك جديده، واش كتعرفها؟ ولا يقدر يجاوبك يقول لك لا يا بالخطا ولا كذا، ولكن جلسوا ويفهموا شنو واقع ويفهموا كذلك شنو الاسباب ديال هذه الغيره الرقميه. الغيره الرقميه راه عندها مسببات خصني نعرفهم، الا كانوا مسببات شخصيه خصني نتواصل، الا كانوا مسببات نفسيه كيف ما قلنا قبيله بحال السيطره ولا بحال الجروح اللي كانت في الماضي خصني حتى هي نداويها لانه تتولي تعطيني مشاكل في المستقبل. دونك الانسان يعرف شنو المسببات ديال الغيره الرقميه وشنا هي اصلا الغيره الرقميه باش نعرف نحط لها حدود، لانه هذاك كما قلتي قبيله حنان هذاك الانسان اللي غندير له اللي عنده محتوى غندير له جيم ولا غندير له كومونتير ما تيعنيش انني راه جو فيز لا بيرسون مي جو فيز لو كونتوني، وشي واحد اللي بعيد عليا ما غاديش ندخله في لائحه الاصدقاء.
1: واخا وشنو نصيحتك للازواج او الزوجات اللي كيحسوا بانه الطرف الاخر يعاني من الغيرة الرقمية سواء الشريك أو الشريكة، بعد مرات كيزيد يكمل عليه بدون قصد
0: بصح.
1: أو بقصد
0: بصح
1: يعجبو الحال
0: غير دخل معاه التليفون الدوش هو تيزيد يغدي له الشك ديالو. دونك يتواصلوا كاين مشكل يجلسوا أطابل ويتواصلوا عندنا مشكل ماشي الراقب، لا راه المراقبة شنو الغرض؟ المراقبة الغرض ديالها هو أنني نحصل شي واحد تيدير شي حاجة ألوغ من الأول هي الفكرة خاطئة. لا نتواصل، أنا عندي شك افاك بغينا نحبسوا هذا الشك هذا، اشنو كاين شنو كاين حتى السلوك ديال الاخر كيولي كيراعي الاخر لانه جاوب جلس معها اطابل وقال له راه عندنا مشكل. اما اللي كيراقب حتى هو تيقول دبر راسك، الاخر حتى هو تيكون العناد في هذه الحاله تيقول دبر راسك انا ما كندير والو ما عندي ما ندير لك، ما تيوليش تيدير
1: بحساب
0: الاخر فوالا. ولكن ملي تيكون التواصل كيدير بحساب الحوايج اللي كيضروه او الحوايج اللي كيديروا له انسونسيبيليتي يقدر يكون هو سونسيبل هذا اي إليفيت هاد الشيء هذا.
1: بعد مرات كتقول لك مثلا الزوجه انا ما نقدرش نقول له ما نقولوش انا ما درتش لايك مثلا هاد الصوره ديال فلانه او لا علانة ما نرضاش غنبين بانني انا غرت
0: اي ولا دونك هنايا ولا عاوتاني استعمال خاطئ العواطف والمشاعر ديال الانسان. تنعبر على المشاعر ديالي كيف ما هي،
1: يعني التعبير والتواصل هما الحل
0: تماما
1: الوحيدين اللي كاينين هاد المعضله الرقميه الجديده. محسن مفروض كوتش بيداغوجي وكذلك مستشار اسري وانت ايضا معد ذهني، شكرا بزاف انك كنتي معنا اليوم.
0: شكرا لك حنان والشرف لي.
1: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، في امان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Medi 1. Antoine fait l'estimaï les Medi 1. Moujazou Falifa.
3: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي اليوم. عقب ذلك نشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه إنه بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات. وأشار البيان إلى أن السفير الإماراتي استقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم حيث تم تبليغه رسميا بفحوى هذا القرار، كما تم إعلان

0: إعلامه بأنه منح مهلة 48 ساعة للامتثال لها. انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري. الحملة التي تتواصل حتى منتصف ليلة 22 من هذا الشهر تشكل بالنسبة للمرشحين والأحزاب السياسية فترة زمنية للتعريف ببرامجهم والتواصل مع الناخبين في إطار ضوابط قانونية تؤطر تحركاتهم وتنظم وسائل الحملة وأماكنها وتحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. افتتح مركز مصالحة اليوم بالسجن المحلي بسلا فعاليات الدورة 21 من البرنامج التأهيلي مصالحة التي يستفيد منها 24 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب. ويهدف هذا البرنامج في نسخته التاسعة المنظمة بإشراف مركز مصالحة الذي تم الإعلان عنه بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2 من نوفمبر 2023 تنفيذا للتعليمات الملكية إلى المساهمة في تقليص ظاهرة التطرف داخل السجون ثم تدبير مرحلة ما بعد الاعتقال وتأهيل النزلاء المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب لتمكينهم من اندماج سلس داخل المجتمع. شرق أوسطيا استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب اليوم إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية أولا. وقال أرجوب لصحفيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة إنه ينبغي الذهاب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها. ودعا أمين سر الحركة التي تزعمها الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل ذلك. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ضمن نزاع حصد المئات إثر تجدده على وقع حرب الشرق الأوسط. ودفعت المعارك ما لا يقل عن 20,000 شخص للنزوح بحسب الأمم المتحدة. ختاما وافق أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي على شراء نادي إلدينسي بحسب ما أكده النادي المنافس في الدوري الإسباني للدرجة الثانية في كرة القدم اليوم. وسيصبح إلدينسي الذي يقع مقره في مدينة إلدا بمقاطعة أليغانتي المشروع الثاني للمهاجم السابق لبرشلونة في امتلاك أندية إسبانية في كرة القدم بعدما اشترى نادي كورنيا من الدرجة الخامسة في أبريل الماضي. ختام الموجز الساعة تشير إلى 3:33 بعد فاصل تلتقون مع سفيان في لوسبوت.
1: جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. 15h-16h Le Spot avec Soufiane.
2: C'est parti pour le spot, chers amis médias qui vous accompagnent évidemment tout au long de la journée. Et puis là maintenant, eh bien c'est le moment, c'est l'heure du spot de 15h à 16h du lundi au vendredi. Et c'est avec moi-même Sofiane au micro et Mehdi qui nous accompagne à la réalisation. On a pas mal de choses à voir ensemble, chers amis, avec notamment les matchs de la Ligue des Champions qui se sont déroulés hier soir et ceux à venir ce soir. Ce sera notre chronique de cette première partie d'émission. Et puis évidemment, on fera le tour de l'actualité qui buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Ça sera notre chronique, et bien l'actu qui buzz tout simplement. Et tout ça, ça sera accompagné de musique et de good vibes, évidemment, comme d'habitude dans cette émission, avec une programmation réalisée, faite aux petits oignons, rien que pour vous, chers amis, pour passer un superbe moment à l'écoute de Mehdi, hein, chers amis. On va démarrer comme il faut, comme il se doit, avec le titre Kamwana de Sama et Sofia Enzo. Et c'est parti pour le spot sur Mehdi.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Midi 1.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
2: مرحبا يستونغ البرنامج لقد نخيطر إزدينس الانتخابات نغيطو غانك مازلت نغسن 23 شو تنبير إتوغ البرنامجات حماد نرارخ في سقطة النون حمادة ونظهر كوشي تيسين ماكم يديوين إزرفانو الجديد للانتخابات
3: ريخ هادي سين خميمش داي زري وصوت أسل الانتخاب
2: إيوهن ووال أسل الانتخاب تتدو تغر البيرون صوت نمي دفور تاوي تاكيش لكارت ناسيونال أديت كشمت وشاستي الكاتب البيرون صوت النغري بالحسيس من نجد الرقم الترتيبينش الرئيس البيرو ديت تسين نيت سميس من نشي لك اللي حنا خيبين إسيني تشجينا إناه دفيرايا ديت تسيد توريخ نصوت تكشمتي واضونش حمد ستيد أين تريد خف الخاضر النش
4: مين مشاد صوت أستوريق الانتخاب
2: الانتخابات تخص صوت ديت تليس اللايحة التوريخ نصوت قد تفسنت الخانات الخانة يزدينس اللايحة المحلية الخانة يزدينس اللايحة الجهوية إذا تستيت اللايحة المحلية تكتيو تماثلتك المربع نيس يزدين إذا تستيت اللايحة الجهوية تكتماثلتك المربع نيس يزدين حمد يزحو صوت النشتماثلت النادكي تيخصة التليت باين تليك جاج المربع نيس يزدين إذا دور تفغزي وتال المربع نخد التوض غير المربع يضن دفيرايا دا تادو التوريخ تقدك الصندوق الانتخاب الرئيس البيرو دا شي تقاقو فوس النشو التماثر سلمداد النوري تكسن دغيا سنيد عضو البيرو نصوت دا تقنت ماتات دا تسم النش هاتين خاسة تشملت صوت النش دا تامس لاكارت ناسونال النش تفخت البيرو لوقت نخيادخ أدن صوت قحنخ حمد زيت مازيت النغردادخ

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أكد بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري أن العملية جرت في ظروف عادية وبإقبال عدد هام من المواطنين والمواطنات على الترشح، كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيح، أي بمعدل وطني فوق 18 ترشيحا عن كل مقعد وفق البلاغ. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي اليوم. عقب ذلك نشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه إنه بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية

0: قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات. وأشار البيان إلى أن السفير الإماراتي استقبل اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم تبليغه رسمياً، كما تم إعلامه بأنه منح مهلة 48 ساعة للامتثال لهذا القرار. شرق أوسطيا، أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ضمن نزاع حصد المئات إثر تجدده على وقع حرب الشرق الأوسط. ودفعت المعارك ما لا يقل عن 20,000 شخص للنزوح بحسب الأمم المتحدة. أحصت دول الاتحاد الأوروبي نحو 332,000 طلب لجوء في النصف الأول من 2026، أي بتراجع نسبته 17% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد الاتجاه التنازلي الذي بدأ عام 2024 وفق ما أفادت به وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في بيان اليوم، مضيفة أن هذا العدد هو الأدنى الذي يسجل خلال نصف عام منذ سنة 2021. ويعزى هذا الانخفاض وفق الوكالة بشكل خاص إلى المرحلة الانتقالية في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد عام 2024، والتي أدت خلال العام الماضي إلى تراجع طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 4:30. بعد لحظات تلتقون مع الزميل حكيم تميم في لوتخو ماتش.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
1: ميديا 16h 17h لوتر ماتش.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 25-27 شتنبر منتزه الحسن الثاني. 3 أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي بالمغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميديان راديو.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز الخامسة.
2: معكم اعتماد سلام، أهلا بكم. أكد بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري أن العملية جرت في ظروف عادية وبإقبال عدد هام من المواطنين والمواطنات على الترشح، كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات. وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية ما مجموعه 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. جددت جمهورية ليبيريا اليوم بالرباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية عقب المباحثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا. وأبرزت في هذا الصدد أن ليبيريا بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن ستعمل سويا مع المغرب وستقدم له دعمها في هذه الهيئة الأممية، وذلك بمناسبة المناقشات المقبلة المقررة في أكتوبر 2026 بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي اليوم. عقب ذلك نشرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا قالت فيه إنه بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. وأشار البيان إلى أن السفير الإماراتي استقبل اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية حيث تم تبليغه رسميا بالقرار، كما تم إعلامه بأنه منح مهلة 48 ساعة للامتثال لها. أحرز الحوثيون المدعومون من إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ضمن نزاع حصد المئات إثر تجدده على وقع حرب الشرق الأوسط، ودفعت المعارك ما لا يقل عن 20 ألف شخص

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في انفيجن على ميديا موعد جديد مع الموسيقى نص ساعه ديال الموسيقى مع اعمال اللي كتخلينا نكتشفوا ان الاغنيه اللي كنعرفوها بصوت وايقاع معين تقدر تولي حاجه اخرى تماما ملي كتدخل عليها رؤيه موسيقيه جديده. فبلا ما نزيد نطول عليكم اليوم غادي نبداو بواحد العمل اللي كيجمع بين اغنيه معروفه من سنوات 2000 واجواء اللي هي مستوحاه من السول ديال الخمسينات. غادي نسمعوا البيوتيفول جيرل ديال شون كينغ ولكن في فيرسيون ديال سول. الأغنية الأصلية اللي كانت صدرت في 2007 وكانت من أبرز النجاحات ديال شون كينغستون وهي أصلا كتستعمل واحد العناصر موسيقية من الأغنية ديال بيني كينغ ستاند باي مي. أما لا فيرسيون اللي غادي نسمعوا لها اليوم فهي إعادة ديال تخيل الأغنية في أجواء ديال سول اللي مستوحاة من الخمسينات وهي نسخة اللي معدلة بالاي اي. فغادي نبداو بها هذا السفر القصير عبر الزمن. خليكم مع بيوتيفول جيرل ديال شون كينغستون وارجع لكم ومرحبا بكم في انفيزيون.
1: JR, Sean Kingston.

كانت هذه Beautiful Girl لشون كينغستون، ولكن بواحد الوجه مختلف تماما على النسخة اللي عرفناها، وهذا الشيء اللي كيعجبنا في On Fusion. ما دابا غادي نبقاو مع الفكرة ديال الكوفر، ولكن غادي ننتقلوا للموسيقى المغاربية، والبداية غتكون مع الشاب خالد وانتي سبابي، يعني

في واحد لا فيرسيون معدله بالاي اي ولكن كتعطي واحد الكوفر زوين ديال الجاز. ومن الموسيقى الراي غادي نمشيو لمصر مع واحده من الاغاني المعروفه ديال شيرين عبد الوهاب صبري قليل، ولكن هذه المره بصوت البير طويل. الاغنيه الاصليه ديال شيرين اللي كانت صدرت في 2003 هي من الحان الراحل محمد رحيم، اما البير طويل فغيقدمها لنا في واحد لا فيرسيون جديده. جوج ديال لي كوفر وجوج الالوان، ولكن نفس الفكره هي ان الاغنيه كتقدر تولد من جديد. فنسمعوا ليها ونستمتعوا بها في فيزيون.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون، وغادي نرجعوا للاجواء المغربيه مع الحبيبه الحبيب واحد لا فيرسيون ديال باتمان برود، عنوان اللي عنده اكثر من قراءه موسيقيه حديثه، فنخليكم تستمتعوا بها مستمعينا الكرام بلا ما نقول عليها شي حاجه، نخليوها هي اللي تتكلم على راسها، الحبيبه الحبيب ونسخه من عالم اون فيزيون.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أنفيجون. اليوم بدينا بسول ديال الخمسينات مع شون كينغستون، دزنا من جاز مع شاب خالد، ومن بعد رجعنا لأغنية شيرين عبد الوهاب بصوت ألبرت طويل قبل ما ناخذ واحد توقف زوين مع الحبيبة الحبيب، رحلة أخرى اللي كتأكد لنا أن الفيجون ماشي غير مزج ديال الإيقاعات ولكن حتى طريقة جديدة باش نرجعوا نسمعوا أغاني اللي سبق لنا وسمعناها من قبل ونكتشفوا فيها إحساس اللي كيكون مختلف. شكرا بزاف على حسن الإصغاء والمتابعة، كنت معكم محمد البداوي، نتلقاو في موعد جديد من أنفيزيون مع موسيقى أخرى وأصوات أخرى وقراءات جديدة. ما دابا فغنخليكم مع يا غالي في واحد النسخة ديال رامي مارديني، خليكم على إيقاعها وإلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. أنتم دائما معنا على أمواج دعات ميديا في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الخميس. كما العادة في جعبتنا لكم مجموعة من الفقرات المختلفة بمواضيعها ومضامينها ومحطاتها الجغرافية، وإن استمرت العناوين هي ذاتها. إضافة لذلك وقفة مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. أبرز فقراتنا لهذا المساء نقاش الحصاد، نخصصه في إطار المتابعة والمواكبة العالمية لميديا للانتخابات، انتخابات 23 شتنبر والتي دخلت مرحلة الحملة الانتخابية، نتابعها من خلال المواكبة الإعلامية، ضوابط المواكبة الإعلامية. سيكون هذا الموضوع موضوع نقاشنا ضمن فقرة نقاش الحصاد لهذا المساء. تفضلوا بالبقاء معنا مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين، أسعد معكم بتقديم هذه الفقرات التي نسهلها كما العادة بجديد الطقس، الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله.

0: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي الفلاحيه اللي في شرق الخط الناظور اكادير بحال حتى في غالب السهول الغربيه. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمس ويمكن يزيد شي شاد الشتاء في وسط الاطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في عامه المناطق ما عدا في تادله السوس والساقيه الحمراء فاش غادي يصوت غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال ناقصه على 45% في عامه النواحي ما عدا في بعض السواحل القليله فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 25-36 درجه في السوس، ما بين 26-36 درجه في واد الذهب، 27-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، 30-31 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 30-35 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 30-36 درجة في دكالة، ما بين 31 و 38 درجة في الحوز، ما بين 32 و 38 درجة في اللوكوس، 34-35 درجة في السايس وناحية الدرعة، ما بين 34 و 36 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 39 درجة في تادلة، وما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس اللي كما قلناها البارح بعدا ساير يتبدل ويتحسن شويه بشويه، وفي هذه الظروف والموسم الفلاحي الجديد اللي على الابواب، نبغي نفكر كل الاخوات والاخوان الفلاحه بان اساس التسميد المعقلان ومبني على المعلومات العلميه التحليلات ديال التربه ديالهم اللي خاصهم ينوضوا يديروها دابا باش يوجدوا لهم النتائج من هنا ايامات، ويمكن لهم ياخذوا الاسمده الاولى بعدا على حساب هذه النتائج ديال التحليلات. وهذا الشيء باش ما يدركهمش الحال بحال كما تيوقع كل عام لعده اخوان مع الاسف، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدوهات إذاعة ميديا بطنجة موعد النشرة المغاربية. المغاربية لهذا المساء معك الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
2: مساء النور محمد، مساء الخير مستمعينا الكرام. نستهل النشرة المغاربية بملف العلاقات المغربية الإسبانية. في سياقها قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ أصدرته اليوم قدمت توضيحات حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، وأكدت أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي الانخراط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، تجسد أسمى تعبير عنها في الإعلان المشترك لسبع من أبريل 2022. الوزارة أبرزت أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، وأن أحداث يوليوز الماضي تتطلب دراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. وتساءلت الوزارة عن استمرار توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، وعن عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين رغم التزام المغرب بإعادة استقبالهم ومطالبته بعودتهم. وأكدت الوزارة أن الجواب عن هذه الأسئلة لا ينبغي البحث عنه في المغرب، ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين بعيدا عن أي جدل وسجال. وأعرب المغرب عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية ولتبني مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة في إسبانيا، مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. وهنا يشدد البلاغ على أن المملكة المغربية ترفض أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات أو كبشة فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن هذه الانزلاقات تندرج ضمن استراتيجية تخويف تضر بالجميع. وأكدت الوزارة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت يمكن أن يكون رافعة للمستقبل المستقبل، وحذرت من أن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة. نفتح اللحظة ملف الانتخابات التشريعية بالمغرب. في الساعة الأولى من هذا اليوم انطلقت رسميا حملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 من الشهر الجاري وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب وتحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. في سياق متصل، انتهت أمس الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم هذه الاستحقاقات، ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تميزت هذه العملية التي جرت في ظروف عادية بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة الممثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 28 حزبا بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات. التفاصيل في تقرير الزميلة اعتماد سلام.
3: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
2: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تضامن واستنكار إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة الشنيعة التي تستهدف الأردن. العاهل المغربي أعرب في هذه البرقية عن متابعته ببالغ الانشغال والاستنكار خبر الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية في استمرار للنهج العدائي لإيران ضد الأردن وكذا دول الخليج العربية، معبرا عن إدانته القوية ورفضه الشديد لهذا العدوان الإجرامي غير المبرر الذي يستهدف استقرار المملكة الأردنية ويهدد أمن وسلامة شعبها، مؤكدا تضامن المملكة المغربية المطلقة مع المملكة الأردنية ودعمها الثابت ولا مشروط لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية. ويندرج هذا الموقف المغربي في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين المملكتين، كما يوضح الأكاديمي والمحلل السياسي من المشاقبة تحدث من عمان ليوسف النعماني.
4: استنكار جلالة الملك محمد السادس للاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية هو من باب التضامن والتعاضد مع المملكة الأردنية. العلاقات هي علاقات أخوية تربط جلالة الملك محمد السادس مع جلالة الملك عبد الله الثاني. المملكة المغربية مواقفها مشرفة تجاه الأردن في كثير من القضايا، وهذه ليست القضية الأولى التي يتضامن بها جلالة الملك محمد السادس مع الشعب الأردني وجلالة الملك نتيجة للاعتداءات التي حصلت من قبل إيران على الأردن، وهذا تعزيز وتأكيد لحسن وطبيعة العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين. هذه الروح التضامنية وهذه الوقفة يقدرها أبناء الشعب الأردني تقديرا بالغا لجلالة الملك في المغرب، وكذلك التقدير البالغ للشعب المغربي لتضامنه وتعاضده مع الشعب الأردني. وسائل الإعلام الأردنية تناولت هذا الموقف المشرف للمملكة المغربية. هناك شكر وتقدير من أبناء الشعب الأردني إلى جلالة الملك محمد.

0: السادس والشعب المغربي الشقيق.
1: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. وجهتنا الآن الجزائر. الجزائر أعلنت هذا اليوم عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سنوات من التوتر بين البلدين واتهام الرئيس الجزائري الحالي أبو ظبي بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. للتعليق على هذه الخطوة اتصل زميل يوسف النعماني بالناشط السياسي والحقوقي الجزائري شوقي بن زهرة من باريس.
2: قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة يمكن وصفه بالخروج العلني لهذا القرار المتخذ أصلا منذ أكثر من 6 أشهر. لهذا هو اليوم ليس القرار المفاجئ، لكن النظام فقط كان ينتظر الظرفية المناسبة له بطبيعة الحال ولمصالحه للإعلان على هذا. توتر العلاقات بين البلدين بدأ أصلا منذ 6 سنوات، سنة 2020 لما افتتحت الإمارات العربية المتحدة قنصليتها العامة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ومن هناك حتى وصلت منذ 2 إلى 3 سنوات إلى اتهامات للإمارات بزعزعة استقرار الجزائر وبتطويق الجزائر وأيضا العلاقات الوطيدة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية التي جعلت النظام الجزائري يدخل خصوصا في السنة الأخيرة إلى عداوة مباشرة مع الإمارات. لكن لماذا الآن؟ لأنه النظام الجزائري في وسط أزمة داخلية كبرى، فتخرج اليوم هذه الورقة من أجل مرة أخرى حشد الشعب الجزائري أمام عدو خارجي، وما سيعلن عنه في قادم الأسابيع وقادم الأشهر عن مؤامرات إماراتية ومن دول أخرى تستهدف استقرار الجزائر، كله يدخل في إطار هذه شماعة العدو الخارجي.
1: بهذا إذن ننهي مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بمحمد الغول وباقي مواد وفقرات الحصاد.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
4: مع بانك أوف أفريكا ديمك هي الحل.
5: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
6: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد ومباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لتشريعيات 23 شتنبر، يكثر نقاش حول دور الإعلام في هذه العملية. تقليديا كان دور ضمان تعددية والتناسب يلقى على عاتق الهيئة العليا لاتصال السمع البصري، لكن هذا الدور التقليدي أصبح محط تساؤلات باعتبار الطفرة الخارجة عن أي سيطرة التي تعيشها وسائل التواصل الحديثة. وإن كان بطبيعة الحال هذا لا يمنع المؤسسة من دورها ومهامها، لكن يطرح ضرورة تطوير المواكبة القانونية والرقابة، كما أن الأمر في التعامل الإعلامي يتعدى منطقة ضمان التعددية والتناسب فقط إلى شفافية النقاش العمومي وأدوار التوعية. نقارب الموضوع ضمن نقاش الحصاد لليوم، ولهذا الغرض يسعدني أن يكون ضيفي هو الأستاذ طالع سعود الأطلسي، الكاتب والصحفي والإعلامي، العضو السابق في الهيئة العليا لاتصال سمعي البصري. أستاذ طالع سعود، مرحبا بك على ميديا.
7: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
6: تحياتي لك أستاذ الكريم. إذن الحضور الإعلامي في النقاش العمومي هو مسألة ضرورية وحتمية وأساسية ومهمة مطلوبة كذلك، لكن عندما يتعلق الأمر بالانتخابات يعود إلى الواجهة سؤال ونقاش حضور الإعلام ودور الإعلام في العمل الانتخابية، مواكبة تغطية للمواضيع والنقاش الذي يدور على هامش هذه الانتخابات، وكذلك النقاش العمومي

مرتبط بانتخابات والمواضيع المرتبطة بالحملة الانتخابية وكذلك ما تطرحه هذه الأحزاب في حملة انتخابية من مواضيع للنقاش. الإعلام

0: ضبط عملية المواكبة الإعلامية للعملية الانتخابية، وخاصة عندما تحدث عن الحملة الانتخابية، حيث يكثر الحديث عن يعني النزاهة وحدود الشفافية والتناسب والعدالة ربما في حضور كل المتنافسين السياسيين في ساحة النقاش العمومي. أستاذ طالع سعود الأطلسي، أنت غني عن التعريف في هذا المجال وكنت دائما حاضرا في هذا النقاش وتابعته. حاليا الوضع الحالي أستاذ طالع سعود الأطلسي، كيف يمكن قراءته في ربط الانتخابات بالمواكبة الإعلامية؟
1: أولا أنا سعيد بما ألاحظه من الكثافة الكمية والعمق النوعي لمتابعة الإعلام المغربي عامة والسمع البصري منه خاصة والمستوى العمومي أخص لهذه الانتخابات، لأننا واكبت ما كان عليه الأمر من الثمانينات من موقعي آنذاك في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ثم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم من موقعي فيما بعد في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. سنة 84 ما كان مسموحا في المواكبة الإعلامية إلا بتدخلات لقادة أحزاب وبعض قادة أحزاب، مش الجميع، يعني شيء 6 أو 7 لخمس دقائق 7 دقائق 8 دقائق فقط. هذا هو المواكبة. وصلنا اليوم بعد تطورات كبيرة، وفي كل مرحلة تضاف أشياء جميلة جدا، مرة وضيفت تغذية التجمعات، وضيفت ندوات، وضيفت الحصص التي ستبدأ اليوم أو بدأت اليوم، حصص المقننة بكل هذا الحيز 8 دقائق، هذا الحيز 3 دقائق 5 دقائق كذا، وهذا الذي يجري فيه قرعة بحسب ترتيب الأحزاب. تطور كبير جدا، يعني هو كنا نجتمع مع وزارة الداخلية أنا ذكرت أحزاب وندافع عن، حتى وصلنا إلى ندوات حتى نوصل اليوم. أنا أتابع وسأقول ما هو انطباع لدي، لأنه الآن ليس لدي جهاز لكي يتابع ما يجري حقيقة في وسائل الإعلام كلها، ولكن أنا فرح جدا. وأنا كل حال قلتها لبعض الأصدقاء في الإعلام العمومي، أولى يعني تقريبا وسائل يعني البرمجة اليومية كلها مملوءة بالانتخابات، بتدخلات مباشرة، بندوات، بتغطية تجمعات، بضيوف النشرات، سواء الأولى قناة الأولى أو القناة الثانية، وحتى الميديا تبعتها بشكل آخر في الموضوع العام.
0: أستاذ سعود، هل ذلك إيجابي أم أنه كما يعتبره البعض يعني حضور مناسباتي؟
1: لا عفوا إيجابي جدا. هناك جانب آخر أنت أشرت له في مقدمتك، هو مواقع الإلكترونية الأخرى أو كذا، هذا أمر خاص. طبعا الإذاعات الخاصة متروك لها، إذا هي شاءت أن تدخل أن تنضبط إلى قرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي المصري أو لا تشارك الموضوع. إنما بصفة عامة هذاك موضوع الإعلام، موضوع المواقع الإلكترونية، موضوع نقاش آخر وفي سياقات أخرى، مش الآن الإعلام العمومي على الأقل، وحتى الإعلام هذاك الخاص داخل بكثافة، ومش فقط من ناحية كمية، مش فقط من ناحية أنه برامج كثيرة وتدخلات، وجميع الأحزاب نالت حظها من الولوج المنصف لوسائل الإعلام للاتصال بالجمهور. جميع الأحزاب صغيرة أو كبيرة لديها ما تقول أو ليس لديها ما تقول. فأنا ما قلت لصديقي لي هذا إيجابي جدا، ولكن كشف أن بعض الأحزاب يعني صغيرة جدا،
0: يعني هناك قصور يعني هناك قصور لدى الأحزاب في مواكبة هذه الطفرة في المتابعة الإعلامية.
1: لا لا لا لا لا، الأحزاب الجادة والمهمة والتي لديها أدوات التاريخ ولديها أطور ولديها أفكار ولديها برامج دخلت بفعالية وبنشاط وبحماس وأدت دورها كاملا ودفعت عنه. ولكن هناك أحزاب ليس لا موقع لها من الإعراف الموضوع، لا برامج لها ولا على كل حال حتى تجمعاتها في بعض الحالات كانت تكون في مقاهي أو كذا. هذا موضوع آخر، هذا الذاتيات، يعني أن البنية الحزبية المغربية هي التي وصندوق الاقتراع

0: الذي ينبغي أن نفصل في هذا. الدولة عاملت الجميع، كل هذه 28 هيئة سياسية التي قالت عنها وزارة الداخلية اليوم أنها ترشحت، وزارة الداخلية تقوم بدورها وأثرت بشكل جيد هذا التحضير للانتخابات، وبدون أن يكون هناك نقاش في أهليتها كما كان في السابق. كنا نتحدث عن لجنة وطنية وكذا، اليوم لدينا تمرين وقناعة بأن الدولة لا تقوم بواجبها، وهي في مثل هذه الحالة هناك من يعيب عليها الأحزاب الصغيرة التي مش أنها صغيرة، هناك أحزاب صغيرة ولديها ما تقول ولديها أفكار ولديها. على كل حال بمعنى هذا الولوز المنصف، ثم الآن الجمهور الناخب الجمهور الفاعل إلا عليه أن يختار. واللي جميل في الموضوع وأنه أيضا كان النقاش في جميع القضايا، لم تكن هناك تابوهات. أنا أول مرة أتابع أحس بأن الأحزاب وجميع المتدخلين كانوا لديهم مسؤولية وطنية كبيرة، تحدثوا بمسؤولية كبيرة، ولكنهم لم يمنعوا أنفسهم من السجالات الانتخابية ومن الأفكار ومطارحة أفكارهم واختبارها والانتقادات العميقة في جميع القضايا. نحن لا نقول أن هذا المغرب جنة، ولكنه ليس جحيما، هناك تقدم، هناك في المسار الاقتصادي والاجتماعي كبير، ولكن هناك مطبات وهناك فرامل وهناك ضعف وهناك نقص هنا وهناك. قيل ذلك في هذه الحملة،
1: طيب
0: ما قبل الحملة، على فكرة ما قبل الحملة، الآن بدأت اليوم بدأت الحملة الانتخابية، طيب ما قبل الحملة أصلا قيل الكثير.
1: طبعا الحملة التغطية الإعلامية بدأت حتى قبل الحملة بكل تأكيد أستاذ طالع سعود. تقنيا نعلم بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لها ضوابط، فالكثير يتساءل عن كيف يتم منح هذا الحزب 3 دقائق وذلك 5. هناك ضوابط معروفة تقنيا حسب حضور الحزب، حسب عدد أعضائه وتمثيلياته في البرلمان وفي مجلس النواب. هذه الضوابط إذا كان ممكن تتحدث عنها أستاذ طالع سعود.
0: لا هذه الضوابط لا، أنا الآن غادرت الهيئة.
1: أتحدث بشكل تقني بطبيعة الحال.
0: لا عفو. لا، الضوابط واضح أنها طبقت، أنه كل حزب له قدر من الدقائق معينة، وهناك من تجاوز حتى تلك الدقائق، مثلا الذي مسموح له ب10 دقائق أو 12 دقيقة أو 14 وصل إلى 16 وكذا، ولكن جرى تجاوز إيجابي. لأنه المهم في الموضوع هو أن الضابط الأساسي يعني الضابط الكمي حول عدد الدقائق الحضورين، ووسائل الإعلام القنوات هذه العمومية تحرص على ذلك وتضع ميزانا دقيقا للمتابعين. ولكن الضابط المضمون لم ألاحظ حسب ما تبعته، أنا أقول هذا متابعاتي الفردية، لم ألاحظ تجاوز فيما يتعلق بالقيم ولا بمسائل حقوق الإنسان أو بمسائل أو ما كل ما هو مجرم أو محرم أو مجانب للقانون. كانت هناك نقاشات حتى ساخنة، ولكنها في حدود الاحترام وفي حدود الانضباط للقانون، وهذا الشيء مهم جدا. معناه أنه الثقافة الديمقراطية ترسخت أو تترسخ أو ستترسخ أكثر، وهو هذا تمرين أساسي. اليوم الفاعل الحزبي حين يأتي إلى وسائل الإعلام يعي أنه في موقع مشترك، هذه وسائل الإعلام العمومية هي للجميع، فيحترم ما يقوله في مقرته شيء، وما يقوله في يكيف ما يقوله محتراما للقانون، وهذا أمر مهم. وهذه من الضوابط الأساسية التي كانت تراعيها وستراعيها دائما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لأنه تلاحظ هل هناك من تجاوز، هل هناك مس بوضعية المرأة، هل هناك مس بالقيم الدينية، بالقيم المجتمعية المشتركة التي تجمعنا. أبدا كما لاحظت أنا وكنت أتابع من موقعي الخاص أتابع، أقول ربما هذا الشخص أو ذاك سيتجاوز سينفعل وكانت برامج في غالبيتها مباشرة.
1: طيب أستاذ

0: نعم. طالع سعود في هذا الإطار بحكم هذه التجربة الكبيرة التي راكمتها في المجال الإعلامي وأنت أستاذنا في هذا المجال أستاذي الكريم، إذا طرحنا سؤال كيف يمكن تطوير المواكبة الإعلامية المغربية للعملية الانتخابية بالكامل، ما هي النقاط التي ربما قد يكون ما زال فيها قصور وتحتاج تطوير؟ لا نتحدث فقط عن الحضور لهذه الأحزاب، النقاش العمومي مثلا، هل ما زال يحتاج تطويرا؟ طريقة التعامل مع هذه الانتخابات مع الأحزاب هل تحتاج مثلا تطويرا في الإعلام العمومي؟ أستاذ طالع سعود،
1: هو ما تم في هذه الأسابيع القليلة الماضية هو بروفة، هو تمرين أثبت أنه بالإمكان أن يكون الإعلام العمومي المغربي مفتوح على جميع القضايا، ولن تقوم قيامة في البلد. كانت هناك احتياطات، كانت تحوطات إذا شئت من احتمال أنه كنت تجاوزات كذا. اليوم الفاعل الحزبي المتدخل في الوطني يعي بأنه هناك وطن وهناك قوانين وهناك اعتبارات وهناك مصالح وهناك، فكانت معناه إذا ما استمر هذا الجو الذي كان فيه الحملة الانتخابية الآن لها ضوابط أخرى سنتابع الآن كل حيث يتدخل مباشرة ومشجان، ولكن ما كان من نقاشات من ندوات من البرامج في القناة الأولى أو في الثانية أو حتى في الميديا سمح بأن يتدخل الجميع في كل ما يريد وأن يقول كل ما يريد بدون أي تقييد لحريته في الحديث عن اقتراحاته للنظام السياسي المغربي، للنظام الاقتصادي، للنظام الاجتماعي، لمقترحات كذا. إذا معناه بالإمكان أن نسير في هذا النهج أكثر في خارج الحملة الانتخابية وخارج الانتخابات، وأن يكون لدينا إعلام أكثر قربا من قضايا البلاد ومن أفكارها ومن طموحات ومن أفكار الشعب ومن آراء الشعب بجميع فئاته بجميع متطلباته وطموحاته. هذا أكبر فائدة لنا من هذه الانتخابات. عاد على البرنامج الذي تفرزه هذا موضوع آخر، إن في الجانب الإعلامي لدينا الآن تثبات حقيقي أنه هناك من تدخل وقال ما يريد أن يقوله دون أن يتجاوز إطلاقيا وسياسيا الحدود القانونية المعمول بها ليس فقط في المغرب، في العالم كله. احنا المغرب ليس بلدا مقيد يعني استثنائيا في تقييداته. نحن حتى في استخراجنا في انذاك الهيئة العليا للاتصال لتلك القوانين وفي النقاشات قمنا بجولات واتصالات وكذا في البلاد الاوروبيه واخرى، وجدنا ما لدينا الان هو تطوير لما وجدناه في اوروبا حتى كيف لواقعنا المغربي كذا. إذن اليوم أتمنى أن حتى هذه خلال هذه الحملة الانتخابية أن تستمر نفس الجو الذي كان في هذه ما قبل الحملة، وهي في الواقع حملة لأنه دخلتها الأحزاب السياسية كلها بكل عدتها عنصر أساسي. شوف اليوم لدينا عنصر أساسي وأن المغرب وكل المتدخلين المغربي كل فاعل المغاربة تكرس لدينا الاختيار الديمقراطي باعتباره اختيارا استراتيجيا كما هو في دستور 2011.
0: شكرا جزيلا لك.
1: وبكل ثقافتي بثقافة ذلك الاختيار، مش فقط بمشفقة الانتخاب والتصويت، الثقافة العامة أننا نحترم بعضنا البعض داخل وطن نريد له الازدهار،
0: وهذا هو المطلوب. أستاذ طالع سعود العطاسي، الشكر الجزيل لك، الكاتب والصحفي والإعلامي العضو السابق في الهيئة العليا لاتصال سمع البصر. النقاش كان معك غنيا ونحتاج ربما وقتا أطول لأن فيه غرضه لكن الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك أستاذ طالع سعود العطاسي، شكرا جزيلا. وصلت معكم مستمعينا ختام نقاش الحصاد.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم.

0: مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026 وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.
1: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
2: السادسة مساء والدقيقة 49 بالسدوهات دعاة ميديا بطنجة. فقرة الحصاد متواصلة. فقرتنا الموالية تدخل في إطار تغطية ميديا ومواكبتها للعملية الانتخابية مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر، وفي إطارها هذه الانتخابات التي تشكل موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: ما هو الاقتراع باللائحة؟ الإجابة عنه سكون في فقرة دقيقة انتخابات مع محمد بن عبو.
3: دقيقة الانتخابات.
4: يعتمد الاقتراع باللائحة على اختيار الناخب للائحة تضم مجموعة من المرشحين بدل التصويت لمرشح واحد بشكل منفرد. العملية تبدأ يوم الاقتراع حين يتوجه الناخب إلى مكتب التصويت، وبعد التحقق من هويته يختار اللائحة التي يريد التصويت لها، ثم يضع ورقة التصويت في الصندوق. بعد انتهاء عملية التصويت تفتح الصناديق وتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تجمع الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتحدد النتائج على مستوى كل دائرة انتخابية. من هنا تبدأ مرحلة توزيع المقاعد، فالمقاعد المخصصة للدائرة لا تذهب كلها إلى اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وإنما يتم توزيعها بين اللوائح المتنافسة وفق القواعد التي يحددها القانون الانتخابي، وفي مقدمتها القاسم الانتخابي وقاعدة أكبر البقايا. فإذا كانت دائرة انتخابية تضم 4 مقاعد، فإن كل لائحة تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع قوتها الانتخابية وفق نتائج الفرز والحسابات المعتمدة قانونا. وبعد تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة يأتي دور ترتيب المرشحين داخلها، إذ تسند المقاعد إلى المرشحين وفق ترتيب أسمائهم في اللائحة، وهكذا تمر العملية في تسلسل بسيط. صوت الناخب في الاقتراع باللائحة لا يذهب مباشرة إلى مرشح واحد، وإنما يساهم في تحديد قوة اللائحة التي اختارها وعدد المقاعد التي يمكن أن تحصل عليها في الدائرة الانتخابية.
2: لأكثر من عقدين يقف عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب كواحد من أبرز صناع القرار النقدي والمالي في المملكة، وجهاً حاضراً في أهم التحولات الاقتصادية التي شهدها البلد. مسار طويل بدأ من داخل المؤسسة البنكية مروراً بمناصب عدة قبل أن يصير الرجل أحد ألمع الأسماء في عالم الأبناك المركزية حول العالم. نتعرف على قصة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في قصة اليوم مع أمين عزيماني.
5: تبدأ قصة عبد اللطيف الجواهري الإداري الصارم من مدينة فاس، حيث ولد في 10 من يونيو عام 1939، وهناك نشأ قبل أن يباشر تعليمه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط. وبعدها انتقل الرجل لفرنسا ليستكمل دراساته العليا في القانون والمالية، ولم يكد يبلغ 23 من عمره حتى التحق بمكاتب بنك المغرب عام 1962 ليبدأ مسارا مهنيا حافلا تدرج فيه بين أقسام التفتيش والموارد البشرية والرقابة المصرفية وإدارة القروض. لم تقتصر مسيرة الجواهري على أروقة البنك المركزي، بل امتدت لتشمل العمل الحكومي والقطاع الخاص والدولي، فقد عين وزيراً منتدباً لإصلاح المؤسسات العمومية عام 78-900، ثم وزيراً للمالية بين عامي 81 و86. وعقب مغادرته الحكومة تولى رئاسة البنك المغربي للتجارة الخارجية بين أعوام 86 و95 900 وألف، قبل أن ينتقل للعمل كمستشار دولي لدى كبريات المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وفي أبريل 2003 عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس محافظاً لبنك المغرب ليبدأ فصلاً طويلاً من التحديث والاستقرار المالي. رافق عبد اللطيف جواهري التحولات الاقتصادية الكبرى للمملكة، فكان دائماً في قلب الأزمات، بدءاً من تدبير برنامج التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وصولاً إلى جائحة كورونا عام 2020 وما تلاها من موجات تضخمية. لعل أبرز ما طبع قيادته النقدية هو حذره الشديد وحرصه على حماية النسيج الاقتصادي الوطني، ففي العام 2018 قاد إصلاح نظام الصرف المرن للدرهم بشكل تدريجي وحذر، ومع الحديث عن مغادرته منصبه مع بداية سنة 2026 سادت مخاوف حقيقية بين رجال الأعمال والمقاولين من لجوء الحكومة لتنفيذ توصيات البنك الدولي بالتعويم الكلي للدرهم. فقد ظل الجواهري طوال سنوات ولايته معارضا حازما أمام مساعي السياسة المالية للحكومة لمنع التعويم الكلي، تفاديا لأي خسائر قد تتكبدها الشركات والأبناك، وحماية للقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة من خطر تراجع قيمة العملة الوطنية. خلال إدارته سعى عبد اللطيف جواهري إلى تحويل بنك المغرب إلى مؤسسة عصرية مستقلة، وتكلل المسعى بصدور قانون عام 2019 الذي منح البنك استقلالية كاملة تمنع تلقي أي تعليمات من الحكومة، كما جعل من البنك نموذجا في الشفافية عبر نشر التقارير الدورية وعقد المؤتمرات الصحفية المستمرة عقب كل اجتماع لمجلس البنك. هذا الأداء المتميز مكن عبد اللطيف جواهري من أن يكون عميداً لمحافظي البنوك المركزية العرب، وجلب له اعترافاً دولياً واسعاً تمثل في حصده لجوائز متعددة، من بينها لقب أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لسنوات عدة من مجلة ذا بانكر البريطانية ومجلة جلوبال فاينانس. مع انتهاء ولايته القانونية بنهاية دجنبر 2025 وبدء التكهنات حول خليفته المنتظر في العام 2026، يترقب الشارع الاقتصادي المغربي بفضول وحذر هوية والي بنك المغرب الجديد، وسواء تم تجديد ولايته أو تعيين خلف تكنوقراطي له بقرار ملكي، فإن البصمة التي تركها عبد اللطيف الجواهري على جدار المالية المغربية تظل علامة فارقة في تاريخ التدبير النقدي الحديث للمملكة.

تصل اللحظة مستمعينا إلى فقرة توقعات أحوال الطقس، وأنا سهل هذه توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة شرق خط الخميسات أكادير، كما على السواحل

0: بين تيزنيت والعيون صافية في باقي مناطق المملكة، تساقطات مطرية محتملة على مرتفعات الأطلس الكبير الأوسط. في درجات الحرارة المتوقعة الرباط 32 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، في طنجة 31 درجة أجواء مشمسة ورياح، في فاس يتوقع تسجيل 35 درجة مع أجواء مشمسة، الحسيمة 29 درجة أجواء مشمسة كذلك، وفي ورزازات 34 درجة والأجواء تبقى مشمسة، سمارة أجواء مشمسة و 31 درجة، في العيون 30 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 34 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 31 بتونس العاصمة، أجواء رعدية غائمة جزئيا، نفس الأجواء الرعدية والغائمة جزئيا بالجزائر العاصمة مع توقع تسجيل 25 درجة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بلاغوس مع أجواء رعدية، باماكو أجواء غائمة جزئيا ب 32 درجة. تمام والسابعة مساء بالسدهات دعت ميدئان بطنجة، عودة إلى الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل رضا كريفي. رضا مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مساء الخير مستمعين الكرام وأهلا بكم في السابعة، هذه أبرز عناوينها. الخارجية المغربية تقدم توضيحا حول التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية وتدعو إلى دراسة معمقة لأحداث يوليوز المؤسفة، مؤكدة أن المملكة المغربية تبدي أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية. في بلاغ الخارجية المغربية تؤكد المملكة المغربية رفضها أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات في إسبانيا أو أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية. الانتخابات التشريعية بالمغرب، عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية والدوائر الانتخابية الجهوية يبلغ 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا. مجددا، وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر إيران من أن أي هجوم ضد إسرائيل أيا كان سببه أينما وقع سيقابل برد قوي من الجانب الإسرائيلي. البداية بملف العلاقات المغربية الإسبانية. في سياقها، قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قدمت في بلاغ أصدرته اليوم توضيحات حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين. الوزارة أكدت في هذا البلاغ أن المملكة المغربية اختارت بشكل سيادي أن تنخرط مع إسبانيا في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني. هذا ودعت الوزارة إلى دراسة معمقة لأحداث شهر يوليوز المؤسفة، وأكدت أن المملكة المغربية تبدي أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى يوسف.
2: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني، ترجمت في شكلها الأسمى يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية، ولماذا لم يتم

0: ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم. ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت، ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
1: المملكة المغربية واصلت جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية في مواجهة ضغط متواصل ومتزايد للظاهرة، وفي ظل بيئة إقليمية غير مستقرة تنطوي على تهديدات متعددة. بلغة الأرقام، تم إحباط ما مجموعه 73,640 محاولة خلال السنة الماضية 2025. خلال السنة نفسها لم تتراجع أنشطة شبكة الاتجار، وهنا جرى تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما بأن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير أساليبها وتنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي سياق هذه العمليات، تم إنقاذ أكثر من 13,590 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من التكفل على مستوى المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه في إطار التدبير الإنساني للحدود. بلغة الأرقام، أيضا استفاد ما يزيد عن 4,370 مهاجرا غير نظامي من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم وبالتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. هذا عن الجانب المغربي. ومن مدريد، وفي موقف يعكس رفضا للخطاب الذي يصف وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة بالغزو، عبر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن رفضه لاستعمال هذا المصطلح، واعتبر أنه مصطلح صادر عن اليمين المتطرف وأوساط تزداد تطرفا في إسبانيا. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العمومي، شدد سانشيز على أن غالبية الوافدين هم أشخاص يبحثون عن حياة أفضل، رافضا ما وصفه بخطاب الخوف والكراهية ومعاداة الأجانب. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في مدريد محمد المدن.
2: أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية حذر في 29 من يوليوز من دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ محاولة جماعية لعبور الحدود إلى سبتة في 30 من يوليوز. ووجه المركز هذا التحذير عبر تطبيق واتساب إلى رئيس ديوان مندوب الحكومة في سبتة، كما أبلغ به وحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت رفع السرية عن نحو 40 وثيقة عدها المركز الوطني استخبارات واستخبارات العسكرية والشرطة الوطنية والحرس المدني ومندوبية الحكومة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت، بهدف توضيح ملابسات الدخول الجماعي إلى المدينة السليبة. وتقول الحكومة إن هذه الاتصالات لم تكن إنذارا رسميا، بل نقلت معلومات عن تحركات ودعوات على شبكات التواصل، مؤكدة أن حجم العملية وطبيعتها لم يكونا متوقعين. كما ترى رئاسة الحكومة أن المعلومات لم ترفع عبر القنوات الرسمية إلى المسؤولين السياسيين المختصين. وعلى إثر ذلك، قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إنه من الضروري تحسين قدرات الاستباق وتطوير الاستخبارات الرقمية.
3: من الواضح أنه وفي إطار النقد الذاتي أيضا، تعد مسألة الاستباق والوقاية وامتلاك منظومة استخباراتية متطورة بالقدر الكافي لرصد كيفية تشكل هذه الحركات البالغة الأهمية في العالم الرقمي، كما حدث يومي 30 و31 من يوليوز، تعد من الجوانب التي يتوجب علينا تحسينها.
2: وأكدت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس أن التحذيرات كانت موجودة، لكنها وصفت حجم الأزمة بأنه غير متوقع. من مدريد، محمد المدن، ميديا. بلادها.
1: واللحظة نفتح ملف الانتخاباتية التشريعية بالمغرب. في الساعة الأولى من هذا اليوم انطلقت رسميا حملة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 من هذا الشهر وسط ضوابط قانونية تؤطر تحركات المترشحين والأحزاب.

0: تحمي حرية الناخبين وتكافؤ الفرص. في سياق متصل، انتهت أمس الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم هذه الاستحقاقات. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، تميزت هذه العملية التي جرت في ظروف عادية بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 28 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات. التفاصيل في تقرير الزميلة اعتماد سلام.
1: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام، يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
0: بالمغرب أيضا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد المقبلين بعدد من مناطق المملكة. بحسب هذه النشرة، ستتراوح درجات الحرارة بين 34 درجة و 41 درجة بالسهول الأطلسية والساحل الأطلسي، إضافة إلى مناطق من الأطلس المتوسط. كما يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة إلى ما بين 40 درجة و 45 درجة بالمناطق الداخلية والوسطى والشمالية الغربية، فضلا عن مناطق السوس والحوز ووسط المملكة. مغاربيا دائما، يتجه التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد والسلطة إلى مزيد من التصعيد، بعد أن جددت الهيئة الإدارية الوطنية للمركزية النقابية تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام، مع تفويض مكتبها التنفيذي وضع خطة نضالية متصاعدة. إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس حذر اليوم إيران مجددا من أن أي هجوم يستهدف إسرائيل أيا كان سببه أينما وقع سيقابل برد قوي من الجانب الإسرائيلي. وقال كاس في مقطع فيديو نشره مكتبه إن الرد الإسرائيلي سيلحق بإيران أضرارا جسيمة لم تشهدها من قبل. حول سياق ودلالة تصريحات كاس، يتحدث الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية بجنين.
2: تهديد كاتس يأتي في سياق الدعاية الانتخابية. إسرائيل حاليا على أبواب انتخابات، المواجهة الانتخابية الشرسة جدا بين معسكر الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وابن غفير وسموتريتش، والمعسكر الآخر الذي يقود آيزنكوت. ويبدو أن هذا التصريح هو شكل من أشكال إشعال الحرب الإعلامية الحكومة الحالية التي يوجد بها كاتس، تحاول أن تقتات على بعض الأصوات اليمينية. وأعتقد أن التصعيد ليس فقط مع الإيرانيين، وإنما أيضا التصعيد في الضفة الغربية وفي غزة والتصعيد في لبنان هو جزء من هذه الدعاية. في هذه المرحلة تحاول هذه الحكومة أن تصل إلى أصوات اليمين، لا سيما

آيزك كوت أيضا في معسكر اليمين أو يمين الوسط، وبالتالي في هناك منافسة كبيرة بين المعسكرين على أصوات مختلف الفئات التي تصوت لليمين.

0: بسيطرتهم هذا اليوم على عدة مناطق في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية الشرعية. بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك محمد.
1: شكرا جزيلا لك زميل رضا كريفي. نحن مستمعين نواصل معكم فقرات الحصاد. فقرتنا الموالية تهتم بالنبض الإفريقي وهي بعنوان نبض إفريقيا، حيث يتزايد الوعي في إفريقيا بشأن مسألة السيادة ليس فقط فيما هو سياسي ودبلوماسي، وإنما أيضا تجاه الاقتصاد والثقافة ومختلف المجالات الأخرى. لكن هذا المسار ما يزال طويلا، ففي الوقت الذي قطعت فيه القارة بعض الخطوات الإيجابية فإن عوائق أخرى كثيرة ما تزال تكبلها. مسار السيادة الإفريقية بين النجاح والإخفاق، موضوع عدد جديد من نبض إفريقيا مع الزميل محفوظ والسلك.
2: ببطء لكن بثقة تواصل إفريقيا مسارها نحو التخلص من التبعية وبناء عقيدة سيادية تتيح إعادة صياغة مكانتها في عالم متعدد الأقطاب، عالم لا ترضى فيه القارة بالهامش بل تحجز لنفسها مكانا ينسجم وحجم الإقبال والتنافس الدولي عليها باعتبارها قارة المستقبل. في أجيال إفريقيا الحالية بات هناك وعي واسع بمسألة السيادة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية وغيرها، مع الشعور بضرورة التحلي بالثقة في النفس في محاولة لإحياء مفهوم الأفرقة كما كان يتبناه شاعر إفريقيا رئيس السنغال المؤسس الراحل ليوبولد سيدار سانغور. فالأفرقة بالنسبة له هي عملية إحياء الهوية الإفريقية وتأصيلها في المؤسسات والمجتمع دون إلغاء الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى، هي أيضا الاعتزاز بتراث إفريقيا والاحتفاء بقيمتها الروحية والجمالية في مواجهة المركزيات الأخرى. الشعور بالذات والاعتزاز بها هو وقود إفريقيا في رحلة الألف ميل نحو البناء والنهوض وتجاوز النظر إليها من زاوية ضيقة تحصرها في المآسي والتخلف. وقد قطعت القارة خطوات هامة، فعلى صعيد الاستقلال الاقتصادي والتكامل الإقليمي شكل إطلاقها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الأكبر منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية خطوة استراتيجية جادة نحو تعزيز التجارة البينية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وبناء سلاسل قيمة محلية. تنضاف إلى ذلك مساعي إصلاح الأنظمة النقدية عبر التخلص التدريجي من العملات المرتبطة بالاستعمار واستبدالها بعملات محلية أو إقليمية مستقلة، لكن هذا المسار لما يكتمل بعده. ضمن ذات التوجه تتطلع إفريقيا إلى توطين الصناعة من خلال وقف تصدير المواد الخام بشكلها الأولية واشتراط تصنيعها محليا أو نقل التكنولوجيا لبناء قيمة مضافة داخل القارة. وعلى صعيد السيادة السياسية والأمنية تتبنى إفريقيا حلولا ذاتية لأزماتها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وبذات المنطقة تسعى القارة لانتهاج دبلوماسية متوازنة تبتعد عن الانخراط في معسكر دولي واحد وتقوم على منطق الندية. لكن كل هذه المساعي ما تزال تصطدم بتحديات كبيرة لم تستطع إفريقيا بعد تجاوزها بشكل نهائي، فالكثير من دولها مكبلة بأعباء ديون خارجية ضخمة ما يعوق القرارات الاقتصادية الوطنية، كما أن الحروب والصراعات المنتشرة في القارة والتي تودي سنويا بحياة عشرات آلاف الأفارقة تهدد تماسك واستقلال الدول وتضعف مؤسساتها. وما تزال إفريقيا هشة أمام صراع النفوذ بين القوى الكبرى على ثرواتها الطبيعية ومعادنها الاستراتيجية، هشاشة تزيد منها كذلك سطوة التغير المناخي، حيث تعد إفريقيا من أكثر القارات تضررا من الجفاف والفيضانات والتصحر، ما يؤثر مباشرة على أمنها الغذائي ويرسخ حاجتها إلى الاستيراد. هكذا إذن تتحرك إفريقيا بخطى متفاوتة نحو السيادة والاستقلال الذاتي الشامل، تحرز تقدما في جوانبه وتراكم التقهقر في جوانب أخرى دون أن تستوي بعد على سوقها.

0: نواصل معكم مستمعينا لحظة نفسح المجال للخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل الحسن جابري. حسن مساء الخير.
1: المساء النور محمد.
0: إذن زميل الحسن البداية هي بكرة القدم المغربية والجديدة انتقالات لاعبين المغاربة. حكيم زياش رسميا لاعبا لفريق بوتافوغو البرازيلي.
1: وفريق بوتافوغو البرازيلي أعلن اليوم رسميا تعاقده مع الدوري المغربي حكيم زياش بعقد يمتد حتى نهاية العام 28 2000، وذلك بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية بنجاح. واختار النادي البرازيلي تقديم نجمه الجديد بالقميص رقم 7 في خطوة تسبق الظهور الأول للاعب المغربي بقميص بوتافوغو خلال المرحلة المقبلة. زياش الذي يبلغ من العمر 33 عاما بدأ مسيرته الاحترافية في هولندا مع هيرنفين وتفينتي قبل أن ينتقل إلى أياكس، حيث صنع اسمه كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الهولندي. بعد ذلك انتقل إلى تشيلسي، توج رفقته بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وبعدها جاور غلاتا سراي التركي ثم دحيل القطري قبل أن يحط الرحال في البطولة الاحترافية المغربية رفقة فريق الوداد الرياضي، ليحط بعدها الرحال في الدوري البرازيلي عبر بوابة بوتافوغو. مع أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة في تونس، تبدو صفقة اللاعب كريم بونغات مدافع النادي المكناسي مع الترجي الرياضي أقرب إلى الحسم من أي وقت مضى. صحيفة الصباح التونسية أكدت أن إدارة الترجي شرعت في تفعيل الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب لتدخل الصفقة مرحلتها الحاسمة وسط توقعات بإتمام الانتقال خلال الساعات القادمة. الترجي الباحث عن تعزيز خطه الخلفي يراهن على بونغات ضمن مشروع إعادة ترتيب أوراقه بعد موسم ماضي لم يخرج منه سوى بلقب كأس تونس. ومن تونس إلى أذربيجان، حيث يستعد لاعب فريق الرجاء المهدي مشخشخ لفتح أول صفحة احترافية له خارج المغرب. لاعب الرجاء الرياضي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي زيرا في أذربيجان في صفقة ينتظر أن تمتد لثلاثة مواسم بعدما اتفقت الأطراف الثلاثة على مختلف تفاصيل العقد. ويأمل مشخشخ في أن تشكل هذه التجربة محطة مهمة لتطوير مستواه واكتساب خبرة جديدة من خلال الاحتكاك بأجواء كرة القدم خارج البطولة الاحترافية. سيكون التحدي المقبل أمام اللاعب هو فرض نفسه داخل تشكيلة ريزا والاستفادة من التجربة لتطوير إمكانياته وفتح آفاق جديدة في مسيرته الاحترافية. لا يزال قرار الدولي المغربي سفيان أمرا بالتعليق مشاركته مؤقتا مع المنتخب الوطني المغربي طالما استمر المدرب الحالي محمد وهبي في منصبه يثير ردود الفعل. وجاء موقف اللاعب بعدما نشر لاعب أياكس أمستردام رسالة رسمية في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها وضع نفسه خارج خيارات الاستدعاء طالما استمر المدرب الحالي محمد وهبي في منصبه، ورغم أن مرابط شدد على أن خطوته لا تعني اعتزالا دوليا نهائيا إلا أن توقيتها وطريقتها فتحت بابا واسعا من الجدل والتحليلات. بهذا الخصوص نستمع لرأي الدولي المغربي السابق محمد مديحي محلل البرامج الرياضية لميديا، تحدث اليوم في برنامج بوديوم الذي خصص محورا في عدد اليوم لهذا الموضوع.
2: معروف على أن اللاعبين وتشاهدوا في المقابلات وعشنا هذا الشيء كلاعبين مثلا على أن في الفروق توقع هذه المشاكل ديال بأن يعني اي مقابله يمكن تفرش شي جورني مثلا غتلقى عده اشياء بحال هكا مثلا اللاعب تيتقلق ملي تيخرج، ولكن ملي تتوصل الامور سي فؤاد المنتخب الوطني فهنا ما تيبقاش عادي ملي تيولي اسم اللي طول تقريبا راه مره على تقريبا واحد اربعه ناخبين في راس المنتخب الوطني المغربي. فهنا تالونتوراج سي فؤاد تيلعب دور. سفيان مرابط تنعرفوا بان المشكل بدا من عند الاخ ديالو محمد مرابط لانه من بعد كاس العالم خرج على انه غير مرتاح وكاين مشاكل وهذا الشيء راه غيكون حاصل وغيكون حاصله تكون على يقين سي فؤاد على غيكون حتى مع بعض اللاعبين الاخرين، ولكن دائما هذيك الاداره التقنيه ولا الناس اللي دايرين المنتخب دائما تيخليوا الامور هادئه باش يتبقى الاجواء صحيه.
0: نواصل زميل الحسن بكرة القدم، لكن هذه المرة من الملاعب الأوروبية ومنافسات دوري أبطال أوروبية الجولة الأولى من دوري المجموعات الواحدة تختتم اليوم بإجراء الدفعة الثالثة من المباريات.
1: ومباريات الدفعة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعة الواحدة

0: واحدة في جولتها الأولى تتواصل في الأثناء بلقاءين أندهوفن الهولندي يتعادل مع شختر دونيتس الأوكراني بهدف لمثله. هي النتيجة ذاتها في لقاء روما الإيطالي ومضيف فينرباتشا التركي بعد وصول المباراتين للدقيقة 81. ومباريات هذه الدفعة الثالثة من الجولة الأولى تتواصل بأربع مباريات، بداية من 8 مساء بايرن ميونخ الألماني يستهل مشواره في المسابقة على ملعبه أليانس أرينا بمواجهة بودو غليمت النرويجي، مباراة تبدو فيها الأفضلية للفريق الألماني رغم أن الضيف النرويجي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة وسلسلة طويلة من النتائج الإيجابية. بايرن يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله سلبا مع شاركة في الجولة الثانية من الدوري الألماني، هي النتيجة التي أوقفت بدايته المثالية للموسم. يدرك أنه سيكون أمام اختبار ملغوم، خصوصا وأن الفريق بودو غليمت قدم مستويات مميزة في دوري الأبطال الموسم الماضي. مدرب بايرن البلجيكي فينسون كومباني تحدث عن خصمه في لقاء هذا المساء بودو غليمت.
1: I like what Bodo Glimt is doing, especially the more you analyze.
2: يعجبني ما يقوم به بودو غليمت خاصة عندما تتعمق في تحليل وفهم الفريق. الكل يركض، إنه فريق متجانس، يجيدون اللعب مع الكرة جيدا ويدافعون بشكل جماعي، والكل يضغط، ويمكنك أن تلاحظ أن أفكارهم التكتيكية واضحة ولاعبوهم واعون بذلك، لذا ستكون مباراة صعبة.
1: And you can see that they have a very clear idea tactically and the players buy into that.
0: اختبار سيكون صعبا لفريق بايرن ميونخ، خصوصا وأن الفريق النرويجي يلعب متحررا من كل الضغوط. أما في إنجلترا، مانشستر يونايتد يستضيف فريق صباح الأذربيجاني على ملعب أولد ترافورد في مواجهة تبدو فرصة مثالية لفريق الشياطين الحمر لبدء مشوارهم الأوروبي بانتصار. ويعود مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال بعد فترة من الغياب، سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبه منذ البداية تحت قيادة مدربه ميكايل كاريك، الذي يقول بخصوص هذا اللقاء وأيضا عودة المانيو إلى دوري الأبطال.
2: دوري أبطال أوروبا منافسة استثنائية نريد جميعا أن نشارك فيها. عندما لا تكون مشاركا فيها تدرك مدى أهميتها، وحين تخوضها ترغب في الذهاب إلى أبعد دور ممكن، ودائما ما نتابع فيها مباريات لا تنسى، وهي منافسة يمكن لك أن تتحدى فيها طموحاتك لأنك تواجه فرقا صعبة. لسنا هنا من أجل الاستمتاع، لدينا مهمة واضحة وهي الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة.
0: اللقاءان المتبقيان في سهرة هذا المساء من دوري أبطال أوروبا تضع فريق كومو الإيطالي الذي يخوض أول مباراة له في المسابقة الأرقى أوروبيا عندما يستضيف لايبزيتش الألماني. أما فريق لانس الفرنسي فيحل ضيفا على سلافيا براغ التشيكية. بفرنسا، أعلنت الجامعة الفرنسية لكرة القدم اليوم أنها لن تدعم ترشح السويسري الإيطالي جياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الانتخابات المقررة في مارس من العام القادم بالعاصمة المغربية الرباط. بهذا القرار تنضم فرنسا إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التي أعلنت سحب دعمها لإنفانتينو، من بينها بلجيكا، إيطاليا، اسكتلندا، السويد وويلز. ومن المرتقب أن تشرع الجامعة الفرنسية في مشاورات قبل تحديد المرشح الذي ستدعمه في الانتخابات المقبلة التي ستجرى خلال مؤتمر الفيفا في العاصمة المغربية الرباط. وكان إنفانتينو قد واجه خلال الأسابيع الماضية انتقادات واسعة، خصوصا على خلفية خطط تتعلق بإدخال استثمارات خاصة في مسابقات الفيفا قبل أن يتم تجميد هذه المقترحات. ورغم تراجع الدعم الأوروبي، لا يزال إنفانتينو يحظى بمساندة عدد من الاتحادات والقوى الكروية، من بينها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف وكونفدرالية أمريكا الجنوبية كومينبول. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك محمد.
3: شكرا جزيلا لك زميل الحسن جابري، ومعك تعرفنا على آخر مستجدات الخبر الرياضي. نواصل اللحظة بتذكير بأحوال الطقس.
4: Au Maroc, le temps sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé, notamment à l'est de la ligne Nador-Agadir, ainsi que sur le littoral entre Casablanca et Safi.

0: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين بسدوهات إذاعة ميدئا بطنجة، ورحبوا بكم من جديد. أنتم دائما معنا تواصلون المتابعة والاستماع لفقرات المساء الإخباري والحصاد الإخباري لميدئا لمساء يومه الخامس، وضمن فقراته تتجه مواقف الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التشدد ضد إسرائيل مع تصاعد الإدانات الأوروبية الحادة للتوسع الاستيطاني، لا سيما المشروع المعروف بـ EU الاستراتيجي. ولم تعد المواقف تقتصر على التصريحات السياسية، بل برزت دعوات جادة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية حازمة لتجاوز التنديد التقليدي. الموضوع في فقرة ميدا روبورتاج من بروكسل مع سامح رمضان.
1: في تصعيد دبلوماسي لافت يعكس نفاذ الصبر الأوروبي تجاه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تجديد إجراءات العقابية ولهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية على خلفية التوسعات الاستيطانية الأخيرة وموجة العنف المتصاعدة في الضفة الغربية. وقد شكل القرار الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع الاستيطاني المثير للجدل معروف بإيوان نقطة تحول استدعت ردود فعل حادة من العواصم الأوروبية التي اعتبرت الخطوة تهديدا مباشرا لأفاق حل الدولتين، وهو ما دفع بروكسل إلى التلويح بمزيد من الإجراءات بعد اعتماد ثلاث حزم من العقوبات الأوروبية بحق المستوطنين، وفقا للناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني.
2: اسمحوا لي أن أذكر بموقفنا الأوسع والثابت منذ فترة طويلة بشأن المستوطنات، لأن موقفنا ثابت وواضح للغاية. المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي تشكل عقبة أمام السلام وأمام قابلية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها. لقد دعونا إسرائيل إلى وقف كافة التوسعات الاستيطانية، وسنتابع باهتمام بالغ تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الوزراء نتنياهو بتفكيك البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية المحتلة فيما يتعلق بالعقوبات ضد المستوطنين المتطرفين. نحن كاتحاد أوروبي اعتمدنا ثلاث حزم من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات التابعة لهم.
1: وتأخذ اللهجة الأوروبية منحا أكثر حدة مع طرح إجراءات تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، إذ ترى حكومات أوروبية أن الاكتفاء بالإدانة لم يعد كافيا في مواجهة التوسع الاستيطاني، ما عجل بالدعوة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وفقا لوزيرة خارجية إيرلندا هيلين ماكنتي.
3: لقد أدنت بأشد العبارات الممكنة كما فعل العديد من الزملاء قرار الحكومة الإسرائيلية بنشر عطاء لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع الاستيطان E1. إن الاستيطان ليس مجرد خطر، بل يمثل تهديدا أساسيا لحل الدولتين، الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل مستقبل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد أوضح اليوم أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للرد بشكل حاسم على الأفعال التي تنتهك القانون الدولي وتزيد من تآكل أفاق السلام، ويشمل ذلك المضي قدما في اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
1: تبلور هذه المواقف الأوروبية المتصاعدة تحولا نوعيا في مسار التعاطي مع الأزمة، حيث تنتقل بروكسل تدريجيا من مربع الإدانات اللفظية إلى تفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والقانوني، فالجمع بين فرض العقوبات المباشرة على المستوطنين وتنامي الدعوات الجادة لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات يعكس قناعة أوروبية راسخة بأن مشاريع كبرى مثل إيوان لا تمثل مجرد توسع ديموغرافي، بل هندسة جغرافية تهدف إلى عزل القدس وتقسيم الضفة الغربية، ما يكتب شهادة وفاة فعلية لحل الدولتين. وفي خضم هذا المشهد المعقد، يضع الاتحاد الأوروبي ثقله الدبلوماسي والتشريعي في محاولة لإنقاذ فرص السلام، موجها رسالة صارمة مفادها أن الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع وتأجيج العنف سيقابل بتدابير قسرية وعزلة متزايدة تضع علاقات إسرائيل مع التكتل الأوروبي على المحك. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: ضمن فقراتنا دائما، لم يتأخر العالم ليكتشف أن الفيضانات الكارثية

0: في التي اجتاحت النيبال أواخر أغشت 26 2000 كانت نتيجة انهيار جليدي مروع في قمم الهيمالايا. الأعين فتحت على قنابل موقوتة في أعلى الجبال، والأكيد أن هذه الكارثة لم تكن وليدة الصدفة بل صرخة تحذير من طبيعة تختنق. فما الذي يدفع هذه الكتل الجليدية العملاقة للانهيار المباغت، وما الفاتورة القاسية التي سيدفعها كوكبنا في المستقبل المنظور؟ عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أمحود.
1: لم تكن فيضانات النيبال الأخيرة مجرد غضبة طبيعية عابرة، بل هي حلقة جديدة ومروعة في سلسلة الظواهر المناخية المتطرفة، وتحديداً ما يعرف بفيضانات الانفجار الجليدي. وفقاً لتقارير شبكة CNN ومجلة نيتشر العلمية، يعود السبب الجوهري لهذه الكوارث إلى الاحترار العالمي الناتج عن تفاقم الانبعاثات الكربونية، إذ ترتفع درجات الحرارة وتذوب الأنهار الجليدية بمعدلات أسرع من قدرة الطبيعة على التكيف، ما يؤدي إلى تراكم ملايين الأمتار المكعبة من المياه في بحيرات جليدية هشة لا تصمد سدودها الطبيعية أمام الضغط الهائل. أبحاث عديدة تعزز هذه الاستنتاجات، فارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات يعجل بتفتت هذا الدرع الأبيض الاستراتيجي. في سياق البحث عن معطيات أعمق، كشفت دراسة علمية حديثة صدرت في مارس عام 2026 صادرة عن المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال، أن أنهار منطقة هندوكوش هيمالايا الجليدية فقدت نحو 12% من مساحتها الكتلية منذ العام 1990، وتضاعفت سرعة ذوبانها بشكل مقلق منذ مطلع الألفية، لتكشف تراجعا خطيرا في استقرار التضاريس الجبلية. أي ثمن إذن سندفعه نتيجة تسارع ذوبان الجليد؟ تشير الأبحاث، ومنها دراسة نشرت عبر منصة ResearchGate العلمية، حول ديناميكيات انهيار الأنهار الجليدية وانعكاساتها المناخية، إلى أن استمرار هذا النزيف ينذر بكوارث مركبة. لن يقتصر المشهد المستقبلي على مسح قرى بأكملها وتدمير البنيات التحتية للمجتمعات الجبلية، بل سيمتد إلى أزمة عطش عالمية تضرب زهاء ملياري إنسان يعتمدون بشكل مباشر على مياه هذه الأنهار للشرب والزراعة وتوليد الطاقة. سيصبح طوفان اليوم وجفاف الغد وجهين لعملة مناخية واحدة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم بأحوال الطقس. ونستهل توقعات من المغرب، حيث سيكون الأجواء غائمة جزئيا للغالبا مشمسة شرق خط الخميسات أكادير، كما على السواحل ما بين تيزنيت والعيون صافية في باقي مناطق المملكة، تساقطات مطرية محتملة على مرتفعات الأطلس الكبير الأوسط.

في درجات الحرارة المتوقعة بالمغرب الرباط 32 درجة مع أجواء غالبا مشمسة، طنجة 31 درجة أجواء مشمسة ومع احتمال هبوب رياح. في فاس يتوقع تسجيل 35 درجة مع أجواء مشمسة، أجواء مشمسة كذلك في الحسيمة مع 29 درجة، ورزازات 34 درجة والأجواء مشمسة، أسمار أجواء مشمسة 31 درجة. أما في العيون فمن المتوقع تسجيل 30 درجة مع أجواء غالبا غائمة. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 34 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة 31 بتونس العاصمة، الأجواء رعدية وغائمة جزئيا، نفس الأجواء الرعدية والغائمة جزئيا بالجزائر العاصمة مع 25 درجة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بلاغوس مع أجواء رعدية، باماكو أجواء غائمة جزئيا ب 32 درجة. الثامنة مساء بسودها سدعة ميدئان بطنجة موعد المجلس الإخباري. أهلا بكم مستمعين، نسهل هذا المجزة ببيان للخارجية المغربية بخصوص تطورات العلاقات مع إسبانيا، حيث أكد المغرب تمسكه بعلاقات حسن الجوار الجغرافي والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني مع إسبانيا. هذا الخيار الذي اعتبره البلاغ الصادر عن الخارجية المغربية خيار مغربي بشكل سيادي. وفي البلاغ برزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب بكل تأكيد القيام بدراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. الوزارة تساءلت في البلاغ لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط بين السلطات المغربية. المغرب عبر عن أسفه لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، مسجلا أن ما يبعث على الأسف الشديد أن تسقط أحزاب تاريخية يفترض أنها متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع، حيث تطغى المزايدات غير العقلانية والشعبوية على صوت العقل. البلاغ شدد رفض المملكة المغربية أن تكون أصلا تجاريا قبيل انتخابات، كما لا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية. في الشأن المغربي هذه المرة بالعلاقات مع جمهورية ليبيريا، حيث جددت ليبيريا اليوم بالرباط تأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء. التعبير عن هذا الموقف جاء من طرف وزارة الشؤون الخارجية الليبيرية السيدة سارة بيسونيانتي عقب المباحثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. نبقى في المغرب هذه المرة في شأن انتخابي، حيث أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ ما مجموعه 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. شرق أوسطيا قتل 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان اليوم في قصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة بحسب مستشفى في غرب المدينة ومصدر أمني في القطاع، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف ما سماه مقاتلا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس وفي بيان مشترك قالوا أن إسرائيل دمرت بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. ونبقى في المنطقة، حيث أحرز الحوثيون المدعومون من طرف إيران تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية ضمن نزاع أودى بالمئات إثر تجدده على وقع الحرب في المنطقة. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قال إن حماية سواحل بلاده تمثل مصلحة عربية ودولية مشتركة، وعلى وقع هذا التصعيد تسارع ارتفاع سعر النفط مجددا ليتخطى 106 دولارات اليوم مدفوعا بالحرب التي تواصل عرقلة الصادرات الخام للخليج وتمتد نحو البحر الأحمر مع شن الحوثيين هذا الهجوم الجديد. بينما أفاد وزير في إقليم كردستان العراق اليوم بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بدأت الانسحاب من شمال العراق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمتها في عموم البلاد. أوروبيا، رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم معدلة الفائدة للمرة الثانية خلال السنة الجارية في ظل معاودة أسعار الطاقة الارتفاع مع تجدد التصعيد في شرق أوسط وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك لزيادة في التضخم.

ونحن في هذا الشهر المبارك سنة 48,400 للهجرة نرجو أن تلحقنا شفاعة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة.

سئلت مولاتنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وهي إشارة عن حقيقة التحقيق بالكمالات الإلهية، لأن القرآن إنما هو عبارة عن كمالات الله تعالى، وأيضا القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة المتكلم، وهو خلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متصف بأوصاف الله تعالى، وقد انفرد بكمال ذلك دون كل موجود. والدليل على ذلك ما صح بالإسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم برواية ابن وهب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يا محمد سل، فقلت: يا رب وما أسأل؟ اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، واصطفيت نوحا، وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.

جعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جو السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك. وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لأحد غيرك. هذا الحديث صحيح الإسناد، معتمد على روايته، وفيه إشارة عظيمة إلى كمال تحققه صلى الله عليه وآله وسلم بالكمالات الإلهية، وتصريح ظاهر بانفراده بجميع ذلك دون غيره، لقوله تعالى: وخبأت لك شفاعتك ولم أخبئها لغيرك.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي صحيح مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يريد على علم بذلك. فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية، كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاد أجسامهم، وألحقنا الله تعالى بأنبيائه إذ جعلنا شهداء على أممهم معهم، حيث يبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل. فكانت الأنبياء في العالم نوابة، صلى الله عليه وآله وسلم من آدم إلى آخر الرسل عليهم السلام، وهو عيسى عليه السلام.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال في نزول عيسى بن مريم: إنه يومئذ منا أن يحكم فينا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهذه من كمالاته عليه الصلاة والسلام، بل هذا عين كماله ولا كمال فوقه. الله أكبر ما أعز جنابه وأجل رفعته على كل الورى. ولقد أقول إذا الكواكب أشرقت وترفعت في منتهى شرف الذرى لا تفخرا زهر، فإن محمدا أعلى علا منها وأشرف جوهر صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: مع أهلا بكم. قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها قدمت توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، وأكدت أن المملكة اخترت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أرسى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وأبرزت الخارجية المغربية النتائج المحققة خصوصا في المجال الاقتصادي والتعاون الأمني وفيما يتعلق بملف الهجرة. أبرزت أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في المقابل تساءلت المملكة وفق البلاغ عن استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتساءلت عن عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم، وعن سبب الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة المغربية ترفض أن تكون كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. رفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز استخدام مصطلح الغزو لوصف وصول المهاجرين إلى السبتة المحتلة، معتبرا أن هذا الخطاب صدر عن يمين متطرف ويمين يزداد تطرفا. وأكد في مقابلة مع تلفزيون العمومي الإسباني أن غالبية الوافدين أشخاص يبحثون عن حياة أفضل، معربا عن رفضه لما وصفه بخطاب الخوف والكراهية وكراهية الأجانب. أفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربي بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. جددت ليبيري اليوم بالرباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللسيادة على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بسولو نيانتي عقب مباحثات أجرتها مع نظيرها المغربي نصر بوريطة. أعلنت السلطات الجزائرية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتم استثناء من قرار إغلاق المجال الجوي رحلات الإماراتية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر والتي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية 2026 تاريخ نهاية العقد. أعلن الرئيس الفرنسي أنه تم توقيع أكثر من 50 عقدا واتفاقا بقيمة تناهز 20 مليار أورو خلال اليوم الأول من القمة الدولية حول الفضاء المنعقدة بباريس، وتنعقد القمة تحت شعار توحيد الجهود والعمل من أجل كوكب الأرض. وحث الرئيس ماكرون أوروبا على أن تصبح ضمن الجهات الفاعلة عالميا في الفضاء لإطلاق رحلات مأهولة وتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
0: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2. Respirez, vous êtes sûr.
2: Midi 1.

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
1: عندك حق الرئيس،
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم في الاستماع لميديا نشره العاشره مساء.
4: المغرب يرفض حسب

0: بلاغ لوزارة الخارجية أن يكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات الإسبانية وأن يكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسية معربا عن أسفه لاستمرار أوساط سياسية وإعلامية إسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية. تشريعات المغرب عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة في المجموع. الحوثيون يحرزون تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من مواجهات عنيفة مع القوات اليمنية الحكومية. الرئيس الفرنسي يحث أوروبا على أن تصبح ضمن الجهات الفاعلة عالميا في الفضاء لإطلاق رحلات مأهولة. كرة القدم ومنافسات دوري أبطال أوروبا حصلت نتائج أبرز مباريات هذه الليلة عن منافسات الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري. من عمر بجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قدمت توضيحات في بلاغ لها بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية وأكدت تمسك المملكة المغربية بعلاقة حسن الجوار والتفاهم والشراكة مع إسبانيا مبرزة أن التعاون بين البلدين حقق نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا. في المقابل انتقد المغرب توظيف المملكة المغربية ضمن أجندة إسبانية داخلية مؤكدة رفض تحويله إلى كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية الإسبانية. في المتابعة نهى يوسف.
1: خمسة محاور رئيسية في بلاغ الخارجية المغربية، أولها الخيار المغربي السيادي للانخراط مع مدريد في علاقة حسن جوار جغرافي وتفاهم سياسي وشراكة اقتصادية وتعاون أمني ترجمت في شكلها الأسمى. يقول البلاغ في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. هنا ذكر البلاغ بأسس المرحلة الجديدة التي كرسها إعلان أبريل، وهي الاحترام والثقة المتبادلان والحوار الدائم والطموح إلى شراكة تعود بالنفع المتبادل. في ثالث محددات علاقة الرباط ومدريد، أبرزت الوزارة أن التعاون في مجال الهجرة كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب دون أدنى شك القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات والأهم ضمان عدم تكرارها. هنا يتساءل المغرب بعيدا عن السجال محتكما لصوت العقل، لماذا يتم الاستمرار في توجيه الاتهامات للمغرب في غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت أي تورط للسلطات المغربية؟ ولماذا لم يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، علما بأن الحكومة المغربية قد التزمت رسميا بإعادة استقبالهم؟ ولماذا يتم الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم؟ الجواب، تقول الخارجية المغربية، ليس لدى المغرب وإنما لدى الفاعلين الإسبان المعنيين. المملكة المغربية عبرت عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وسجلت سقطات أحزاب تاريخية متمرسة على التدبير الحكومي في هذا المستنقع. كما عبرت عن الأسف لكون مؤسسات تشريعية وقضائية موقرة تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف. الخارجية ختمت بلاغها برفض تحويل المملكة المغربية إلى أصل تجاري قبيل الانتخابات أو كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مؤكدة أن الجوار الجغرافي معطى ثابت ومسؤولية تحويله إلى رافعات للمستقبل تقع على عاتق المسؤولين السياسيين، وإلا فإن العقم الاستراتيجي سيحول هذا الرصيد إلى مصدر للربة المزمنة والتوترات المتكررة.
0: رفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز استخدام مصطلح الغزو لوصف وصول المهاجرين إلى السبتة المحتلة، معتبرا أن هذا الخطاب صدر عن يمين متطرف ويمين يزداد تطرفا. وأكد في مقابلة مع التلفزيون العمومي الإسباني أن غالبية الوافدين أشخاص يبحثون عن حياة أفضل، معربا عن رفضه لما وصفه بخطاب الخوف والكراهية وكراهية الأجانب. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
2: أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية حذر في 29 من يوليوز من دعوات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ محاولة جماعية لعبور الحدود إلى سبتة في 30 من يوليوز. ووجه المركز هذا التحذير عبر تطبيق واتساب إلى رئيس ديوان مندوب الحكومة في سبتة، كما أبلغ به وحدة الاستخبارات التابعة للحرس المدني الإسباني. وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت رفع السرية عن نحو 40 وثيقة عدها المركز الوطني للاستخبارات واستخبارات العسكرية والشرطة الوطنية والحرس المدني ومندوبية الحكومة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت، بهدف توضيح ملابسات الدخول الجماعي إلى المدينة السليبة. وتقول الحكومة إن هذه الاتصالات لم تكن إنذارا رسميا، بل نقلت معلومات عن تحركات ودعوات على شبكات التواصل، مؤكدة أن حجم العملية وطبيعتها لم يكونا متوقعين. كما ترى رئاسة الحكومة أن المعلومات لم ترفع عبر القنوات الرسمية إلى المسؤولين السياسيين المختصين. وعلى إثر ذلك قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إنه من الضروري تحسين قدرات الاستباق وتطوير الاستخبارات الرقمية.
3: من الواضح أنه في إطار النقد الذاتي أيضا تعد مسألة الاستباق والوقاية وامتلاك منظومة استخباراتية متطورة بالقدر الكافي لرصد كيفية تشكل هذه الحركات البالغة الأهمية في العالم الرقمي، كما حدث يومي 30 و 31 من يوليوز، تعد من الجوانب التي يتوجب علينا تحسينها.
2: وأكدت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلس أن التحذيرات كانت موجودة، لكنها وصفت حجم الأزمة بأنه غير متوقع. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، واصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط 23,640 محاولة بفضل نجاعة منظومة مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما بأن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العملية تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4,372 مهاجرا غير نظامي من عملية العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. أفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربي بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة، تشتمل على 7,288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في المتابعة اعتماد سلام.
4: وفق المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة والتي تضمنها بلاغ وزير الداخلية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية 1850 لائحة، تشمل 7,288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. في تفاصيل هذه الأرقام يوضح البلاغ أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ 1615 لائحة تتضمن 5,505 مترشحين ومترشحات بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة على صعيد جهات المملكة والمخصصة مقاعدها حصريا لفائدة النساء، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 235 لائحة تتضمن 1783 مترشحة، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد. بلاغ وزير الداخلية أوضح أن الترشيحات النسوية المساعدة المسجلة بلغت في المجموع 2658، وهو ما يشكل 36.47% من العدد الإجمالي للترشيحات. البلاغ أشار أيضا إلى أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم حاليا ترشحوا لهذا الاستحقاق الانتخابي، كما تم تقديم لائحتي ترشيح من قبل مترشحين غير منتمين حزبيا برسم دائرتين انتخابيتين محليتين.
0: جددت ليبيريا اليوم برباط التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللسيادة على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بيسولو نيانتي عقب مباحثات أجرتها اليوم مع نظيره المغربي ناصر بوليطة. أعلنت السلطات الجزائرية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المسجلة بدولة الإمارات ابتداء من منتصف ليلة الجمعة بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتم استثناء من قرار إغلاق المجال الجوي الرحلات الإماراتية التجارية القادمة والذاهبة من وإلى مطار الجزائر، والتي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية تاريخ نهاية العقد. أحرز الحوثيون في اليمن تقدما باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي بسيطرتهم اليوم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر بعد أسبوع من مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية ضمن نزاع أودى بالمئات إثر تجددي على وقع حرب الشرق الأوسط. هذا تعليق هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاور يوسف نعماني.
5: الأهمية الاستراتيجية والعسكرية والجغرافية لمدينة المخا لقربها كما نعلم من باب المندب، والحوثيون يسيطرون بالواقع على كل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر حتى الحدود السعودية، فهذا شيء منتظر مع تصعيد العمليات العسكرية. أنا أعتقد إذا توترت الأمور وتصاعدت أكثر من ذلك يمكن أن يتولى الحوثيون إغلاق باب المندب بتوجيهات وتعنيبات من إيران، وإذا حصل تدخل عسكري ضدهم وخاصة الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو إسرائيل أعتقد أن هذا التدخل سيساهم من حيث لا يدري في إقفال ليس فقط باب المندب، البحر الأحمر عندما يصبح منطقة عمليات عسكرية فتتعطل بالمناحة تلقائيا إذ لا تجرؤ أي سفينة أن تغامر وتمر به.
0: نرى الرئيس الفرنسي أنه تم توقيع أكثر من 50 عقدا واتفاقا بقيمة تناهز 20 مليار أورو خلال اليوم الأول من القمة الدولية حول الفضاء المنعقدة بباريس، وحث أوروبا على أن تصبح ضمن الجهات الفاعلة عالميا في الفضاء لإطلاق رحلات مأهولة. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
6: جعل أوروبا قوة فضائية رائدة في مواجهة الولايات المتحدة والصين، هذا هو الطموح الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة الدولية للفضاء التي نظمت في باريس. يحدد ماكرون مسارا واضحا، الاستقلال التكنولوجي وإطلاق رحلات مأهولة أوروبية مع توحيد المجهودات على الصعيد الأوروبي. إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.
7: إن طموحنا الفضائي ذو مصداقية، غير أن أي طموح مستقبلي لن يبنى إلا من خلال أطر التعاون ولن يتحقق أبدا في ظل العزلة. إن القطاع الفضائي عالمي بطبيعته، وأعتقد أنه لا ينبغي لنا أن ننسى ذلك أبدا.
6: المؤتمر أعلن عن جدول زمني ضيق لتدارك التأخير الأوروبي، إذ يهدف الأوروبيون إلى إطلاق أولى المركبات الفضائية المأهولة خلال عقد من الزمان. بالنسبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين، يجب أن يشكل الفضاء مجالا حيويا للأمن الأوروبي.
8: أمننا على الأرض يعتمد بشكل متزايد على أمننا في الفضاء. في الشهر الماضي قررنا تسريع النظام من خلال توسيعه ليضم أكثر من 350 قمرا صناعيا، وهذا يوفر قدرات إضافية لخدمات الدفاع والأمن والطوارئ.
6: لتحقيق هذا المشروع تتبنى فرنسا مبدأ الأفضلية الأوروبية. الرئيس الفرنسي طالب بحصر الطلبات العامة على الفاعلين في القارة وعلى صعيد الاتصالات دعا إلى تحالف لنشر تغطية عبر الأقمار الصناعية تعادل شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030، طموحة تدعمها إعلانات عن عقود بقيمة 20 مليار يورو خلال قمة عقدت رغم ذلك في غياب عملاقي الفضاء الأمريكيين سبيس إكس وبلو أوريجين وكذلك الجارة ألمانيا. علي شقوري من باريس لمديئة.
0: كرة القدم ومنافسة الجولة الأولى من منافسة دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يضربان بقوة في مستهل رحلتهما في المسابقة بانتصارين عريضين. تقرير في الموضوع للحسن جابري.
9: بأفضل صورة استهل كل من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي مشوارهما في دور المجموعة الواحدة من دوري أبطال أوروبا. بايرن وأمام أنصاره على ملعبه أليانز أرينا حسم فوزه أمام ضيفه بودوغليمت النرويجي

بخماسية كاملة، فوز تحددت معالمه في شوط المباراة الثانية الذي شهد توقيع الأهداف الخمسة، وتناوب على توقيعها كل من جمال موسيالا، هاري كين، ألفونسو ديفيس، وختمها المتألق الدولي الفرنسي ميكائيل أوليسي بثنائية. الدولي المغربي إسماعيل سيباري شارك بديلا بداية من الدقيقة 65 مسجلا

0: في انتظار اختبار الجولة الثانية الذي سيقود فريق الشياطين الحمر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد. التميز كان عنوان الظهور الأول لفريق كومو الإيطالي في تاريخه في دوري الأبطال. تجاوز ضيفه لايبزيتش الألماني بأربعة أهداف لواحد ليعلن فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس أنه سيدافع عن كل حظوظه من أجل بلوغ أبعد محطة في مغامرته القارية. أما لونس الفرنسي فعاد بانتصار ثمين من ملعب سلافيا براغا تشيكي بثلاثة أهداف لهدفين، في حين تعادل روما الإيطالي مع فينرباتشا التركي بهدف لمثله. النتيجة نفسها سجلها لقاء أيندهوفن الهولندي وفريق شختار دونيتسك الأوكرانية.
1: بتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها قدمت توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية، وأكدت أن المملكة المغربية اختارت بناء علاقة مع إسبانيا تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، مذكرة بأن إعلان 7 أبريل 2022 عقب اللقاء الذي جمع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أرسى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وأبرزت الخارجية المغربية النتائج المحققة خصوصا في المجال الاقتصادي والتعاون الأمني. وفيما يخص ملف الهجرة، أبرزت أن التعاون كان دوما منسقا وفعالا، مسجلة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تتطلب القيام بدراسة عميقة لتحديد الملابسات والجهات المتدخلة والتنديد بالمناورات، وبالخصوص ضمان عدم تكرارها. في المقابل سألت المملكة المغربية وفق البلاغ عن استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب رغم عدم وجود أي معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وتسألت عن عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين رغم التزام المغرب رسميا باستقبالهم، وعن سبب الإبقاء على القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، علما بأن المغرب طالب بإلحاح بعودتهم. كما انتقدت الخارجية المغربية توظيف بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية للمغرب

0: في أجندات داخلية، مؤكدة أن المملكة المغربية ترفض أن تكون كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية أو ورقة انتخابية، وحذرت من أن غياب الرؤية الاستراتيجية سيحول رصيد العلاقات بين البلدين إلى مصدر للتوتر وعدم الثقة. رفض رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز استخدام مصطلح الغزو لوصف وصول المهاجرين إلى السبتة المحتلة، معتبرا أن هذا الخطاب صدر عن يمين متطرف ويمين يزداد تطرفا. وأكد في مقابلة مع تلفزيون العموم الإسباني أن غالبية الوافدين أشخاص يبحثون عن حياة أفضل، معربا عن رفضه لما وصفه بخطاب الخوف والكراهية وكراهية الأجانب. في مواجهة ضغط مستمر ومتزايد للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لمكافحة الهجرة غير النظامية. وهكذا تم خلال سنة 2025 إحباط 73,640 محاولة بفضل نجاعة منظومات مراقبة الحدود والسواحل. وخلال السنة ذاتها لم يتراجع نشاط شبكات التهريب، حيث تم تفكيك أكثر من 300 شبكة، علما بأن هذه الشبكات تطور باستمرار أساليبها وتعزز تنسيق خدماتها وأنشطتها الإجرامية. وفي إطار هذه العملية تم إنقاذ 13,595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود. كما استفاد 4372 مهاجرا غير نظامي من عملية العودة الطوية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم وبتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية. وتعكس هذه الأرقام تحولا استراتيجيا مهما، وتؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. أفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربي بأن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية بلغ 1850 لائحة، تشتمل على 7288 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد. اختتم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة في أمريكا اللاتينية بزيارة البيرو يوم الخميس في إطار مساعي لتعميق التعاون مع تكتل جديد من الحكومات المحافظة والتعزيز الجهود لمكافحة عصابة المخدرات في المنطقة. في الرياضة، استهل بايرن ميونخ مشواره في دور أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل خماسية نظيفة في شباك بودو غليمت النرويجي مساء الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة، وحقق مانشستر يونايتد العائد إلى مسابقة الأبطال بعد غياب دام عام موسمين فوزا كبيرا على فريق صباح الأذربيجاني برباعية نظيفة عن دور المجموعة الموحدة. واستهل أيندوفن الهولندي مشواره في دور الأبطال بالتعادل مع شختر الأوكراني بهدف في كل شبكة. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان السوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في الوقت اللي ولا فيه الهاتف جزء من علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا العاطفية والأسرية، قدر يتحول آخر ظهور لك أونلاين أو إعجاب أو متابعة أو رسالة واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك أو إشعار إلى سبب للغيرة والشك والخلاف. فواش مراقبة هاتف الشريك دليل على الحب والاهتمام أم تعبير عن انعدام الثقة؟ وقتاش كتحول الغيرة طبيعية إلى سلوك رقابي يهدد العلاقة؟ في حلقة اليوم غادي نحاول نفهمه علاش كنراقبوا الهواتف ديال الشركاء ديالنا، واش من حق الشريك انه يطلب مود باس او لكلمه السر او المرور، وكيفاش نتعاملوا مع الشك بلا ما نحولوا العلاقه الى تحقيق ومراقبه، والاهم كيفاش نوضعوا حدود صحيه ما بين الثقه والخصوصيه داخل العلاقه الزوجيه. هذا الشيء كله غادي نحاولوا ان نسلطوا عليه الضوء ونسولوا عليه ونحاولوا نفهموه مع ضيفي الكريم الأستاذ محسن مفروض، اللي هو معد ذهني، كوتش بيداغوجي ومستشار أسري. مرحبا بك معي محسن.
2: شكرا حنان.
0: مرحبا بك. إيوا، كانت الغيرة أوفلاين ولات الغيرة أونلاين؟
2: نعم.
0: شنو القواسم المشتركة وشنو؟
2: شوف حنان، باش نعطيو الغيرة حقها، الغيرة هي تعبير عن الحب، تعبير عن الحرص، عن الاهتمام، على بزاف ديال الحوايج اللي هي زوينة. كبديتي المقدمة ديالك قلتي واش المراقبة دليل على الغيرة. المراقبة والغيرة هما جوج ديال الحوايج اللي متضادين، لأن المراقبة هي النقيض ديال ديال ديال الثقة. متى تبدا المراقبة الإنسان علاش يراقب؟
0: يعني كيشك،
2: واش بغيتي تحبس الشك ولا بغيتي تغدي الشك؟ ملي كتراقب راك كتغدي الشك، دونك كتراقب باش تلقى دليل، ماشي كتراقب باش تحبس الشك. لا، تبقى يقلبوا، راه ميمكنش هذا السيد يكون اونيت حتى لهاد الدرجه هذه. ارا نشوف هذه ونشوف هذه ونشوف هذه. دونك واللي خصنا نعرفو سي كو الانسان الذي يخون المراقبه ما غاديش تمنعو من الخيانه. والانسان اللي هو صادق ما تيحتاجش مراقبه باش يبين انه صادق.
0: يعني المراقبه دائما كتكون على الخيانه.
2: وعلاش كيراقبوا؟ كيراقبوا لاكتشاف شيء ما.
0: احنا كنسمع بانه اللي كيقلب على شي حاجه كيلقاها.
2: بطبيعه الحال، دونك الا بقى الانسان كيقلب غيلقى داك الشيء اللي باغي هو، اللي باغي يقتنع به هو. دونك علاش، شنو المسببات ديال هاد المراقبه؟ واش هو حب؟ واش هو غيره؟ واش هو انعدام ثقه؟ واش هو خوف من الفقدان؟ كل واحد وعلاش كيراقب؟
0: او سيطره، كنبغي ان نكون عارفه شنو واقع. واخا انت قلت واحد الحاجه اللي هي يقدروا بعض يعني يتفق معك، والبعض الاخر اللي يقدر يقول كيفاش. الغيره هي دليل على الحب، يعني اللي ما كيغيرش ما كيحبش.
2: الغيره الصحيه كنهضروا، اسمح لانه كان خصني نقول الغيره الصحيه، الغيره اللي عندها حدود. والغيره تعبير اللي هو عفوي على الحب وعلى الاهتمام. يعني باش الانسان، باش الطرف الاخر تيبين الاخر راني مهتم بك، راه بالغيره من ناحيه العواطف ومن ناحيه الاحاسيس، راه بالغيره. دونك تبقى الغيره احساس اللي هو زوين، اللي تعطي طعم خاص للعلاقه. يعني ماشي غير كيمرض العلاقه، الا كانت بيان سور غير صحيه كتمرض العلاقه، ولكن الا كانت في حدود راه كتعطي العلاقه طعم خاص.
0: واخا، علاش ولاو الهواتف جزء من علاقاتنا، سورتو العلاقات الزوجيه ولا العلاقات العاطفيه والعلاقات الاسريه بصفه عامه؟
2: لانه ولاو تما مويان دو كومونيكاسيون. الزوج والزوجه ولاو تيتواصلوا بار واتساب، باغ لي ريزو سوسيو. داكشي اللي ما قدروش يقولوه في الواقع تيقدروا يقولوه بعض المرات في لي ريزو سوسيو. دونك حتى هي ولات وسيله من وسائل الاتصال. دونك فرضات علينا الوقت اننا نتعامل بها ومع هذا الوقت هذا بنا حوايج جداد في وسط هذه الوسائل الاتصال الاجتماعي اللي هما لي لايك لي فولو لي كومونتير. شكون هذه اللي دخلتيها جديده؟ شكون هذه اللي درتي ليها لايك؟ علاش بالضبط هذه؟ علاش بالضبط هذا؟ دونك ولاو مشاكل جديده. مشاكل منين جايه؟ من الاستعمال او من تفسير المفرط اللي سلوك هو تيبقى رقمي كيف ما قلنا سابقا. سلوك رقمي كيتفسر بطريقه خاطئه. دونك كيولي الانسان كيمشي كيقلب علاش دار داك السلوك، كيقلب باش يغدي الشك ديالو ماشي باش يحبس الشك ديالو. دونك شنو غيلقى كيف ما قلتي اللي قلب على شي حاجه كيلقاها.
0: شكون الاصعب، الغيره التقليديه ولا الغيره الرقميه؟
2: انا على حسب رايي الخاص ديالي الغيره الرقميه، لان الغيره التقليديه كتبقى كيف ما قلنا حرص اهتمام امبارطاج فوالا عندها حدود. يعني الا ما شتي شي حاجه بعينك ما غاديش تغير بزاف وتتغير على واحد لاكسيون اللي هي وقعت. اما الغيره الرقميه فالانسان كيغير من اونلاين، علاش هذا اونلاين وما جاوبنيش؟ كيغير في اخر ظهور ديالو، علاش انا يا البارح هو منعس استعمل الهاتف حتى لجوج الليل الوغ كو انا حبس معايا الهضره حتى ل 11 مع 11 الليل، علاش دار لايك؟ علاش دار فولو؟ يعني ولات عندها ابعاد وحده اخرى بدون دليل.
0: اولا علاش دار لمراته في شي فوتو لايك وحده اخرى دار لها جادور؟
2: فوالا
0: راه مصيبه كحله.
2: دونك هو
0: احنا كيجيو عندكم انتم ازواج اللي فعلا عندهم مشاكل في مشاكل في العلاقه ديالهم في الحقيقيه اللي انطلقت من لي ريزو سوسيو، من السلوك ديالهم او الحضور ديالهم الرقمي.
2: كانت عندي حاله ديال واحد السيده اللي كتشك بزاف من التليفون ديال الراجل، واش حصلتي عليه شي حاجه؟ لا ما حصلت عليه حتى شي حاجه، ولكن نهار كامل هو في التليفون، نهار كامل هو في انستغرام، فين ما مشى تيدي معاه التليفون، دخل الدوش يدخل معاه التليفون، ولكن واش كاينه شي حاجه ثابته؟ دونك يقدر يكون هذا السيد اكخو للتليفون، ولكن هادشي ما تيعنيش انه راه خائن، ما يعنيش انه تيدير شي حاجه. واش عندك لو مود باس ديال التليفون ديالو؟ عندي المود باس تندخل وما كنلقى حتى شي حاجه. دونك
0: راه كاين سوبريمي.
2: النية الطيبة دائما حنان، حنا دائما تنهضروا على النية الطيبة،
0: لأنه دابا بعض المرات فعلا أنه الأشخاص اللي يقدروا يكونوا دائما كيهزوا التليفونات ديالهم كيعطيو واحد الإيحاء أنهم كاين شي حاجة.
2: نعم،
0: ويقدر يكون ما كاين والو، راه غير السيد خصو في مكان يكون التليفون يدخل اليوتيوب ولا يدخل هذا،
2: ولكن
0: من البعد النظرة الخارجية شنو كيبان لك؟ وما يمكنش واعي اللي هذا السيد هذا فيما مشى هز التليفون وهي شي حاجة عنده تما.
2: نرجعوا ليها حنان، التفسير المفرط. هذا هو التفسير المفرط، الإنسان تيبقى يفسر بزاف. لي فرونسي تيقول لك ترو داناليز باراليز. دونك ما غاديش ناناليزي بزاف، ما غاديش نفسر بزاف، لأنه لو بقيت تنفسر العقل غيبغي جواب. شحال ما فسرت شحال ما العقل تيقلب على جواب، وباش غادي نغدي العقل بهذاك الشك؟ باش غادي نغدي الشك بداك التقلاب وما لقيت والو غنعاود نقلب عاوتاني على. دونك تتولي فحال لي لابيغان، تتولي في المتاهات، كتقلب على حاجه كتخرج من حاجه باش
0: غير مع راسك غير في دماغك
2: وغير مع راسك، والانسان تيمشي ينعس وهو شاك في الطرف الاخر. لا، اللي خصنا نعرفوا سيكو الخيانه او الكذب حبلو قصير، يعني شحال ما طول غادي يحصل غادي يحصل. دونك الانسان سورتو في لي كوبل تكون الثقه، الثقه هي الاساس جوسكا بروف دو كونترير.
0: واخا دابا لا الزوج ولا الزوجه حتى هما كيكون عندهم حضورهم، يعني كاين متواجدين في العالم الرقمي، لكن كيفاش كيخليو؟ كتلقى حتى هي كتضطر انها دير لايك ودير جيم ودير جادور على منشور او على صوره او على فيديو او وهو كذلك. لكن ملي كتوصل علاقه ما بين الازواج علاش كيكون تفسير خاطئ للسلوك الرقمي؟ علاش مثلا اللايك كيولي عنده دلالات ومعاني كبيره جدا، والمتابعه حدت ولا حرج؟ اولا شكون هذه اللي شكون هذه اللي عندك هنا؟ اولا هو يقول شكون هذا اللي عندك؟ لا ما يمكنش هو عندك لائحه الاصدقاء، كيفاش ما كتعرفوش؟
2: هو منطقيا واحد السيد ما كتعرفوش ما غاديش يكون عندك في لائحه الاصدقاء، واحد السيد ما كتعرفوش راه ما غاديش دير له لي لايك. يعني حتى الانسان هنايا بعض المرات تيغدي الشك ديال الاخر بهاد التصرفات هادو، تيخليه حتى هو تيقلب على الحقيقه. دونك بوغ ايفيتي هاد الشيء هذا خاص الانسان من الاول، انا واحد السيد ولا واحد السيده ما كنعرفهاش ما غاتكونش عندي في قائمه الاصدقاء، شنو الحضور ديالها؟ ماذا تعني لي انا في لائحه الاصدقاء ديالي؟ وماذا يعني هذاك لو لايك اللي درت ليها او هذاك لو كومونتير اللي درت ليها؟
0: دونك ولكن واش هاد الشيء كيتماشى مع الكونسيبت ديال لي ريزو سوسيو؟ دابا انت كاع الناس اللي عندك في لائحه ديال الاصدقاء كلهم كتعرفهم فردا فردا في العالم الواقعي؟
2: في لو كونط بروفيسيونيل كاع الناس اللي عندي اللي مدير لهم انا متابعه كنعرفهم، وانا ما غاديش ندير ان كومونتير اللي غادي يجبد لي الصداع مثلا مع الزوجه ديالي، او اللي غادي يدير لي الشك مع الزوجه ديالي. دونك بالنسبه ليا لي ريزو سوسيو سي بور الناس اللي كنعرفوهم، اما الا كنت شي واحد ما كنعرفوش علاش غادي ندير ليه متابعه؟ علاش غادي نبارطاجي معاه شي حوايج زوينين؟ ابار الا كانت بيان سور ما تهضروش على الشخصيات العموميه اللي هما معروفه، تنهضروش عليها، ولكن كنهضروا على هذيك اللائحه ديال الاصدقاء.
0: ولكن دابا هضرت على الشخصيات العموميه اولا المشاهير، راه في لي ريزو سوسيو ولا كلشي شخصيات عموميه ولا كلشي مشاهير.
2: دونك تفسير فهمتك حنا كلشي ولا
0: كلشي ولا عنده اي واحد عنده حساب، سواء بغض النظر شنو المهنه ديالو، كيقدر ان يكون عنده ناس متابعين كيتابعوه علاش، لان كيكتب زوين او لا كيحلل مثلا ما عرفتش، او لا كيهضر على مواضيع المجتمعيه، مواضيع اللي كتهم الناس.
2: الانسان العاقل حنان، حنا علمونا والدينا قالوا لنا واحد المساله تيقول لك اللي تخليك خليها. دونك اللي غادي تجبد ليا الصداع في لي ريزو سوسيو انا يا في غنى انا علاش غادي نديرها؟ عارف ان ان كومونتير يقدر يجبد ليا الصداع مع الزوجه ديالي، علاش غادي نديرو اصلا؟ شنو الفائده؟
0: قالوا الناس زمان اللي خاف نجا
2: فوالا.
0: واخا شنو اللي منين كيجي هاد الشك؟ واش كنهضر دائما على الشك الرقمي، منين كيجي؟ واش من سلوك الشريك سلوكه الرقمي، ولا ربما غير كانت تجارب سابقه، أو لا شي مخاوف داخلية أو شكوك داخلية ما عندهاش يعني أساس واقعي؟
2: نقدروا نشوفوا من عدة زوايا قبل ما نشوفوا الشخص الآخر، نشوفوا الشخص بعدا اللي قدر يكون عنده واحد انعدام ثقة في الطرف الآخر وانعدام ثقة حتى في راسه. ومنين جاي هذيك انعدام ثقة؟ بتدخل من تجارب سابقة. دونك هو عنده تجربة سابقة تيولي تيكالكي هذا النموذج القديم على النموذج الجديد، راه جميع الرجال بحال، راه جميع النساء بحال، وشكون اللي كياكل العصا؟ الطرف الآخر. الطرف الآخر واخا يكون هو تيتعامل عادي في الهاتف، الآخر غيبقى يراقبو علاش؟ باش يقلب على شي حاجة اللي تثبت أنه راه عندي الفكرة صحيحة، راه كلشي بحال. دونك هذا من جهه واحده اخرى. كاين السيطره كيف ما قلتي قبيله، كاين بعض النساء ولا بعض الرجال اللي كيبغوا يسيطروا على الطرف الاخر ويراقبوا جميع التصرفات ديالو حتى في لي ريزو سوسيو. علاش درتي لايك لهذا؟ عجبتك التصويره؟ عجبك هذا السيد؟ عجبتك هذه؟ عجبك هذا؟ دونك تيولي تفسير مفرط عاوتاني. علاش؟ لانه باغي يسيطر. هما لي ريزو سوسيو تيبقاو دي ريزو سوسيو منحاصرين، وسائل اللي منحاصرين، عجبتنا شي حاجه كنبارطاجيوها ولا كنبداو الاعجاب ديالنا،
0: ما كيعنيش ان راه غادي تعرف الشخص او السيد او السيده في العالم الواقعي. من حق الشريك او الشركه تطلب كلمه السر او المرور، او تقول له اردك التليفون نقلب، ولا هو يقول لها ارا نقلب؟
2: من حقهم في حدود. لانه ملي تتولي كتقلب، كتولي تتراقب، كتقلب على شي حاجه سبيسيال باغي تجبدها.
0: وكيفاش من حقهم؟ دابا انت مثلا تقول لك، انت تقول لي غنعطيها لها، نقول لك انت سليم
2: قبل ما كنتش تنعطي المود باس.
0: فهمتي السؤال؟
2: فهمتك حنان. انا قبل ما كنتش تنعطي المود باس، علاش؟ لانه كنت عارف في تجربه سابقه، كنت عارف لانه الغرض ماشي هو لو بارطاج ديال التليفون ولا لا، كان الغرض هو ذاك تبقاش، هو ان الانسان يقلب على شي حاجه لانه تيغدي الشك اللي عنده. وهذا الشيء ما كنتش نقبله بتاتا. دونك بزاف ديال الازواج هذا الشيء علاش ما تيبغيوش يعطيو
0: للمراه؟ كاين اللي غادي تقول لمراته مثلا ارادك التليفون نقلبو، او للراجل يقول لمراته ارادك التليفون نقلبو، غتعتبرو تعتبرها
2: اهانه. ولينا في انفيستيغاسيون، ما بقيناش في التواصل هنايا، ولينا في اونكيت في فوسط لو كوبل، ولينا في تحقيق. الوغ كو خصو يكون تواصل. شوف راجل ليا ولا هذا، راه لقيت واحد الحاجه ما عجبتنيش، شرح ليا. قنعك هو هذاك، ما قنعكش يثبت لك بداك الهاتف، ولكن عطيني التليفون باش نقلبو. علاش؟ باش تجبدي شي، باش تغدي الشك ديالك. ما يمكنش. دونك ولكن تتبقى على العموم كزوجين لو مود باس ديال الزوجين خصو يكون حاضر بيناتهم بجوج.
0: وزعما تعطيه مود باس ولا يعطيك مود باس دليل على الثقه؟
2: ماشي
0: دليل انك كلين ما كاين والو.
2: نرجعوا للكلمه اللي قلنا قبيله، الخائن ما كيحتاجش مراقب، الخائن ما كيحتاجش انك تراقبه باش يثبت، باش يفيتي الخيانه ديالو. والصادق كذلك ما محتاجش المراقبه باش يثبت لك انه راه صادق. دونك هذاك الشيء تيبقى سلوك، وشحال ما طول فيه الانسان تيحصل
0: اللي

0: انه هذه المساله ديال التقاسم لي موت باس ولا كلمات المرور او السر اللي بزاف ديال مثلا السيدات كتقول لك لا انا راجلي لي موت باس ديالو كله ما عندي, او هو يقول لها انا لي موت باس كله ما عنده. كاين بزاف اللي كيعتبرها ماشي دليل على الثقه لانه راه كاين لي فوكونت
1: ولو دي زوبسيون جداد دابا كو سوا في واتساب ولا في انستغرام ديال فيغوياج ديال لي ديسكوسيون كدير ليها كاع مود باس وما كيشوفها حتى شي واحد من غير هذاك اللي عنده لو مود باس, والمود باس ما عنده حتى علاقه مع
0: المود باس
1: مع المود باس. دونك الخائن لا يحتاج الى مراقبه والصادق لا يحتاج الى مراقبه, اللي بغى يدير شي حاجه غيديرها.
0: كتعتقد بانه اكثر مشاكل بين الازواج اللي كتنطلق من لي ريزو سوسيو كتكون هي غير كيكبروا الاشياء اكثر وكيعطوها اكثر من حجمها؟
1: انا كنظن ماشي تعطيها اكثر من الحجم ديالها بكثر بان الانسان تيركز على مشكل وكينسان مشكل الاصل اللي هو التواصل. لانه في هذه الحاله خاص الانسان يكون تواصل فعال باش نوصلوا للنتيجه قبل ما نوصلوا للتحقيق وقبل ما نوصلوا للمراقبه. الا كان تواصل وكان اقناع من طرف الزوجين ما غنحتاجوش للمراقبه, اون فا ايفيتي هذه المراقبه هذه لانه غتعطينا غير مشاكل. لان الانسان شحال ما قلب ما تيلقاش جواب,
0: كيتهيئ له انه لقى
1: كيلقى مشكل اكبر.
0: دونك هي داك المتاهه زوينه اللي انت هضرت عليها, المتاهه كتبقى في واحد الدوامه ما بينك وبين راسك ومعذب راسك ومعذب الطرف الاخر اللي هو معك في حين انه لا يستحق الامر.
1: ومنين جا المشكل؟ جا من التواصل. كاين واحد المشكل الانسان تيجلس وكيعالج المشكل وكيعالج اصل المشكل, اما باش يبقى في هذاك الشك وفي هذاك الوسواس وفي هذاك انعدام الثقه كاين مشاكل كبيره غادي تجي. وشحال ديال الازواج تفارقوا بهذا المشاكل هذا بهذا النوع ديال المشاكل لانهم تيهملوا الاصل ديال المشكل وكيشوفوا غير لا راه كيستعمل التليفون بزاف, راه كاينه شي حاجه ما كيعطينيش المود باس, كيدير شي حاجه قالوا لي شكيت. لا ما كاينش شكيت, كاين حصلت كاين لقيت كاين الدليل المادي الملموس. اما الا بقينا العقل راه تيعاونك في داك الشيء اللي عندك في دماغك. الا الا الا بغيتي يثبت لك انك فعلا عندك الحق يثبت لك انه عندك الحق. هنا فين تنشوفوا فاش يوقع الجدال وهذا دائما الطرف كيبين الاخر انك انت اللي غلط ماشي انا اللي غلط, انا مقتنع بالفكره
0: يعني كل واحد كيدافع على راسه
1: سي نورمال كيدافع على راسه حتى الدماغ تيعاونك انك تثبت الفكره ديالك
0: وانك تلعب دور الضحيه. نقدروا نقولوا بانه فعلا كما كنسمعوا بزاف بانه نسب الطلاق طلعت ولكن بسبب لي ريزو سوسيو.
1: ما نقدروش نلومو لي ريزو سوسيو ونقولوا بانه هي اللي طلعت نسبة الطلاق. انا بالنسبه لي اللي طلع نسبة الطلاق هو لا كومونيكاسيون ما بقاش ولا حتى واحد ما بقى عنده الخاطر الاخر. هضره جوج طلاق دونك ما تيعطيوش لراسهم الفرصه الاولى الفرصه الثانيه الفرصه الثالثه وتيلوموا بعضياتهم دائما على الكومبورتمون. راه ما يمكنش واحد الانسان عنده 30 عام واحد اخر عنده 25 عام كل واحد فين كابر البيئه. جيتي ولاقيتيهم اوتوماتيكمون غيكونوا بعض المشاكل في الديبار. دونك يجلسوا ويدير واحد الحل الوسط ويدير واحد البيئه ليهم بجوج لان كل واحد البيئه اللي كابر فيها. دونك خصهم بيئه ليهم بجوج باش يتوافقوا عليها ويمشيو عليها. ينسى انه الانسان كبر في واحد الحاجه وتنسى انه كبرت في واحد الحاجه. دونك هنا ولات بدايه جديده, هذا الانسان غادي يحقق بدايه جديده, غيبدا واحد الحاجه جديده وغادي ياسس اسره. دونك خاص يكون شي شويه ديال الخطر, يكون شويه ديال التواصل
0: والتضحيه كذلك.
1: تماما حيت
0: التضحيه ماشي التنازل,
1: التضحيه في حدود عاوتاني
0: حيت كاين فرق.
1: اي حاجه حنان غادي نقولوا بانها في حدود. التنازل والتضحيه هما متضادين باسكو كنضحي لغرض ما كنتنازل لظرف ما. الا ضحيت ضحيت على ود راجلي على ود وليداتي على ود باش نوصلوا لواحد الهدف, ولكن اذا تنازلتي على ود باش ما نوصلوش المشاكل تنازلت باش ما
0: باش ما نديرو مضغوط مجبر او ملزوم انك التنازل. ودائما ملي كيتنازل احد الطرفين راه كتمشيش القضيه
1: الوسط
0: الوسطيه الاعتدال الوسطيه اهم شيء. نرجعوا للنقطه اللي هي مهمه لان انت قلتي من حق في حدود من حق انه الشخص يطلب ياخذ تليفون الاخر الشريك ديالو او الشركه ديالو. كاين اللي رافض كيقول لك لا انا التليفون بحالو بحال الكونت بونكير بحالو بحال الصاك ديالي
1: بحالو. ولا الكونت بونكير خصو يكون عارفه خصو يكونوا عارفين
0: بجوج مود باس عطاو لهم تا هو مود فهذيك داخله في الخصوص.

0: وصية ديال كل واحد، لأنه صحيح احنا أزواج، احنا شركاء في العلاقة الزوجية، لكن كل واحد عنده هذه الخصوصية. أو لك تسمع ما بغيتيش تعطيني التليفون، ياك ما دير والو، ما عندك ما تخبي، علاش ما بغيتيش تعطيني التليفون ديالك؟
1: حنان انا كنشوفها بواحد النيه دائما، ماشي دائما، ولكن وليت كنشوفها من بعد تجربه سابقه، وليت كنشوفها بنيه مزيانه، يعني انني نشارك كل شيء مع الزوجه ديالي، لان ما كتعرفش الوقت شنو كتجيب من هنا لقدام. الانسان طاح بكريز، الانسان توفى. انا عندي صديق ديالي مؤخرا توفى، وحز في نفسي انني نشوف، بقى في الحال انني نشوف لو كونت ديالو مكتوبه فيه صاحب هذا الحساب توفي، يعني انه تيتيق في الزوجه ديالو، عاط الزوجه ديالو وعاطيها الحساب، وتدخل لي كونط لي كونتاكت ديالو ايتو. الا كانت العلاقه ديالنا مبنيه على الثقه، حبذا لو يكون كل شيء غادي على ما يرام، لانه كاينه الثقه تمشيو لو ميم با كنمشيو فيه. الزوج والزوجه خصهم يمشيو في لو ميم.
0: وانت انت كدير هادشي بهدف نبيل وعندك بعد النظر، ولكن واش انت كتسبق اثنين باش تاخذ ثلاث؟ انت كتسبق تقول انا نعطي هذا الشيء، هذا نعطي لي مود باس، نعطي كل شيء، وهي تفهم راسها وتعطيني داك الشيء الاخر حتى بلا ما تجبرها وتقول لا خصني ناخذ المود باس ديالك وخصني ناخذ.
1: احسن علاقه حنان هي اللي كنكون فيها العطاء وما تستناش الاخذ، لانه نهار غادي يجيك الاخذ غادي تصدم. دونك انا كنعطيه وما كنتسناش الاخذ، والاخر عاوتاني تيعطي وما كيتسناش الاخذ، لان هذا مشكل كبير. كل واحد تيعطي تيقول انا درت لك وانت ما درتيش لي.
0: لا، ولكن في العلاقه الصحيه واش نقدر انا نبقى غير نعطي باش على امل انه الطرف الاخر يفهم راسه؟
1: ولا ما فهمش راسه راه خصني نحبس،
0: ولا ما فهمش راسه قال انا نعطي،
1: لا خصني نحبس.
0: ماشي صحي، لان في الحياه راه خص
1: بيت الحال
0: اخذ
1: وعطاء. ولكن الا ما كانش
0: تي ما قالوش عطاء عاد اخذ،
1: اخذ وعطاء. كل واحد كيفسرها كيف ما بغى، كاين اللي تيقول عطاء واخذ.
0: لا لا لا، كاين اخذ وعطاء.
1: بصح كاين اخذ وعطاء حنان، ولكن الانسان شوف لو كوبل،
0: حنا غير كنضحكوا. شوف هي المساله هذه ديال التوازنات، كل كوبل كيعرف كيفاش يدير التوازنات لراسو. غير سي فغي انه بعض المرات السلوك الرقمي يفهم غلط.
1: نعم، ويفسر بالإفراط. كما قلنا تخوض أناليز باغاليز، ما تفسرش بزاف، شد الأمور كيف ما هي، نشد الظاهر، الباطن يعلمه إلا الله، ويعلمه كذلك الخائن والصادق. الصادق راه كيبين لك كيف الباطن كيف الظاهر. شحال بزاف ديال الناس، حنا كنعرفوا بزاف ديال الناس كيخونوا الزوجات ديالهم، وكتلقاها كاتب عليها في السميه في الكونتاكت واحد الاسم رومانسي خطير بالفرنسيه بلونغليبس بليونيه وحده قلب الوك، هو
0: خنجيمات وقلوبها.
1: دونك علاش انا جو بريفير انني ندير السميه ديال الزوجه عادي ونكون صادق.
0: السميه وكنيه ولا كارت ناسيونال. واش عندنا مشكل في بناء الثقه الرقميه ما بين الازواج؟
1: نعم، كاين مشكل كبير، سؤال مهم جدا حنان. لو كاين حتى الناس ما كيعرفوش يستعملوا لي ريزو سوسيو، الازواج ما كيعرفوش يستعملوهم، راه اوتوماتيكمون كتكون مراقبه بلا ما يحس الانسان. علاش الزوجه شكون هو اللي تزاد عندك جديد؟ شكون هي اللي تزاد عندك جديده؟ واش كتعرفها؟ ولا يقدر يجاوبك يقول لك لا يا بالخطا ولا كذا، ولكن جلسوا ويفهموا شنو واقع، ويفهموا كذلك شنو الاسباب ديال هذه الغيره الرقميه. الغيره الرقميه راه عندها مسببات، خصني نعرفهم. اذا كانوا مسببات شخصيه خصني نتواصل، إلا كانوا مسببات نفسية كيف ما قلنا قبيلة بحال السيطرة ولا بحال الجروح اللي كانت في الماضي خصني تاهي نداويها، لأنه تتولي تتعطيني مشاكل في المستقبل. دونك الإنسان يعرف شنو المسببات ديال الغيرة الرقمية، وشنا هي أصلا الغيرة الرقمية باش نعرف نحط لها حدود. لانه هذاك كما قلتي قبيله حنان، هذاك الانسان اللي غندير له اللي عنده محتوى، غندير له جيم ولا غندير له كومونتير، ما تعنيش انني راه جو فيز لا بيرسون، مي جو فيز لو كونتوني. وشي واحد اللي بعيد عليا ما غاديش ندخله في لائحه الاصدقاء.
0: واخا، وشنو نصيحتك للازواج او الزوجات اللي كيحسوا بانه الطرف الاخر يعاني من الغيره الرقميه، سواء الشريك او الشريكه، بعض المرات كيزيد يكمل عليه بدون قصد.
1: بصح.
0: او بقصد.
1: بصح،
0: كيعجبو الحال
1: غير دخل مع التليفون الدوش ها هو تيزيد يغدي له الشك ديالو. دونك يتواصلوا، كاين مشكل يجلسوا على طابل ويتواصلوا، عندنا مشكل ماشي الراقب، لا راه المراقبه شنو الغرض؟
0: راه كتحل
1: المراقبه، الغرض ديالها هو انني نحصل شي واحد تيدير شي حاجه. الوغ كو من الاول هي الفكره خاطئه، لا نتواصل، انا عندي شك، عفاك بغينا نحبسوا هذا الشك هذا، شنو كاين شنو كاين، حتى السلوك ديال الاخر كيولي كيراعي الاخر لانه جاو وجلس معاه اطابل وقال له راه عندنا مشكل. اما اللي كيراقب حتى هو تيقول دبر راسك، الاخر حتى هو تيكون العناد في هذه الحاله تيقول دبر راسك، انا ما كندير والو، ما عندي ما ندير لك، ما تيوليش تيدير
0: بحسابها
1: بحساب الاخر فوالا. ولكن ملي تيكون التواصل كيدير بحساب الحوايج اللي كيضروه او الحوايج اللي كيديروا له انسونسيبيليتي، يقدر يكون هو سونسيبل هذا اي إليفيت هاد الشيء هذا.
0: بعد مرات كتقول لك مثلا الزوجة أنا ما نقدرش نقول له ما نقولوش أنا ما ديرش لايك مثلا هاد الصورة ديال فلانة أو لا أو لا علانة، ما نرضاش غنبين بأنني أنا غرت.
1: إيوا لا دونك هنايا ولا عاوتاني استعمال خاطئ للعواطف والمشاعر ديال الإنسان، تنعبر على المشاعر ديالي كيف ما هي.
0: يعني التعبير والتواصل هما الحل
1: تماما
0: الوحيدين اللي كاينين هاد المعضلة الرقمية الجديدة. محسن مفروض كوتش بيداغوجي وكذلك مستشار أسري وأنت أيضا معد ذهني، شكرا بزاف أنك كنت معنا اليوم.
1: شكرا لك حنان والشرف لي.
0: مرحبا بك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، في أمان الله. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.